دون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا

كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، العذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول:
ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، ومنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء.
وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟
فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء، أي جعل عليه الرحل. والوشائق بالشين المعجمة والقاف، اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل، أو فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله،
ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناه تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي بفتح الميم، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم قصد. واقدحي أي اغرفي،

أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من

0: الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تركتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

صلح الأشهر القول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

والمسجد الحرام فلا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله

يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

ثم إخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بما رحبت ثم وليتم مدبرين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد

يكون نجسا فلا يطهر المسجد الحرام بعد عامه هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

على الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

ثلاثة شهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

وأن أوكرها الله يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

لن يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين رحمة من الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله.

ما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها

0: بصلاتهم كما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه

الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه

فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها.

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين

من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع

كل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقوي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل لفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

أنتم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في
الأرض وإنه لمن المسرفين.

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

0: المسلمين.
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
0: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم

كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

الله عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا.

إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحزنه.

وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها.

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل

لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل.

إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

0: يأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا، أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
3: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
4: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
5: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
1: دروس في العقيدة. دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
4: دروس في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
5: حياكم الله ووفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
6: الشيخ صالح، عرفنا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله في دروس مضت، وعرفنا أهميتها وما دلت عليه وجملة مما يناقضها. أليس هناك شروط تثبت تحققها عند من نطق بها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن كل أمر له أركان وله شروط يتم بإكمالها وينقص بنقصها. فأركان هذه الكلمة العظيمة النفي والإثبات، لا إله إلا الله، قد تقدم هذا.
6: نعم.
5: وأما الشروط التي يتحقق المقصود إذا توفرت فنعم لها شروط، لها شروط إذا تخلف شرط منها لم تنفع صاحبها، وإذا توفرت فإنها تقع موقعها وتنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، ويتم إيمانه وتصديقه وتوحيده. ويدخل تحت الحديث من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة.
6: نعم.
5: هذه الشروط منها العلم، والعلم ضده الجهل، والمقصود بالعلم أي العلم بمعناها وأحكامها وما تقتضيه، لا إله إلا الله. فحينئذ لو قالها وهو يجهل معناها فإنها لا تنفعه، لأنه ربما يأتي بما يناقضها وهو ينطق بها. فالعلم بمعناها أمر لا بد منه، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون الحق هي لا إله إلا الله، وهم يعلمون بما تقتضيه ومحتوت عليه. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على أن العالمين بها هم مقبول الشهادة، هم الذين تقبل شهادتهم في صف الملائكة. فخرج من جهلها وجهل معناها، فإن من جهل الشيء لا يشهد به.
6: نعم.
5: وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقال فاعلم، ومعلوم أن كلمة فاعلم أي اعلم بما تقتضيه هذه الكلمة واحذر من الجهل بها. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم صفة العلم، آمنوا أي علموا قبل العمل، فدل على أن العمل بلا علم لا ينفع ولا يكون صالحا إلا بعد العلم، لأن الله قال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طبعا هذا عمل، التواصي بالحق، فلا بد من أن يسبقه العلم. وتواصوا بالصبر صفة أخرى، عمل لا بد أن يسبقه العلم. فإذا سبق العلم بمعنى لا إله إلا الله وما تقتضيه استطاع أن يعمل الصالحات، واستطاع أن يسدي الخير لغيره، واستطاع أن يعامل نفسه بما يرضي الله وهو الصبر. هذا الشرط الأول.
6: نعم. لكن الشيخ صالح كثير من العامة الآن ينطقون بلا إله إلا الله، ولكنهم لا يدركون معناها كما تفسرونه معاشر العلماء، فهل هذا أيضا يمكن يقدح في عقيدة التوحيد عندهم؟
7: من نطق بلا إله إلا الله وجاء بما ينافيها فإنها لا تنفعه، وكونه جاهل لا يعذر. فمعرفة التوحيد بأن الله والواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا إله إلا الله هو المعبود وحده لا شريك له، فما يعذر بالجهل.
6: نعم.
7: فلا بد أن يعرف معناه. لكن هناك من يقولها ويعرف ما يضادها، بمعنى أنه يعرف لو صرف أي عبادة لغير الله أنه شرك ولو لم يكن متعلما، لأن نفس الكلمة تدل على المعنى. وكانت العرب الكفار في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام علموا معناها من حين ما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حينما قال قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها.
6: نعم.
7: فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فلكن لو فرض أن هناك من يعمل شيء يناقضها فإنه يعتبر شرك ويدعى للتوحيد، ويدعى للتوحيد. فإن كان يدعي الإسلام فإنه يدعي بأن ما عمله وسيلة لتحقيق الإسلام، وهو جهل ما عمله، جهل ما عمله. ولربما تسأل عن التمثيل، لأن غالبا المثال يوضح. مثل بعض عوام الآن المجتمعات الإسلامية تجده ينادي ويستغيث بالغائب أو بالأموات ويقول أنه يشفع له عند الله، هذا زعمه، لكن هذا لا تقره الشريعة، فهو يعلم أنها تقتضي وحدانية الله لكن جهل التحقيق. فمن معناها أن يطلب الله وأن يستغيثها به مباشرة، لا يجعل واسطة بينه وبين الله. فلهذا تجد الجاهل أو بعض المتعلمين الذين يعطون الجهلة مرادهم وما يهوون فيؤولون هذا، يقول هذه شفاعة.
6: نعم.
7: شفاعة، نريد يشفع لنا، وليست عبادة وليست استغاثة. وما عرفوا حقيقة الشفاعة، فإن حقيقة الشفاعة غير هذا. فالشفاعة في القرآن جاءت منفية وجاءت مثبتة، وجاءت
6: مثبتة
7: مثبتة. فالمنفية التي تطلب من غير الله مطلقة، هذا منفية نفاها القرآن. والمثبتة التي بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي تطلب من الله أن يشفع في الطالب الأنبياء والصالحين والأفراد والملائكة. فإذا أردت الشفاعة الحقيقية فقل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أوليائك. وطلبها من الولي مباشرة هذا لا يجوز، لأنه ميت. قال تعالى فأذن به الذين يأخذون عشر إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع. هذه المنفية أي التي تطلب من غير الله. وأما طلب الشفاعة من الله فهذه التي بإذنه.
6: نعم.
7: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ف فشروط الشفاعة شرطان،
6: نعم،
7: لا بد لمسلم أن يعرفها. أولا، أنت يا طالب الشفاعة التمس رضا الله بأعمالك الصالحة حتى يرضى عنك فيشفع فيك أنبياء. ثانيا، اطلبها من الله، فإذا رضي عنك أذن للصالحين والأنبياء أن يشفعوا لك وللملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
6: نعم.
7: فمن هنا يتلخص لنا العلم بلا إله إلا الله أنه أمر مطلوب ومحتم، ولا يعذر أحد بجهل معناها الذي هو الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: قل ادعوا

0: خبير.
1: قالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب.
2: نعم.
1: فيقدرون سؤال إذا قال ما هي الآية التي تقطع عروق الشرك من القلب؟ قالوا هذه الآية في سورة سبأ. وكيف ذلك؟ ما توجيهه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الذين يستطيعون النفع أربعة، أحد أربعة: إما أن يكون مالكا للشيء،
2: نعم،
1: أو يكون شريكا للمالك، أو يكون عوينا للمالك، عوين،
2: نعم،
1: للمالك،
2: نعم.
1: هذه الآية نفت كل هؤلاء، فقال ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذن اللي ما بيده ملك يستطيع إشفاء السماوات ولا في الأرض؟ فلا يستطيع إلا من يملك، وهؤلاء لا يملكون، وما له منهم من شريك. إذن انتفت الشراكة، ما في أحد استطاع، ما أحد يستطيع يقول إن الميت أو أحد من المخلوقين شريك لله. يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد أن يقول. الثالث العوين والوزير، وما له منهم من ظهير، ما له شريك ولا له ظهير، أي معاون، لأن عادة الوزير والمعاون هو اللي ينفع.
2: نعم.
1: فالرب جل جلاله ليس له ظهير، ليس له عوين، إذا انقطع هذا العرق، ما يستطيع أحد يطلب الشفاعة من غير الله العاقل. فيه واحد رابع قد يستطيع ينفع، وهو الشفيع. الشفيع ينفع، لكن نفي عن أي أحد إلا بإذنه، ولا ترفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فدلت هذه الآية على قطع عروق الشرك من القلب، يعني أي عاقل لا يستطيع أن يدعي واحدا من هذه الأمور لغير الله.
2: نعم.
1: فلا يستطيع أن يدعي الملك لغير الله، ولا يستطيع أن يدعي أن هناك شريكا لله، ولا أن هناك ظهيرا، ولا أن هناك شفيعا مطلقا.
2: نعم.
1: يعني قال إلا بإذنه.
2: نعم.
1: فلنتنبه للعلم.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله.
2: نعم.
1: إنه أمر عظيم. نعم.
2: بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
5: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: التدرج في العلوم مطلوب وأساس وسنة متبعة عند السلف من قديم، ودلت عليها نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وعليه درج السلف. والتدرج على قسمين: تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد. تدرج في الفنون وتدرج في الفن الواحد، والذي لا يتدرج لا يصل، الذي لا يتدرج لا يمكن أن يصل. نعم، لا يعني ذلك أن الطلبة كلهم في مستوى واحد من حيث الفهم والذكاء، يتفاوتون، مداركهم متفاوتة قطعا، لكن لا يعني كونه أذكى قليلا أو فيه فطنة زائدة أنه يتخطى ماذا؟ سلم التدرج. طالب يفهم حذق، عنده حذق، العبارة إن نطقت بها مرة أو مرتين فهمها وانتهى، وبعضهم يحتاج منك إلى أن تعيدها ماذا؟ 3-4-5 مرات، وقد يستوعب أو يفهم ولكن يفهم جزء من المعلوم. فالطلبة متفاوتون، كون الطالب يفهم إذا ما علم أستاذ، الأستاذ الذي يدرسه والشيخ الذي يعلمه، وجد منه حذقا وفهما وجدة ونشاطا وأدبا، رقاه، يرى أن هذا الطالب يمر على العبارات المختصرة الأولية هذه ليهضمها ويفهمها ويرتقي به مباشرة، هذه من الآداب الواجبة على المعلم تجاه المتعلم، وذلك من وجوب النصح له، وأن لا يخلط عليه المسائل، وأن لا يدخلها عليه حتى لا يتعسر عليه فهمه. الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة نفيسة فائدة في آداب المعلم والمتعلم، وما الذي يجب على المعلم وما الذي يجب على المتعلم، وكيف يجب على المعلم أن يعلم المتعلم، إلى غير ذلك، لا بد من النصح. فإذا، وأنا ذكرت قبل، قلت الذين بدأوا وإخواننا الذين تأملوا ودرسوا حتى يعني حضورهم ينفعهم، من تدرج معنا وأتى، أما الذي ما علم وما درس سيصعب عليه، مع أننا نوضح قدر الاستطاعة العبارة بحيث نفتت ونعرف ونبين يفهم الطالب نوعا ما، لكن أيضا يستغلق عليه وسيستغلق عليه، لأن المدارك لابد. التدرج سنة متبعة، ازدحام العلم على السمع مظلة الفهم. قال الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس بن يزيد كما في الإلماع للقاضي عياض بإسناد صحيح، قال: يا يونس، العلم أودية، العلم أودية، إن نزلت أو قطعت واديا أو دخلت واديا قطعت أو قطعك دون أن تصله، أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، فمن رام العلم جملة فاته جملة. وفي المصنف لعبد الرزاق عن الإمام معمر بن راشد قال: من رام العلم جملة فاته جملة، فاته جملة. إذن هذا السنن الذي سلكه الأئمة وأوصى به الإمام الزهري، هذا الإمام البحر يوصي تلميذه يونس بن يزيد الإمام الثقة هذه الوصية النافعة: خذه مع الليالي والأيام، رويدا رويدا. كثير من الطلبة وكثير من الإخوان يشتكون، يجلس السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر والعشرين، كما يقولون مكانك راوح، عنده من كل بحر قطرة، يعني الذي يعبر عنه بالثقافة الإسلامية، قل عنه الثقافة إيش؟ إسلامية. إذا ما تكلم في هذه المسألة مثلا في مصطلح إنه قال فلان وقال علان، عنده نتفة، وإذا ما جاء في النحو قال ابن أجر روم ولا قال ابن هشام نتفة، وإذا ما راح الفقه قال صاحب العمدة ابن قدامة ولا فلان ونتفة، وهكذا نتفة من هنا نتفة من هنا نتفة من هنا، وظن المسكين أنه قد حصل علما وما حصل، ما في صبر، ولا في تدرج. ما يمكن أن يأتي العلم إلا بصبر مع ماذا؟ مع تدرج، وقبل ذلك إخلاص وتوفيق من الله جل وعز سابق. قيل الإمام الشعبي: بما حصلت هذا العلم؟ قال: بالسير في البلاد وبنفي الاعتماد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. هذا هو نفي الاعتماد، ما في كسل ولا تواني، وصبر صبر الجماد، لو طرقت على هذا بيدك أو بمطرقة من حديد ما أن وما صاح. كلهم استعجال، يريدون العجلة وما يعلمون أن العجلة من الشيطان. واضح؟ زد على هذا إذا لم يوفقك الله عز وجل لصحبة صالحة تدلك على الخير وترشدك، إذا لم يوفقك الله لصحبة صالحة تعين وتشد من أزرك، فإذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، ثق تماما ثمة الهلاك، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ثق تماما. فكم الذين يقطعون الطريق على طلاب العلم والمثبطين عن حلق أهل العلم من أهل السنة؟ كثير، صحيح. يضرب أميال، يأتي إلى هذه البلاد فتجده في الأروقة هنا وهناك، ولا في الأزقة ولا في القرف، عاكفا فيما يظن أنه علم أو أنه يتعلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين. وقال الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله: اقرأوا القرآن من أفواه الرجال ولا تأخذوه من الصحف. كم الذين ضلوا وانحرفوا عندما أخذوا من الصحف، قد يكون حصل قليلا بعض النتف الثقافة الإسلامية، لكنه فاته جوهر مهم، وهو التعلم على أيدي أهل العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. ومن أعظم ما يفوته الأدب، ثق تماما أن هؤلاء الصحفيين لا أدب عندهم، لا أدب عندهم ولو تظاهر بالأدب. قال الإمام محمد بن سيرين، ولهذا أنا أقول لك هذه المقولات وأربطك بسلف الأمة حتى تعلم أن هذا الذي يسلك هذا السبيل هل هو على هذا السنن أم هو مشى على الأمر الذي حذر منه الأئمة. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: كلكم تعرف المقولة إن هذا العلم دين، صحيح؟ فانظروا عمن إيش تأخذون، يعني تتلقون. وقال رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. هذه المعاني يظنها بعض الطلاب وبعض الإخوة هداهم الله أنها يسيرة، يا شيخ لا توجع رأسنا فيها، لا، تفويتها تفويت لخير عظيم، والواقع خير شاهد. انظر يمنة وانظر يسرة وأمامك وخلفك، ستجد مثل هذا كثير، أليس كذلك؟ كل يوم تأتيك الأسئلة بالعشرات من هنا وهناك: يا شيخ في بلدنا لا يوجد علماء ولا يوجد طلاب علم، ماذا نفعل؟ نتصل كذا، نستفتي، نتعلم. فإذا ما جاء بين طلاب العلم والعلماء والمشايخ جاءه قطاع الطرق فعطوه تلك الإبرة، إبرة التخدير والتثبيط، صحيح؟ فإذا به يترنح يترنح يترنح حتى يرتمي في أحضان أمثال هؤلاء الصحفيين. فما هم مساكين؟ لا، هم الذين أيدوه وعلموه وفقهوه، ولهم الذين ماذا؟ تركوه يلزم حلق أهل العلم فيتعلم. فهؤلاء المحرومون، هؤلاء المحرومون. سألني سائل مرة قال: يا شيخ، حكم العمرة، حكم العمرة في يوم عرفة، حكم العمرة في يوم عرفة. قلت: ما به؟ قال: هل يجوز؟ أطرقت إطراقه، قلت: الذي بلغك بيت الله في يوم عرفة، ما الذي يمنعك من أن تحج؟ أنت في المشعر، أليس كذلك؟ في الموطن، ما الذي يمنعك من الحج؟ الحكم جائز لكنك محروم، جائز لكنك ماذا؟ محروم. وهذا صحيح، أقول هذا صحيح، إلا اللهم إن كان العذر قاهرا في أنه لا يستطيع ماذا الحج، إلا اللهم العمرة، هذا لا شأن، لا علاقة بالجواب به. إنما من كان قادرا نشيطا لا مانع له، وصل بيت الله الحرام وطاف به وسعى وفي عرفة، والناس تقف في صعيد عرفة في ذاك الموقف الطاهر، نعم، وفي تلك النفحة العظيمة، نعم، ويطوف ويترك الحج ويعتمر. نحن لا نقول لا يجوز، نقول جائز لكنك محروم. هكذا الذين يأتون فيحرمون، أليس كذلك؟ فما أكثر المثبطين كما قلت، والله إنك لتجد أم كثيرا والإخوة يعانون، وبعض الطلبة يشتكي ويتكلم ويتصل من بعض إخوانه هنا من سوء أخلاقه وسوء أدبه وسوء معاملته، لأنه لا يرى باب الأدب باب مهم في أن يتعلمه وأن يتأدب به. لطالب آداب يجب أن يتحلى بها مع نفسه، وقبل ذلك مع ربه، ثم مع نفسه، ثم مع إخوانه، ومنها آداب مع شيخه. هذه المعاني لو لم تكن مهمة ما طرقها العلماء، وما ألفوا فيها مفردات، وما ضمنوها كتبهم، أليس كذلك؟ المتقدم منهم والمتأخر ألف، هذا الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد، هذا البيهقي ألف كتابا مفردا أسماه الآداب وغير ذلك. فالذي يظن أن باب الأدب باب ثانوي لا يستحق ذلك إنه محروم مخذول. لأن التوفيق ما معناه؟ التوفيق يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا معناه في الفوائد، أن التوفيق هو أن يهديك الله للطاعة، أن يهديك الله للطاعة فتعرف الطاعة ويعينك عليها، يهديك ويعينك ماذا؟ عليها. إذا ما كانك يعني ما عندك عون وما أعانك الله جل وعز على القيام بها ما استطعت. قال والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فهذه بارك الله فيكم آداب وأمور، وهذه الشكاية ليست عندكم ولا هنا ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة الذين يشتكون منها، صحيح؟ وكل يوم تسمع هذه الشكاية، بعض الطلبة له سنوات طوال، ما الذي درست لو سألت؟ الجواب أنا أبحث يا شيخ في مكتبة الحرم، ويبحث في مكتبة الحرم، نعم، ويخرج ويخرج ويخرج، يخرج يظن أنه يخرج الحديث وإذا به يخرج عن سنن أهل العلم، وما علم المسكين أنه قد حرم، قد كالعيص في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول، واضح؟ نسأل الله جل وعز لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
3: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
5: الإجابات المختصرة.
6: ما موقف المسلم من المسلم الآخر إذا كان يتبع أسلوب النميمة؟
7: النمام يجب أن يكون ما موقف كان كما قبل السلف: أولا ألا نصدق بخبره ونعتقد أنه كان غير صادق حتى لا يستمر على عمله. الثاني أن نبغضه في الله لأنه عاصٍ لله جل وعلا بارتكاب هذه الكبيرة. الثالث ألا نحمل في نفوسنا على من نقل عنه شيئا، لأن إذا حملنا في نفوسنا صدقنا هذا النمام ووثقنا بقوله، فيجب ألا نحمل في صدورنا غلا على ذلك المنقوع النميمة، لأن كذبنا صاحبها وأسأنا الظن به، فيجب ألا نرتب على خبره أي شيء. وكذلك تكذيبه ورد خبره وعدم حمل شيء في نفوس على النميمة، كل هذا مما يضعف هذا النمام ويقلل شأنه ويجعله لا يستمر في عمله. أما إذا تلقى من القبول والتشجيع والإصغاء إلى قوله والعمل به، فإن هذا ينشر الفساد. قال الله جل وعلا: ولا أطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم إلى آخر الآية. فالله نهى عن طاعة النمام وعن قبول خبره وعن إحسان الظن به، ولم نحمل شيئا عليه تضاعف شأنه. أما إذا وجد انبساطا لقوله وتشجيعا له على باطله استمر في نميمته وفرق بين الجماعات والبغضة والعداوة بين الزوج وزوجته والإخوان والأرحام والجيران، لأن منة رذيلة خطيرة سيئة. نسأل الله الثبات.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب. ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطابت أوقاتكم. إخوتنا الأعزاء، نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يسرنا أن يتولى الإجابة عن استفساراتكم في لقائنا اليوم. وهذه رسالة المستمع صالح بعث يقول: توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة، فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه، ولم ينبهنا الناس إلا على بعد 150 كيلومتر، ولكننا لم نعد، وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة، لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية، وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجبا، لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها بمكة لا بد منه عند أهل العلم، فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
8: سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟
9: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية.
8: نعم.
9: أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره، فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار، فلا تعد الوضوء. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك، واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لن يقول شيئا إلا بنية ولن يفعل شيئا إلا بنية. نعم.
8: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي، أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما. وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها، وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟
9: قول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر، فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك، إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير في ذلك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ، ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها

0: راجع.
1: السؤال الثاني تقول: هناك عادة يتبعها بعض الأسر، وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟
0: هذا باطل، فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعة الإسلامية نفست بعده بليال، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذا عموم مخصوص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا. فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية.
1: نعم.
0: وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان يقول: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية في السعودية، وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي، وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد، وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي، فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟
0: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال، لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويستر فيه على حسب الشرع. أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به، فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول: أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي.
1: بارك الله فيك. تقول: إنها متزوجة ولها 4 أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا، وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيرا قال: علي الحرام، لو سافرت لتكون طالق، ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟
0: أولا حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر، حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل: إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها، صارت بهذا العمل طالقة، وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.
1: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا أثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال: احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟
0: إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم.

0: ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد بمكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
1: سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
0: أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين.
1: نعم.
0: أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار. نعم.
1: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين أما أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟
0: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
1: نعم.
0: فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل ونهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق.
1: نعم.
0: وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
1: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
0: نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
1: نعم. هل هناك علة في هذا؟
0: الله أعلم. نعم. ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
1: نعم.
0: وسؤال عطل الفقرة الثانية.
1: عدد معين؟
0: وليس لصلاة الجنازة عدد معين.
1: نعم.
0: بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك.
1: يقول أيضا: هل تصلى فوق المقابر؟
0: نعم.
1: أو بين المقابر؟
0: تصلى في المقبرة.
1: نعم.
0: ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه.
1: بقي صفة الصلاة عموما.
0: أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعه. قال بعض اهل العلم ويقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وان كبر خامسه فلا باس، لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل انه ينبغي ان يفعل ذلك احيانا، اي ان يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاه والسلام، وما ثبت عنه فانه ينبغي للمرء ان يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مره وهذا مره، وان كان الاكثر ان التكبير اربع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها، ما يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز، فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجوار الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما عاد وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
1: إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة موتى.
0: ايضا ما دمنا في هذا البحث،
1: نعم،
0: وهو انه يوجد كثير من العامه يظنون ان الافضل ان يقف الناس الذين يقدمون الجنازه ان يقفوا مع الامام، بل ان بعضهم يظن انه لا بد ان يقف واحد او اكثر مع الامام في صلاه الجنازه، وهذا خطا.
1: يعني من اهل الميت،
0: من اهل الميت او من غيرهم اذا لم يوجد له اهل قريبون،
1: نعم،
0: إذا كان رجلا مجهولا مثلا. يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ. فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول. المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس الاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس له أصل.
1: نعم. السؤال يقول: بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
0: أي نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج.
1: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل هذا،
0: فهذا خلاف السنة.
1: خلاف السنة.
0: وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة،
1: نعم،
0: حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم.
1: يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟
0: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى. فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب في العلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا، كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان، وما أشبه ذلك
1: بالتأكيد. نعم.
0: فتكون بمعنى الذات، تقوم بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن.
1: لا.
0: وفي قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن. وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن. نعم.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات، سبحان الله
4: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
4: والله أكبر،
5: الباقيات الصالحات.
6: ومن فضائلهن ما ثبت في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أم هاني بنت أبي طالب قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف الراوي عن عاصم أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. قال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن وحسن إسناده العلامة الألباني. وتأمل أخي المستمع هذا الثواب العظيم المترتب على هؤلاء الكلمات، فمن سبح الله 100 أي قال سبحان الله 100 مرة فإنها تعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، وخص بني إسماعيل بالذكر لأنهم أشرف العرب نسبا. ومن حمد الله 100 أي من قال الحمد لله 100 مرة كان له من الثواب مثل ثواب من تصدق 100 فرس مسرجة ملجمة أي عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله. ومن كبر الله 100 أي قال الله أكبر 100 مرة كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق 100 بدنة مقلدة متقبلة. ومن هلل 100 أي قال لا إله إلا الله 100 مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى به.
4: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات، سبحان الله
4: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
4: والله أكبر، الله أكبر.
5: الباقيات الصالحات،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
4: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
5: كتاب التوحيد.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني أن الصبر من الإيمان بالله. الصبر على أقدار الله المؤلمة هو دليل على كمال الإيمان، لأن الصبر معناه الحبس، معنى الصبر باللغة الحبس والمنع، وأما معناه في الشرع فإنه حبس اللسان عن التشكي والجوارح عن العبث المحرم كنتف الشعر ولطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك، وحبس القلب عن الجزع. فالصبر إذن معناه منع النفس من أن تتصرف تصرفا غير شرعي جزعا من القضاء والقدر وعدم رضاء بما قضى الله وقدره. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وهو أن تحبس نفسك وتصبرها على فعل الطاعات ولو استثقلتها حتى تتمرن عليها وتقبلها إيمانا بالله ورضاء واحتسابا لما أعده الله للصابرين. فهذا من جهاد النفس، فإنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه في طاعة الله، فإن صبر النفس قد تكون ميالة إلى الراحة، إلى عدم العمل، تريد النوم، كسل صرع والمرح في ما لا فائدة فيه، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فتحبسها إذا تمنعها أو تحبسها على طاعة الله وتصبرها على ذلك وتحملها عليه طمعا بنجاتها، فإنك تتعبها من أجل أن تريحها. ولذلك إذا صبر الإنسان على طاعة الله من الصوم، صوم في أيام الحر احتاج إلى صبر، تحمل، احتساب، الصلاة في الليالي الباردة، تقوم وتترك فراشك وتتوضأ، تقوم بين يدي ربك تناجيه رغبة فيما عنده من الثواب وخوفا مما عنده من العذاب، تصبرها على ذلك. والحياة أيام تنتهي، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون ممن يحبهم الله، والله مع الصابرين معهم، بتأييده ونصره وتوفيقه وعونه، والله يحب الصابرين، ولذلك جعل الله ثواب الصبر من دون حساب. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصبر، قال الله عز وجل إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على طاعة الله بأن تجاهد نفسك في طاعة الله وتحبسها على ذلك وتمرنها حتى لا تمل، وصبر عن معاصي الله بأن تحجزها وتمنعها عن ارتكاب المعاصي وارتكاب الشهوات المحرمة التي توقعك في عذاب الله، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، أظهرت له جمالها ودعته إلى نفسها وحاولت معه فطردها ومنع نفسه وحجزها وقال إني أخاف الله رب العالمين، مكان خالي ما يراهم إلا الله، لكن خوفه من الله ورجاؤه فيما عنده جعله يطرد المرأة ويصبر نفسه ويمنعها عن ارتكاب المعصية، فهو من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصبر على أقدار الله المؤلمة، ولعله المقصود من إراد هذا الباب في هذا الكتاب، صبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب الموجعة في النفس في المال في الأهل، فإذا سلمت الأمر لله ورضيت بالقضاء والقدر ولم تجزع فإن الله عز وجل يأجرك على ذلك، يثيبك ويخلف عليك ويعوضك خيرا مما فاتك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاؤهم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله بقضائه وقدره ووعده ووعيده، يهدي قلبه ووفقه للصبر والاحتساب والتحمل والرضا بالقضاء والقدر، ولم يجزع هداه الله لذلك فآجره وأثابه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني بقضائه وقدره، فيرضى ويسلم، يرضى بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله، آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فهذه من صفات المؤمنين، الصبر على أقدار الله من صفات المؤمنين، باب من الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فإنه لا يصبر بمعنى أنه لا يجزع لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه ما يظهر منه علامات الجزع، وإنما عليه علامات الصبر والتحمل والرضا بالقضاء والقدر. فهذه من صفات المؤمنين، فالصبر إذن علامة الإيمان. أما من يبكي، يعني تذرف عينه ويحزن قلبه ويتألم في نفسه لكنه لم يقل إلا خير، فهذا لا يؤاخذ الله عليه، إن الله لا يؤاخذ على حزن القلب ودمع العين، فإنها دليل لين القلب والرحمة، رحمة من الله، القلب ما تحمل بحيث أنه لا يتأثر، ولكن فرق بين أن يحزن وبين أن يجزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى عند موت إبراهيم عليه السلام ابنه، وقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحسون. وقد أمر أهل المصيبة، يعني المصابين أهل الميت، إذا حصلت المصيبة ألا يقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة حاضرون يؤمنون على ما يقولون، فلا تقولوا إلا خيرا ما دمت تعلم أن هذا أمر مقدر، أمر محتوم لا بد منه، إن مسى أو صبح اليوم أنت تصاب وتعزى بمصيبتك، وغدا يعزى بك. الموت حق لا بد منه، سماه الله اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في شك، ما أحد ينكره، لا كافر ولا مؤمن. ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يستعد للموت ويأخذ حذره ويتحراه، ولا يدري متى، إن أمسى قد لا يصبح وإن أصبح قد لا يمسي. وإنما عليك إذا أصبت في مصيبة أن ترضى وتسلم، تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه. فمن قال هذا أجره الله وعوضه عز وجل. في الحديث إذا قبضت الملائكة روح المؤمن وصعدت إلى الله، يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال أهله؟ قالوا يا ربنا، وهو أعلم عز وجل، حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، ما جزع، ما صرخ، ما عبث في جسمه وفي شعره وثيابه ودعا بدعوى الجاهلية، بل حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا هو النوع الثالث من أنواع الصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة، وهو عدم الجزع الذي ينتج عنه عبث في اليد فيما يحصل من بعض الجهلة من نتف الشعر أو شق الثوب أو ضرب الجسم أو خبش الوجه وغيره، أو ما يحصل من اللسان من الصراخ والعويل والكلام الذي لا يليق في حق الله من الندب، تعداد محاسن الميت والتجاهل بحق الله وفضله، فتقول النائحة وكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه إلى آخره. فهذا من عبث اللسان المحرم، هذا يدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وهذا منافي لكمال الإيمان، يحصل من هذا دليل على ضعف إيمانه، لو كان إيمانه كامل لم يحصل منه ذلك، وهذا أكثر ما يحصل من النساء. ولذلك جاء في الحديث النائحة، قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لأنها كانت في الدنيا تعبث بجسمها وبثيابها، فالجزاء من جنس العمل، إذا ماتت على ذلك ولم تتب تقام يوم القيامة ولها درع من جرب، يعني هو ما يباشر جسمها، والسربال المقطران يعني ثوب من نحاس، فإذا كان ثوب من نحاس وتحته درع من جرب وهو مرض شديد الحكة، فهذا تعذيب لها في الموقف، فهي من الأربعة، من الأربعة التي هي من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفحر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا امتتب قبل موتها تقام، يعني تبعث من قبرها، وعليها سربال مقطران ودرع من جر. خصت النائحة، خصت المرأة، لأنه غالبا ما يحصل هذا إلا من النساء لضعف دينهن وعقلهن. فإذا تقرر ذلك، يعني عرفنا أنواع الصبر وعرفنا أنه من الإيمان بالله ودليل كمال الإيمان الصبر وتحمل المصيبة رضاء بما قضى الله وقدر، وأن ذلك دليل على كمال الإيمان، علمنا أيضا أنه لا يؤثر بالإيمان ولا ينقص من الإيمان حزن القلب ودمع العين كما سمعنا. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت.
7: نعم، هذا الحديث اشتمل على هاتين الخصلتين، هي من أعمال الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة، لكنه كفر لأنه منافي لكمال الإيمان. أولهما الطعن بالنسب، يعني كونك تطعن بنسب فلان من الناس تنسبه إلى غير أبيه وأن تعرف أباه، أو تقول أنت لست ابن فلان أو أنت ابن فلان تنسبه إلى إنسان آخر، أو تجحد قبيلته أو تنسبه إلى قبيلة أخرى، فهذا محرم لما يؤدي إليه وما يؤول إليه من كثرة الخلاف وتنافر القلوب وحصول الفتنة، اشتعال نار فتنة، لأن الإنسان إذا طعنت بنسبه لا شك أنه سيثور ضدك ويبغضك ويحقد عليك، وربما قام بعمل لا تحمد عقباه وأنت السبب، وفي ذلك قذفا لأمة أيضا. فلا يرضى الإنسان الذي عنده غيره، ما يرضى ولن يسكت، فلذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من خصال الكفر، لأنه من خصال الجاهلية والتي تفرق بين المسلمين وتؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد والغل بينهم، حينما تنسبه إلى غير أبيه أو تنكر أباه أو قبيلته. الثانية النياحة على الميت كذلك، هذه من أفعال الجاهلية والتي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى عند بعض الناس أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، عد منها ونحن ذكرنا الحديث كله، فمنها النياحة على الميت. النياحة عرفنا أن المقصود منها تعداد محاسن الميت مع ما يصحب ذلك من الصراخ والعويل والعبث في الجسم في الشعر، وأن الميت قد يعذب بفعل أهله، وذلك إذا كان يعرف من عادات أهله أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم، أو أنه في نفسه راض بما سيفعل من أجله، فإنه يعذب بسبب ذلك. لأن يعني بعض الجاهلية قبل أن يموت يقول لأهله أسمعوني ماذا ستقولون إذا مت، من شعر أو من نثر أو من أي شيء سيفعله أهله من النياحة. فإذا كان الإنسان يعرف أن أهله ممن يحيي هذه الخصلة الذميمة ويفعلها ويقيمها، وأنه في قرارة نفسه ليس عنده مانع أن يفعل ذلك من أجله، فلذلك يعذب في قبره لأنه راض بذلك. فكلما قالت النائحة كلمة نكز في قبره وقيل أنت كذلك، إذا قالت واكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه أنت حاميها أنت كاسيها أنت مطعمها، المطعم والكاسي هو الله عز وجل، والسند والمعتمد الذي لا يغلب هو الله، حي لا يموت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. إذا قالت واكاسية تعتقد أن كاسيها مات، هذا اعتداء في حق الله عز وجل ومن دعوة الجاهلية، هذا من دعوة الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. شاهد قوله والنياحة على الميت لأنها تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وتدل على الجزع وعدم الصبر، فالصبر من الإيمان والجزع منافية لكمال الإيمان. نعم،
8: هما به الكفر،
7: يعني أنها من خصال الكفر، لكنه لا يكفر لأنها من خصال الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، إلا أن يفعل ذلك مستحلا، لأنه من استحل المحرم فقد كفر كفرنا، فهذا من خصال الكفر الأصغر، يعني ينافي كمال الإيمان، لا يخرج من الإيمان لكن يضعف إيمان، يضعف إيمان، يعني هذه الخصال تؤدي إلى ضعف الإيمان، ففعلهما منافيا لكمال الإيمان لكنه لا يخرج بها من الإسلام. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
7: نعم، ليس منا، هذه كلمة وعيد، وعيد شديد، ليس منا، ليس على طريقتنا ولا على ملتنا وليس من عاداتنا ولا من سمتنا من فعل هذه الخصال، ليس من خصال الإيمان ومن صفات المؤمن أن يفعل هذه الخصال، ليس منا من فعل هذه الأشياء، هذه لغيرنا. أما المؤمن لا، المؤمن يرضى ويسلم. ليس منا من ضرب الحدود، من أفعال جاهلية. ليس منا من ضرب الحدود، لأن تدل على الجزاء وعدم الرضا بالقضاء والقدر وشق الجيوب. كذلك الجيب مع المراد منه هو مدخل الثوب، مدخل الرأس من الثوب، هذا هو الجيب. فالنائحة تشق جيبها حتى ربما مزقته كله أو بعضه، تعبيرا عن شدة الجزع، وذلك يدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، عدم الصبر. لا شك أن وقع المصيبة على النفس شديد، حار، صعب، لكن المؤمن يقابل ذلك بالصبر والتحمل رضاء بما قضى الله وقدر، لأنه يعلم أن المصيبة مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. المصائب وكل شيء مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فلا داعي للجزع، من لا داعي للجزع ما دام أنه أمر محتوم وما قدر الله لا بد أن يكون. فإذا كنت مؤمنا حقا فاصبر وتحمل ولا تجزع، استرجع واحمد الله واصبر حتى ينالك الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو أهمه شيء بادر إلى الصلاة تأويلا أو تأولا لهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان أيضا من السلف الصالح من عاداتهم إذا بلغه خبر عن مصيبة قام يصلي أخذا بهذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي الدعاء بالويل والثبور وإظهار الجزع من النائحة أو من أي إنسان من المصابين، وثبوراه وويلتاه يا ولداه إلى آخره. فهذا من دعوى الجاهلية، إما أنه يدعو بالويل والثبور لما أصابه من حرارة المصيبة، أو أنه يدعو بدعوى الجاهلية حينما أيضا ينسب الأمر إلى غير الله، حينما يقول وكاسياه ومطعماه وسنداه إلى آخر. فكله من دعوى الجاهلية، كله من دعوى الجاهلية، سواء دعا بالويل والثبور أو من أثر المصيبة نسي حق الله ونسبه إلى هذا الميت وقام يصرخ ويدعو بتلك الكلمات. كل ذلك منافي لكمال الإيمان، والواجب المؤمن أن يتجنب هذه الخصال ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها وعيدا شديد من أجل التحذير منها. ليس منا، هل ترضى أن يقع عليك هذا الوعيد الشديد؟ ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك من دعوى الجاهلية التعصب للمذاهب والقبائل سواء على حق أو على باطل. دعا بدعوى الجاهلية إما أنه إظهار الجزع بالدعاء بالويل والثبور والنياحة والكلمات التي سبق ذكرها، أو دعا بدعوى الجاهلية بمعنى أنه دعا إلى العصبية والحمية الجاهلية بأن يقول أنا مع بني فلان على حق أو على باطل، أنا على المذهب الفلاني أصاب وأخطأ أنا معه، فهذا من دعوى الجاهلية. والواجب أن يكون الإنسان على الحق، يبحث عن الحق ويكون معه سواء وافق هواه أو لم يوافقه. إذا كان مؤمن الحق ما يدعو بدعوى الجاهلية، ما يقول أنا على مذهب فلان أصاب وأخطأ. الحق ضالة المؤمن حيث وجده وأخذ به، فلا يتعصب لا لمذهب ولا لقبيلة. إذا كانت قبيلتك قامت بعمل جاهلي وأفعال غير موافقة للشرع، فهل يحل لك أن تقوم معهم وتساندهم وتقف إلى جانبهم وأنت تعرف أنهم على باطل؟ وهل ألا إلا من غزية أن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا تكن معه تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أسأت وإن أساءوا أسأت، لا، لكن إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة، لا تكن معه. فهذا دعوة الجاهلية، يعني فسرت بدعوة الجاهلية بأحد الأمرين، إما أنه بالدعوة بالولي والثبور وإظهار الجزع عند المصيبة، أو التعصب للمذاهب والقبائل بأن يقول أنا مع فلان أو على مذهب فلان، على حق أو على باطل، أصاب وأخطأ فأنا معه. فهذا من دعوة الجاهلية، لأنهم الجاهلية تعصبوا بعضه البعض على حق ولا على باطل. نعم.
8: قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذا يثبت التحريم الشديد، فما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسقط فلا تحرم، كما صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. الحديث
7: هذه ليس فيها شيء، يا أبتاه أجاب رب دعاه، الله دعاه لمجاورته فاختار، لأن الله خيره بالخلد في الدنيا وأعطاه الله مفاتيح خزائن الدنيا ثم الجنة أيضا، أو الجنة بدون ذلك، فاختار الجنة، اختار جوار رب، أجاب رب دعاه، هذا حق ما فيها، ما قالت باطل. نعم. ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. ذي فائدة ذكر أحد الأخوة يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر، وبالصبر واليقين اللذان هما أصل التوكل تنال الإمامة في الدين. وقال رحمه الله: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين.
7: نعم، إذا أعطى الله العبد الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين، لأن هذا من توفيق الله. فإذا أعطاك الله الصبر والتحمل وعدم الجزع، وأعطاك الرغبة في الطاعة والصبر عليها، وكره إليك المعاصي وصبرك عنها، هذه من نعمة الله ومن فضله، تكون بذلك من الراشدين. من حبب الله إليه من الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه كفره والفسوق والعصيان جعله من الراشدين. نعم.
8: يقول سائل: إذا قال البعض أن قبيلته هي القبيلة ذات الرئاسة، وأن القبيلة الأخرى قبيلة وضيعة وغير ذلك، هل يدخل في المنهي عنه إذا كان ذلك على سبيل المزاح؟
7: المزاح ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، يكون أوله مزاح، ثم لا يزال الشيطان يشعل نار فتنة حتى يؤدي إلى ما لا ينبغي. ولكن على الإنسان أن يكون مزاحه مثل مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام، يمزح ولا يقول إلا حق. النبي عليه الصلاة والسلام يمزح داعب أصحابه لكن ما يقول إلا حق، وأما كونك تثير مشاعر أخيك المسلم بأن قبيلته ليست كذا وليست كذا، وأن قبيلتنا نحن هي التي كذا وكذا، يمكن يتظاهر لك في البداية أنه لم يتأثر، ولكن لا يزال الشيطان يشعل نار الفتنة ونار الانتقام حتى ينقلب المزاح إلى خلاف وشجار ونزاع، فمثل هذا ينبغي أن يترك.
8: يقول السائل: هل شرع قصر الصلاة وجمعها في صلح الحديبية؟
7: على كل حال ما عندي يعني تاريخ متى شرع أو شرع القصر، ولكن الأصل في الصلاة شرعت ركعتان، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني أقرت قصر الركعتين، في الأصل الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، فالظاهر والله أعلم أنهم كانوا يقصرون في الحديبية.
8: يقول السائل: ورد في الحديث، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال منهم: ولا يسترقون. يقول: فهل الذين يذهبون إلى بعض المشايخ للقراءة عليهم أو يحضرون لهم ماء زمزم ليقرأوا عليه يدخلون في ذلك؟
7: لا شك، وش معنى الاسترقاء؟ هو أن تطلب من يرقيك، فإذا طلبت من يرقيك فهذا هو الواقع في نص الحديث، لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيه، لكن لو رقيت نفسك أنت هذا لا بأس به، ما استرقيت ما طلبت أحد يرقيه.
8: يقول السائل: رزق بمولود ولم يحلق له إلا بعد 40 يوما من الولادة، يقول هل لي أتصدق بوزن شعره من الذهب أو الفضة؟
7: على كل حال متى ما يسر الله لك تطبيق السنة فإن شاء الله تؤجر، لكن المستحب والمشروع والأفضل أنه في اليوم السابع يبعد الأذى عنه، يعني يحلق شعره ويسمى وتذبح حقيقته، هذا هو الأفضل يوم السابع، فإن لم يمكن ففي 14، فإن لم يمكن ففي 21، فإن فات ذلك في أي يوم كان.
8: يقول السائل: مهندس دخله السنوي كبير جدا، ولكن إذا مر الحول لا يبقى معه إلا قليل، هل يزكي دخله أم يزكي ما تبقى لديه من مال؟
7: ما تجب الزكاة إلا ما حال عليه الحول، يعني إذا جاء الشهر الذي أنت قررته حولا لزكاة مالك فأحصي ما عندك، الذي صرفته لا تطالب به، الذي عندك قليل أو كثير إذا بلغ نصاب فزكه، ولا تطالب بغير ذلك، سواء عندك في حوزتك أو في أي مكان، قرض لأحد في البنك، في أرض اشتريتها لتريد بها التجارة، المهم المال الذي تملكه فعليك أن تزكيه، وأما الذي صرفته لا تطالب به أبدا.
8: يقول السائل: كيف يفعل من نام قبل الوتر، وكيف يقضي الوتر؟
7: يقضيه في الضحى شفعا، فإن النهار ليس فيه وتر.
8: يقول السائل أنه من غير هذه البلاد، وجاء وأدى العمرة في مكة، وجاء لزيارة المسجد النبوي والرسول عليه الصلاة والسلام، قل أرجو إيضاح الواجب والمستحب في هذه الزيارة، وهل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت صلاة، وماذا عن الصلاة في الروضة للرجال والنساء؟
7: أولا يجب أن الإنسان إذا أراد زيارة فإنه ينوي في قلبه أنه يريد زيارة المسجد، لا يقرر في نفسه أن قصده من السفر زيارة القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. هذه النقطة الأولى، أنه يجب أنك تنوي في سفرك زيارة المسجد، فإذا أتيت لهذا المسجد المبارك وصليت ما يسر الله لك من فرض أو نفل، فاذهب إلى المواجهة بأدب، ولا احتاج إلى كتاب ولا زورني وزورك، دعني ودعيك، لا أبدا، الأمر ميسر ولله الحمد، والسنة معروفة ولا فيها تشدد، تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمد يدك تظن أنه سيصافحك كما يعتقد بعض الجهلة، قف وقوف عادي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا يكفي ولا تزيد أبدا، ولا يحتاج كتاب ولا مزور ولا شيء، إياك والتزوير. ثم تخطو خطوتين تقريبا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه أيضا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تخطو خطوة ثم تسلم على عمر كذلك: السلام عليك عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل. تنصرف ولا تقف للدعاء، إذا أردت أن تدعو فبأي مكان، استقبل قبلة وارفع يديك واحمد الله وصلي وسلم على نبيك وادعو الله بما تحب. وأما الصلاة في الروضة متى ما يسر الله لك، لكن في غير أوقات النهي، بعد العصر ما في صلاة، بعد الصبح قبل شروق الشمس ما في صلاة، ولم نعلم أن هناك مزية، يعني شيء معين محدد، من صلى في الروضة فله كذا وكذا، لا، لكن نقول ما دام أنه في الحديث أنها روضة من رياض الجنة لا شك أن لها فضل. وأما أنك كلما صليت أو كلما يوم أو بعد يوم ويومين تذهب للزيارة، لا أبدا، تكفي زيارة الواحدة. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه هذا دائما وأبدا، سواء في بلدك، في المدينة، في قريب بعيد، لأن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم تصلوني، تبلغني يعني تصل. وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فلا يحتاج أنك تتردد عليه أبدا، هي مرة واحدة حتى تسافر، ولا وداع ولا شيء. وصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فيه. ويقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة، أو إذا سمعنا بذكره، فإن أبخل الناس من إذا سمعه سمع بذكره لم يصلي عليه. ولا يحتاج تكرار الزيارة، هذا ليس من السنة أبدا أبدا. الملائكة يبلغونه عن أمة السلام في أي مكان. وإذا قال لك إنسان سلمني على الرسول، قال لا صلي وسلم عليه أنت هنا والملائكة يبلغونه، أبدا ما أحتاج أن ينقل سلامك للرسول، الملائكة أطيب منه وأقدر منه وأسرع منه. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
4: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
5: كتاب التوحيد.
9: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: بين السائل والمجيب
4: بين السائل والمجيب.
11: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
12: هذه رسالة بعث بها المستمع الأخ المسلم عبد الرحمن محمد بن صالح، أرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية الإحرام من الميقات في أشهر الحج، وبماذا يستحب للمحرم أن يحرم رجاء في ثواب الله ومغفرته، أرشدونا هداكم الله.
13: مر شيء من بيان ذلك إجابة للسائل وتحقيقا لرغبته. الإحرام إذا وصل المسلم الحاج إلى الميقات، ميقات من جاء من الشرق من الإمارات وشرق المملكة العربية، ومن جاء عن طريق هؤلاء من سائر بلاد الله المشرقية، ميقاته قرن المنازل المعروف عند العامة بالسيل، أو عن طريق الطائف بوادي محرم، وهو وادي قرن المنازل. فإذا وصله من أراد حجا أو عمرة خلع ملابس العادة من ثوب وشعار داخلي وسراويل، ولبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين ساترين. يسن أن يغتسل قبل إحرامه، يزيل أوساخ جسده ودرنه، ثم يزيل ما تحسن إزالته من شعر العانة والأبط وتقليم الأظفار وإزالة الأوساخ من البدن، وأن يتطيب لإحرامه. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني بعدما حل في رمي الجمرة يوم العيد ونحر هدية وحلق رأسه وأراد أن يذهب للطواف طيبته عائشة رضي الله عنها. فالسنة للمسلم إذا أراد الإحرام أن يغتسل ويقلم أظفاره ويزيل ما ذكرته ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم يجتهد في الدعاء والتلبية والذكر. وأفضل أنواع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى تلبية التوحيد لأنها تبرؤ من الشرك

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: هل دفع الزكاة للأقارب من الأشياء التي تقرب وتنفعها الأسرة؟
5: يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة. زكاتك مفروضة، لا تخرجها. انظر هل لك مقارب من إخوان، أخوات، أعمام، بني عم، بناء أو العمات، يعني من جميع ما تكسر به ابحث عنه، فالأقربون أحق بالمعروف. فإذا دفعت الزكاة لأقاربك الفقراء المساكين المعزين كنت من الخير، وأدل التلاحم بينكم وتقوية صلة الرحم. لكن لا تجعل حيفا ولا بريرة، وإنما أعطيها لفقره. فإذا كان فقيرا فواسه، إن كان غير فقير وأردت أن تجعل هدية من باب تقوية الصلة فالنبي قلت هل تحب. لكن الزكاة المفروضة إذا ثبت لك فقرهم فخصهم بها، فهم أولى بها من غيرهم، لما في ذا من تقوية الرحم وصل الرحم وارتباط بين أقارب بعضهم بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ميمونة: إني أعتقت الخادمة التي عندي، قال: لو أهديتها لأخوالك كان أنفع لك.
4: بارك الله فيكم
5: وأعظم أجر لك.
3: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النشاط العسكري بين بدر وأحد.
6: النشاط العسكري من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيما بين بدر وأحد. بدر التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل، ونصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه على المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد وقلة من العدة وقلة من الزاد، والمشركون جمع كثير من حيث العدد ومن حيث العدة ومن حيث الزاد ومن حيث القوة الحسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معه القوة المعنوية، وهي تأييد الله جل وعلا. ثم حصل بين بدر وأحد معارك، حصلت بعدها وقعة أحد، غزوة أحد، كان فيها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أول الأمر. ثم إن جمع من أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة وجعلهم يقفون على الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الهزيمة على المسلمين بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. فكان في الوقعة الأولى موقعة أحد إذلال للكفر وأهله، وإعزاز للإسلام وأهله، نصر للمسلمين مؤزرا واضحا جليا. خافهم الناس، خافهم اليهود والمشركون والمنافقون والأعراب، وأخذوا يعدون العدة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي موقعة أحد حصلت الهزيمة في الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بسبب المعصية كما سيأتي. بين هاتين الوقعتين حصل وقائع واستعداد من النبي صلى الله عليه وسلم في مجابهة الأعداء، وهم طوائف ليسوا بجهة واحدة ولا في مكان واحد ولا مجموعة واحدة، وإنما هو مجموعات، كل يكيد للإسلام وأهله من قبله. مشركو قريش اشتاوى غيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قتل صناديدهم. اليهود عرفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وخافوا منه. المنافقون عرفوا أن الله مظهر دينه ومعز نبيه صلى الله عليه وسلم فخافوا من المسلمين. الأعراب حول المدينة كانوا يعيشون على السلب والنهب، وعرفوا أنه بعزة الإسلام وقوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه سيقفون ويحولون بينهم وبين هذا المطلب الذي يعيشون عليه. فالطوائف الثلاث اشتد غيظها وحلقها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بكل حزم وحكمة عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
7: إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استواء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بهم.
6: أربع طوائف: الطائفة الأولى المشركون، الطائفة الثانية اليهود، الطائفة الثالثة المنافقون، الطائفة الرابعة الأعراب حول المدينة، كل يكيد من جهته. وأشدهم كما قال الله جل وعلا: ولتجدن أشدهم عداوة من أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
7: والذين كانوا أشد استواء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة،
6: يعني قتل آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم. ما من بيت من بيوت مشركي مكة إلا وأصيب في موقعة بدر، ما سلم منها أحد.
7: وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي.
6: الذين هم اليهود الأولى ذاقوا مرارة ذلك ومنوا بالهزيمة والقتل، والأخر اليهود توقعوا هذا، لأن في إعزاز المسلمين ضرر عليهم وقضاء عليهم.
5: نعم. والذين كانوا أشد استياء لنتائج
7: هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام.
6: المدينة بطانة للفريقين، بطانة للمشركين وبطانة لليهود. من هم؟ يوالون الطائفتين من أجل عداوة الإسلام والمسلمين، هم المنافقون.
5: وكان
7: وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل أيضا من الأولين، وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن همهم مسألة الكفر أو الإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب
6: سلمة وهموا للكفر والإيمان لأنهم في باديتهم وفي مواشيهم وأبلهم ولا نظروا لهذا وهذا، وإنما خافوا على رزقهم وكسبهم فقط، يهمهم العيش. نعم. ولكنهم
7: لم يكن همهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين فصاروا لهم أعداء. وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب،
6: من جميع الجوانب، حتى من وسط المدينة، من جهة كفار قريش، ومن جهة أعراب البدو الكفار، ومن جهة من كان في المدينة من اليهود والمنافقين.
7: ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين، وأخذ كل
6: الحمد لله أنها لم تتحد ولم تتفق، يعني كل فرقة مسلكها، حتى يتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
7: ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين، فأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كثيرة ببلوغ غايته، فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس والتحرشات والاستفزازات، كانت فرقة
6: اليهود والمنافقون الذين في المدينة،
7: كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاسم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة، وتهتم بالتعبئة العامة جهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول بأنه ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب. وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة، حيثت في التاريخ بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم، وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار، تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم.
6: ما دام القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموفق المسدد من الله جل وعلا، فلن يضيرهم الأعداء مهما تكالبوا عليهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
7: وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار، وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها، ونذكر في السطور الآتية صورا مصغرة منها. غزوة بني سليم بالكدر،
6: في الكدر، الكدر معروف لبني سليم، يسمى الكدر يعني لونه أكدر، مثل لون بعض الطيور الكدرة، الكدرة، وتسمى غزوة بني سليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعدون العدة ويتجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إليهم في عقد دارهم قبل أن يأتوا، وفي هذا إذلال لهم، وقبل أن يكمل استعدادهم يفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم على مياههم قبل أن يكمل استعدادهم، لأنهم دعوا فأبوا.
7: أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 100 راكب،
6: 200 راكب معه صلى الله عليه وسلم، متى ساروا؟ في شوال، بعد وصولهم من بدر بأيام قلائل، يقال 8 أيام بعد بدر، بعدما وصلوا المدينة ب8 أيام تجهز صلى الله عليه وسلم لبني سليم، لأنه رأى من المصلحة التوجه إليهم خشية أن يأتوهم، لأنهم إذا أتوا فإنهم سيكونون على أكمل استعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يباغتهم على مياههم قبل أن يستعدوا، بعدما تيقن أنهم سيأتون إلى المدينة إن لم يتوجه إليهم، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصره الله جل وعلا عليهم وفروا وتركوا غنائم كثيرة استفاد منها المسلمون.
7: فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 100 راكب هذه القبائل المتحشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكبر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين فأصاب فلان
6: قسمها عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانت 500 فالخمس 100 بقي 400 وجيش المدينة 200 راكب كل راكب جاءته بعيران فيها غنى له ومساعدة من الله جل وعلا لهم وخير كثير.
7: نعم. فأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه،
6: أعتقه عليه الصلاة والسلام.
7: نعم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في دياره 3 أيام ثم رجع إلى المدينة.
6: كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا انتصر يبقى في المكان أياما 3 أو 4 أو أقل أو أكثر حتى تهدأ الحال ويستريح من بعد المعركة، وحتى يتبين إن كان في الطرق مخاوف أو نحو ذلك.
7: ثم رجع إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة في شوال في السنة الثانية بعد في السنة الثانية من الهجرة بعد الرجوع من بدر 7 أيام. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة شباع بن عرفقة وقيل ابن أم مكتوم.
6: قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزوة يستخلف على المدينة من يتولى أمرهم ويقيم لهم الصلاة ويفصل بينهم في أمورهم.
7: مؤامرة اللوثية للنبي صلى الله عليه وسلم.
6: مؤامرة بين 2 من كفار قريش في وقتها تواطؤوا على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريدان أحدا من المسلمين، وإنما يريدون الرأس، يريدون الإمام، يريدون الكبير عليه الصلاة والسلام، ويخرج كأنه لحاجة ويريد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا سلمه ووقاه.
7: نعم. كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضبا فجعلت مكة،
6: يعني اشتد غضبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي حديثهم كلما اجتمع 2 فأكثر حديثهم هزيمتهم في بدر، وكيف ينتقمون وكيف يأخذون بالصار ونحو ذلك.
7: نعم. وجعلت مكة تغلي كالمرجل،
6: المرجل الخجر يكون على النار يغلي ماءه.
7: ضد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومسار هذا الذل والهوان في زعمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
6: ما يريدون غيره، وهما بطلان زعيمان كبيران من كبرائهم.
7: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر،
6: كل واحد مصاب بمصيبة عظيمة، وهما في ذلك الوقت شيطانان من شياطين قريش.
7: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير من شياطين قريش
6: شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان في ذلك الوقت شيطانا، ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء. فسحرة فرعون في أول الأمر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد قليل قالوا اصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في لحظات زمن يسير لما هداهم الله للإيمان وآمنوا بموسى وهارون قالوا اصنع ما أنت صانع ما نبالي بما تفعل. يقول لا أقتلنكم ولا أصلبنكم بجذوع النخل. قالوا لا يهمنا هذا، ما علنا إلى الله جل وعلا. قوة الإيمان. نعم. جلس
7: عمير بن وهب الجماحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر.
6: ابنه في المدينة أسير لأنه ممن أسر في بدر. ابن عمير ابن وهب، ابنه وهب، وهب بن عمير أسير، وهذا أبوه.
7: فذكر أصحاب القليل ومصابهم فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم خير.
6: لا إن في العيش، إن هذه نافية وليست مؤكدة.
7: فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم خير،
6: يعني ما في العيش بعدهم خير، إن هذه نافية، ما في العيش بعد موت الآباء والإخوة والأعمام والأسرة خير، ما فيها خير، لأن صفوان هذا فجع بأبيه، صفوان بن أمية هذا أسير عبد الرحمن بن عوف الذي قطعه الصحابة رضي الله عنه قطعا، وهو بعد أن جثم عليه عبد الرحمن بن عوف يريد أن يأسره، لكن ما تركوا بلال رضي الله عنه والصحابة معه، معه من الأنصار من الأوس والخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، قال هذا عدو الله لا نجوس من نجا، فقتلوا والد صفوان هذا وقتلوا أخاه وقتلوا الأسرة كلها.
7: قال له عمير صدقت والله،
6: صدقت والله. يقول ما في العيش خير بعد وفاة الرجال أولئك، إن عندهم أنهم هؤلاء القادة والأخيار، يقول ما في العيش خير بعد قتلهم نلحقهم.
7: أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيار أخشى عليهم الضيعة بعدي لركيت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم.
6: يقول لولا علي دين ما عندي له سداد، وأولاد عندي صبية صغار ما يكتسبون، لولا هذين لذهبت إلى محمد وقتلته وأريح الناس من شره ومنه، وهو عليه الصلاة والسلام خير كله. ففرح بها صفوان فرحا شديدا وتنمها، هذه فرصة، المسألة مسألة مال ونفق على عيال، قال الدين أسدده عنك والعيال عيالي، أنفق عليهم ما دمت موجود، ما يمكن أن أعطي أولادي شيئا لا أعطيه لأولادك، أعتبرهم عندي وأنا أكفيك إياهم، فانظي إلى ما أردت قتل محمد. نعم. وقال له عمير
7: قال له عمير صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيار أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم.
6: يعني لأنهم يعرفون عداوة عمير، يعرفون ويعرفون أنه شيطان من شياطين قريش، وأول واحد يقابله منهم سيقتله، لكن إذا عرفوا أنه جاء لفك الأسير أمهلوه، يقول أنهم سيمهلونني حتى أجلس بجوار محمد، فإذا جلست بجواره قضيت عليه، ثم ليكن ما يكون، يقتلونني ما يهمني، لكني بصفة أن عندهم لي أسير سيمكنونني من الجلوس بجوار محمد حتى أخاطبه وأحادثه في أسيري في ابني، فإذا جلست بجواره وإذا السيف مهيأ فضربته، ثم ليكن ما يكن، يقتلونني يفعلون ما شاءوا إذا قتلت محمد. نعم.
7: فاغتنمها صفوان وقال علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أوافيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم.
6: يقول الأمران اللذان أهماك هما علي، الدين أنا أقضيه وعيالك عيالي، فامضي لما أردت. هذه فرصة لصفوان أن يعزم عمير على هذا،
7: فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: افعل.
6: يقول: لا تخبر احد، لان الامر يظهر، لا تخبر احد، انا سامضي وانت حسب ما التزمت به من ناحية عيالي وديني، وانا اكفيك محمد. لكن هو يعرف انه بعدما يقتل محمد سيقتل، فيقول: لا تخبر عنا بهذا المجلس احد، لا قريب ولا بعيد.
7: ثم امر عمير بسيفه فشحن له
6: يعني سنة وجعل قوي الفتك، وثم يعني اسقي السم حتى اي جرح منه يصيب الانسان يقتل، اذا صار السيف او الخنجر او السكين مسمومة يعني تكون تفتك، ويقول: لو لم تقتل في الحال جرحها قاتل.
7: نعم. ثم انطلق حتى قدم به المدينة.
6: قدم ماذا؟ بسيف هذا المسلوم.
7: فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب
6: رضي الله عنه. عمر قوي ومدرك وحاذق، ويعرف نوايا الناس من مرأى وجوههم وأبصارهم، وقد قال القائل: كاد المريب أن يقول خذوني. فالمريب يظهر أثر الريب على وجهه وعلى تصرفاته. لما راه عمر قال: هذا شيطان من شياطين قريش، هذا جاء لشر، ما يمكن أتركه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وكان معه مجموعة من الأنصار، قال: ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أربط هذا الرجل. ما عدعه يدخل على النبي إلا مربوط، لأنه شيطان، يدخلوا على النبي لا يفتك به هذا الشقي رضي الله عنه، لأنه يعرف معرفة حقيقية. فبينما هو على باب المسجد
7: ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر.
6: هؤلاء يتحدثون بما أكرمهم الله به، وأولئك كفار قريش يتحدثون بمصائبهم وما حصل عليهم من الضرر العظيم.
7: فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر.
6: يقول: كلب هذا شقي، ما جاء لخير ولا جاء ليفدي أسيرة، وإنما جاء لشر، عرف رضي الله عنه.
7: ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل عمير فلبله بحمالة سيفه وقال لرجال من أنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون.
6: عمر رضي الله عنه خرج لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستعد لهذا الرجل الشقي، خرج إلى الرجل وأخذ حمالة سيفه يعني علاقة السيف ووضعها في عنقه وقاده، وقال للأنصار الذين معه: هذا شقي وهذا حمار وهذا كلب، ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا على يمينه وشماله، لا يفتك به هذا الشقي رضي الله عنه. أخذ بالحيطة والقوة وما قال هذا جاء ليفتي أسيره وتركه، وإنما ربط حمالة سيفه بعنقه وأخذ يقوده رضي الله عنه.
7: ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخر بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر.
6: أرسله يا عمر، اتركه، فك الرباط الذي ربطته، اتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله جل وعلا بأنه سيكفيه شرهم: إنا كفيناك المستهزئين.
7: ابن يا عمير، فدنا وقال: أنعم صباحا.
6: أنعم صباحا، هذه تحية الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بخير منها تحية أهل الجنة السلام، ما نرد عليك بتحية الجاهلية.
7: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام، تحية أهل الجنة.
6: عمر يعرفه معرفة حقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، لأنه من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤذين له في مكة. ومع هذا قال النبي لعمر أرسله، يعني لا تقيده ولا تربط عنقه، أرسله يعني اتركه، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم.
7: ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.
6: يعني جئت من أجل أسيري ولدي، من أجل أفديه، كأنه يقول جئت لأجل أدفع الفداء عن ولدي هذا الذي هو أسير فأحسنوا فيه، يعني خففوا علي قيمته والغرامة من أجله وأرسلوه معي.
7: قال: فما بال السيف في عنقك؟
6: يعني الذي جاء من أجل الأسير ما يحمل السيف، ما يحمل السيف إلا من جاء مقاتل، ما بال هذا السيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله. نعم.
7: قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
6: يقول: ما فيها خير، لو فيها خير نفعتنا يوم بدر، لكنها ما نفعت، سيوف قبيحة. نعم. قبحها الله يدعو عليها وهو مظهر الشر إلى الآن. نعم.
7: قال: اصدقني ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك.
6: اصدقني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما جئت له، ما جئت من أجل الأسير، أخبرني بالحقيقة. فأنكر، قال: ما جئت إلا لذاك، لأجل فداء العسير فقط.
7: قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليل من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك، والله حائل بينك وبين ذلك.
6: أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكلام الذي صدر بينه وبين صفوان، قال: قلت له كذا وقال لك كذا، والتزم بدينك وعيالك، وجئت من أجل قتلي، ما جئت من أجل أسيرك، والله حائل بينك وبين ذلك، لن تصل إلى مرادك، لأن الله جل وعلا قال: والله يعصمك من الناس. وعده الله جل وعلا بأنه لن يقتل، لن يقتله الناس، وإنما مات صلى الله عليه وسلم على فراشه.
7: قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، فهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم تشهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره.
6: كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه أسيره بلا شيء، وبدل ما كان متوشحا سيفه أتى لقتال قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، عاد يدعو إلى الإسلام في مكة، وكانت قوته في الباطل انقلبت قوة في الحق رضي الله عنه.
7: أما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر،
6: يعد الناس ولم يبين شيء، لأنه واثق بأن صاحبه سيقتل محمد، وهو يعطيهم تباشير ولم يبين: أبشروا سيأتيكم شيء ينسيكم مصاب بدر، يعني إنه حصل لهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية ما يتمنون ويريدون. أما صفوان
7: فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راسم عن إسلامه.
6: قال: صاحبك أسلم، ليس على دينك.
7: فحلفه صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا.
6: حلف ألا يكلم عمير ثم ماذا؟ ولا ينفعه بشيء، لأنه في زعمه أنه خانه، ذهب ليقتل محمد وأسلم، وهذه سعادة له.
7: فرجع عمير إلى مكة فأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير.
6: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: أرجو إعطاءنا نبذة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن بعض مؤلفاته جزاكم الله خيرا.
4: كأن الوقت يضيق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من بني تميم، القبيلة العربية المعروفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أشد قومه على الدجال، ولما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومي، ولما رأى جارية منهم قال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هو من هذه القبيلة، ومولده ومنشأه في نجد في منطقة عرض اليمامة بين حريملة وحواليها، وقد ولد في سنة 15 بعد 100 من الهجرة، وتلقى العلم عن والده عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وتنقل في بلاده ورحل إلى الأحساء والمدينة والعراق في طلب العلم، واعتنى بكتب شيخي الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وعبد الله بن القيم أبي محمد بن القيم.

0: المستعان.
1: في غربة. فدعا وآزره على هذه الدعوة الإمام محمد بن سعود، فتعاون الرجلان فأعطاهم الله جل وعلا منزلة وملكا وانتشر دعوة. هذا بالسيف والرجال، وهذا بالقلم واللسان. فإذا تضافر العلم الشرعي والسنان الحامي وجدت الثمرات العظيمة، وقد انتشرت دعوة الشيخ حتى وصلت أقصى بلاد المغرب، وشاعت في الهند والسند في القارة الهندية قبل التقسيم طبعا، وغشت الشام وما حوله، فاستمر حتى أثمرت تلك الدعوة ثمرات بالغة الأهمية في العظم عظمة، وألف كتبا ثمينة. ومن أعظم ما ألف كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله عدد كبير من الرسائل، وكان يعتني بالبساطة في الأسلوب حتى يفهم القارئ، وله مؤلفات، وقد جمعت جامعة الإمام محمد بن عسد الإسلامية مؤلفاته فبلغت عددا كبيرا من المجلدات، ضمت الرسائل، وكانت حياته كلها حياة جهاد، نشر للعلم وتعليم ومراسلات. ولم يمت رحمة الله عليه في سنة 206 إلا وقد رأى بعينيه ثمرة تلك الدعوة، دولة ثابتة الأركان والقواعد، شامخة المباني، متمكنة من الهيمنة على غالب جزيرة العرب. ونحن في هذا الزمن نتفيأ ظلال تلك الدعوة وتلك النصرة التي قام بها الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما. نحن في أمن وأمان ثمرة لتلك الدعوة. وكلما اشتد الولاة في حماية هذه الدعوة ونصرتها، كلما عظم شأنهم وقوي جانبهم، وكلما وجد فتور كلما وجد خلل في البناء. فهذه خلاصة موجزة عن حياة ذلك الإمام الشخص العظيم الذي فضله ليس على أهل نجد وحدهم ولا على أهل جزيرة العرب وحدهم، وهو لم يأتي بشيء جديد من عند نفسه، لا، إنما دعا الناس إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ودعا الناس إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يعيب الناس أهل دعوة الشيخ رحمة الله عليه ويقولون إنهم لا يحبون النبي، وأبسط رسائل لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب شروط الصلاة، لما عدد أركان الصلاة الفريضة وذكر أنها 14 قال من أركانها الصلاة على النبي،
0: اللهم صل
1: على، يعني أن من لم يصلي على النبي في صلاته لا صلاة له في رأي الشيخ. والمسألة خلافية بين العلماء، كثير منهم يرى أنها سنة الصلاة على النبي، وهو يقول أنها ركن من أركان الصلاة. فهذا قول موجز عن حياة هذا الإمام، وله رسائل كثيرة، ولا يقرأها إنسان إلا ويعلم وهو منصف، إلا أنها كتبت بنية صالحة وروية صادقة وتحري الحق وتوفيق من الله، والله المستعان.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين
1: من كلام العلماء الربانيين
0: مقتطع

0: عرفات تسر النفوس بذكرها،
1: فهي كنوز علمية باهرة
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
1: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة،
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: تساهل كثير من الناس بوقت صلاة الفجر والعصر، هل من نصيحة لهم؟
3: يا إخواني، كل الصلوات يجب الاهتمام بها، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي يديمونها ويحافظ عليها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. لا يكون إسلام العبد إلا بالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فالصلاة في أوقتها عمل طيب، لا يليق مثل عطل الصلاة في أي فرض في أي يوم من الأيام، بل يحافظ على هذه الصلوات محافظة دائمة وملاء دائمة، يدله على أن يدل على خيريته واستقامته. والذين هم على صلاتهم دائمون، أي ملازمون محافظون عليها لا يخلون بها.
2: وسؤاله الآخر يقول: ما حكم من يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟
3: من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها، من العلماء يقول لا يقضيها، لأنه باء بالإثم العظيم، ولأنه بهذا الفعل يوشك أن يكون قد كفر، فبتوبة النصوح ويقول إن الصلوات لها أوقات محددة ما سمح فيها إلا للناس والنائم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. أما هذا العامد فخارج من هذا الحديث، لأنه تعمد تركها فأثم بهذا الإثم بهذا، فعليه يجد توبة النصوح ويحسن عمله ويتوب إلى الله، وإن استمر على هذا الفعل فيخشى أن ترد عليه صلوات كلها.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة فقال:
6: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إن مخلوقات الله جل وعلا تدل على صفاته من العلم والقدرة والحكمة واستحقاقه للعبادة. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر عن غير عالم بدقائقها وجلائلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر إلا من قادر على كل شيء. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر بهذا النظام وهذه الدقة إلا من حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وهذه المخلوقات تدل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوق لا يصلح للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي يشركون مع الله في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، وأن الذي لا يخلق لا يستحق شيئا من العبادة.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحرقة بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. فصبحنا القوم أي أتيناهم صباحا. غشيناه أي اقتربنا منه ولحقنا به وعلوناه بسلاحنا. حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أي حتى تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأته الآن. من فوائد الحديث: الإمام هو الذي يبعث السرايا ويأمر الجنود. يجب تعليق أحكام الإسلام بالظاهر ولا يجوز البحث عما في الباطن. وفي هذا التشريع سد للذرائع ومنع الذين يحبون الانتقام والثأر والقتل بدعوى عدم صدق الباطن. لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة بالقصاص لأنه قتله متأولا، فكان في ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، لكن ذلك يوجب الدية على العاقلة. لا يجوز لمن فعل كبيرة أن يتمنى أن لم يكن أسلم إلا بعد ذلك، وإنما قال ذلك أسامة رضي الله عنه لما حصل في نفسه من الخوف من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم. أوجع في المسلمين، أي أوقع بهم وآلمهم. من فوائد الحديث: أشار هذا الحديث والذي تقدم قبله إلى حادثة واحدة، وهو من باب اختلاف الرواية في بعض الألفاظ، والموضوع واحد. جواز تبشير الإمام بالنصر على الأعداء وإخباره بما حدث في ساحة المعركة. جواز معاتبة الإمام الجيش عند صدور مخالفة شرعية منهم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. يؤخذون بالوحي، أي ينزل الوحي فيهم فيكشف عن حقيقة حالهم، وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمناه، أي صيرناه عندنا أمينا. سريرته، أي ما أسره وأخفاه. من فوائد الحديث: إخبار عمر رضي الله عنه عما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده. إجراء الأحكام الإسلامية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال. لا تسوغ النية الحسنة فعل المعصية، ولا تسقط إقامة الحدود والقصاص. ينبغي على الراعي العدل في الرعية، وإنفاذ حكم الله في الشريف والوضيع على حد سواء، لا تأخذه في الله لومة لائم. يقبل العذر ممن عرفنا حاله واستيقنا من مقاله. الحساب يوم الجزاء الأكبر يكون على ما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن، وإن كانت شرا فجزاؤه من جنس عمله.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: تقول: في منطقتنا ينتشر الحسد والبغضاء بشكل كبير جدا، لدرجة أننا أصبنا بهذه العاهات، فماذا نعمل لكي نتجنب هذا الأمر الرذيل جزاكم الله خيرا؟
7: الجواب أن الشخص يعالج نفسه بحيث لا يحصل منه شيء من ذلك، وينصح من يستطيع نصحه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. فالشخص أولا يعالج نفسه، ثم بعد ذلك يسعى في معالجة غيره بما يستطيع، وبالله التوفيق.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
8: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
10: هذا مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، وأنه لا يجوز المبالغة في صب الماء، بل يقتصر على القدر الكافي. يتوضأ بمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بصاع وهو الصاع النبوي الذي مقداره 4 أمداد، أي 4 حفنات باليدين المعتدلتين. وكان هذا مقدار وضوئه واغتساله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. في بعض الأحاديث أنه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على الاقتصاد في الماء، لأنها الطهارة عبادة، والعبادة لا يجوز فيها الزيادة والغلو والمبالغة، وإنما يقتصر فيها على القدر الكافي من غير إسراف. كثير من الناس لا يتفطن لهذا، فيصب ماء كثيرا في وضوئه واغتساله، وربما لا يطهر مع كثرة صب الماء، ربما أنه لا يطهر، بحيث يبقى من بدنه أو من أحد أعضاء وضوئه شيء لم يصل إليه الماء. فالعبرة ليست بكثرة صب الماء، وإنما العبرة بإسباغ الطهارة على الأعضاء أو على الجسم، ولو كان الماء قليلا، وكل ما قل الماء فهو أفضل. نعم.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: كيف الآن ترفع رايات للجهاد لا تعرف معنى لا إله إلا الله، وتدعو إلى وطنيات وتركتم الجهاد في سبيل الله؟ كثير من الجهاد موجود ما هو في سبيل الله، في سبيل وطنية وقومية وشعارات. الجهاد اشترك فيه الشيوعي والرافضي والباطني والعلماني، هذه راية إسلامية، هذا هو الجهاد في سبيل الله. إذا لابد من تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله لتقاتل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله في سبيل الله. هذا رجل يسأل رسول الله إذا فعلت وفعلت أنا في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. هؤلاء كل حزب قاتل لتكون كلمته هي العليا، كل طائفة تكون تقاتل لتكون لها السيادة، هذه ما هي كلمة الله أبدا. هذا يقاتل مع الرسول والغاية غير غاية الرسول، في النار أبدا في النار. قاتل هزم الجيوش الكافرة فعل قال هو في النار. ليه؟ لأنه ما يقاتل إلى كلمة الله، ما يقاتل إلى كلمة الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه زحف التتار على الشام، فاستقبلهم أهل الشام ليجاهدوه، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال لهم سوف تهزمون، وهؤلاء الذين تدعونهم لو خرجوا معكم لقاتل لهزموا لهزموا. قال وكثير من العلماء ما شاركوا في هذا الجهاد لأنه غير شرعي. يعني إذا كان قادة الجيوش يا خائفية من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هذا مو جهاد في سبيل الله. ها الآن هذا شيوعي، هذا علماني، هذا رافضي، هذا باطني، هذا كذا، ما شاء الله يجاهلون يحررون الأوطان. هل الأوطان ليش؟ لقوميات وأحزاب وضلالات، ما في سبيل الله. رب الأمة هذه على كتاب الله وسنة الرسول، وارفعوا شعار لا إله إلا الله، وقاتلوا من أجل لا إله إلا الله، قاتلوا من أجل التوحيد وما أجل الشعارات الحزبية الضالة والشعارات الطائفية الضالة. خلاص جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد أشهر. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا وعد مؤكد ولا لا؟ هذا الوعد لمن؟ للشيوعيين والروافض الباطنية والعلمانيين، وإلا لأصحاب محمد ومن سار على نهجه. أما أصحاب محمد فإذا قاتلوا الأعداء فروا أمامهم، ينهزمون شر الهزائم في بدر، في حنين، في أحد، في كل المواقع الظفر ملازم. ولو حصلت جولة في حنين لكن عاقبة للمتقين الموعودين بهذا النصر. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآن المسلمون يولوا الأدبار ويتداس كرامتهم في أوطانهم، والسيادة والغلبة والقهر والعزة والكرامة لأعداء الله. هذه ثمار الجهاد الآن من 50-60-70 سنة، هذه ثمار الجهاد. الغنائم من جيوب المسلمين، من فين يغنم هؤلاء المجاهدون؟ من جيوب المسلمين، ما يغنم من جيوب الكفار. كان الجهاد تسعد به الأمم، الفاتحين والمفتوحين يسعدون بهذا الجهاد. الآن بهذا الجهاد الذي يقوده الجهال والسفهاء، وإذا تكلم العلماء شنوا عليهم الغارة، وتحرك الإعلام الخسيس لإسقاط العلماء، تحرك إعلام رهيب يجيدون الإعلام لكن العلم ما فيه. قولهم الطريقة كذا والطريقة كذا، فيسيئون بهم الظن ويوجهون لهم الاتهامات لأنهم جهال عميان وأصحاب أهواء، ويرون هكذا: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدك. والله بهذا الطريق الأوجاء ما والله ما نهزم الأعداء، ولا يتحقق الوعود الربانية، لا تتحقق أبدا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الآن، ولو قاتلتم الذين كفروا لوليتم الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا أبدا. تروحون المتحدة، تروحون لأمريكا، تروحون فلانا وفلان، كل هذه ما تنفعهم. اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى، أخلصوا لله واتجهوا إلى الله تبارك وتعالى. يرفع يديه هكذا حتى سقط رداؤه، يدعو الله تبارك وتعالى، ما يستنجد بأحد أبدا، لا يستنجد إلا بالله: إن تستغفر ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الأكمل. استجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستنجد بهم، فنصره الله وهم قلة. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافوا أن يدخلكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها الله آواه وهم قلة مستضعفون، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الأكمل. سجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستنجد بهم، فنصره الله وهم قلة. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافوا يدخلكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها الله آواهم وهم قلة

0: أنا ولن يخلف وعده إنه لا يخلف الميعاد. أنا أمور تتداخل شيء في شيء، لأن الحياة اللي تخيط بنا هذه تفرض علينا مثل هذا الأسلوب.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف
2: الدواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع

0: شديد.
1: يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أهوال يوم القيامة وشدائدها: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي جعلوا وقاية بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى من الطاعة أعمال البر واجتناب المعاصي والنواهي والشرك بأنواعه. هذا هو التقوى. التقوى يعني هو أن يجعل العبد بينه وبين عقاب الله وقاية، وذلك لا يكون إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي جميع ذلك بجميع الأبواب. هذا هو التقوى. اتقوا ربكم لماذا؟ ثم علل ذلك: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأن ارتجاف الساعة القيامة شيء عظيم لا يستطاع ولا يقدر عليه البشر، فلذلك ينبغي لكم أن تجعلوا وقاية حتى لا يحصل لكم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سيأتينا في آخر السورة يقول: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فهؤلاء هم الذين اتقوا ربهم ظاهرا وباطنا، فوقاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الزلزلة ولم يروا ولم يسمعوا شيئا منها. وهؤلاء هم المتقون الذين يكرمون ويرعامون في الدنيا والآخرة شيء عظيم. يوم ترونها، يوم ترون تلك الزلزلة في ساعة القيامة تذهل كل مرضعة، أي تنسى كل مرضعة عما أرضعت، أي عن ولدها الذي أرضعته، معنى ذلك أقرب قريب وأحنى حلو، يعني أحنى الناس على ولدها هي الأم، ومع ذلك الأم تنسى ولدها بشدة ذلك اليوم. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، كل حمل تضع حملها من شدة الهول، تضع كل ذات حمل حملها، كيف ذلك حمل من أين جاءها في ذلك الوقت؟ تساءل العلماء فأجابوا عن ذلك بأنه لو قدر هناك أن امرأة حامل وجدت ستضع حملها من شدة الهول، وهذا رأي بعضهم، وبعضهم يقول لا، لأن كل من مات يبعث على ما مات عليه، فكم من امرأة تموت وهي حبلى، فإذا تبعث تبعث وهي حبلى، ففي ذلك الوقت إذا سمعت إذا رأت ذلك الهول وضعت حملها، هذا معناه. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس عموما سكارى، الذين أصابهم الفزع سكارى، وما هم بسكارى من شراب.

0: شراب الخمر ليس سكارى من شراب الخمر، وإنما ولكن عذاب الله شديد، ولكن أسكرهم شدة عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. والمقصود من هذا كله التهديد والتخويف من ذلك اليوم، والتأهيب ليتأهب الناس بإعداد زاد ذلك اليوم حتى لا ينالهم فزع ذلك اليوم، ويكون من الذين قال الله فيهم إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخره. هذا هؤلاء هم الذين ينجون من ذلك. ويعني والله سبحانه وتعالى يفتح لنا باب الرجاء، وذلك بأن نتوب إليه وأن نتقيه بالتقوى الحقيقية ظاهرا وباطنا، عقيدة وسلوكا وأخلاقا وتمسكا بكتاب الله واعتصاما بكتاب الله. فإذا فعلنا ذلك فنحن نكون من الصنف الثاني السعداء الذين هم ضد الأشقياء الذين يفزعون في ذلك اليوم. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني. القطوف الدواني.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: ماذا يقول الشيخ صالح ابن محمد الحيدان للمرأة المسلمة؟
4: أقول للمرأة المسلمة لا أحد أنصح لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بمصالح المرأة في حاضرها ومستقبلها من خالقها الذي يقول وقرن في بيوتكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء كما في صحيح مسلم وغيره، ويقول لنا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والمرأة إذا كانت صالحة فهي أفضل كنوز الدنيا كما يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن كنز المؤمن الثمين وهو المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرتها لا بجمالها وإنما بأدبها وكريم أخلاقها وعفة لسانها وصونها نفسها، وإن أمرها أطاعته بالمعروف لا بالمنكر، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فهي مقيمة شعائر الدين، عاملة بشريعة رب العالمين، مخلصة لله في العبادة، عارفة حق الله وحق زوجها عليه، وإن لم تكن ذات زوج تعرف حق أبويها، وإن لم تكن مدركة أبويها ولم تكن ذات زوج ولا ولد فهي تعرف ما يجب للمرأة وما يجب عليها. فالمرأة الصالحة من كنوز الدنيا العظيمة. نصيحتي للمرأة ألا يغرها الدعوة الماكرة الفاجرة، وألا تنخدع بما يقولون، ويقول عنهم شاعر النيل خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء، فإن الثناء يعقبه شر وبلاء. ينبغي أن تعلم أن طاعة الله أهم من طاعة المخلوقين، وأن إكرامها نفسها بتمسكها بدينها وتأدبها بآدابه ومنع فتنتها أن تكون سببا في إضلال الناس. نصيحتي للمرأة المسلمة أن تعرف كيف تعبد الله، أن تعلم أن الرجل مهما أثنى عليها ومدحها فهو إنما يريد أن يتمتع بمنظرها أو بما أرى ذلك إن كان فسقه أكبر وشرهه وشراسته أعظم، وإلا فإن الرجل العاقل المهذب الحازم التقي لا يرضى بالمرأة أن تكون معروضة المحاسن مبتذلة المناظر متداولة النفس والخلق بين أيدي المفسدين أو غيرهم. نصيحتي لك أيها المرأة المسلمة أن تعرفي حق الإسلام عليك، وأن تطيعي ربك جل وعلا، وأن تتذكري الفضليات. من نساء هذه الأمة يوم كان الحياء والأدب والعفة والكمال دثار إحداهن ورداؤها وثوبها وخمارها. قال: فاتق الله كل امرأة مسلمة ولتفكر بالعرض على الرب جل وعلا يوم تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان عنده مظلمة عند أحد ثم استحل منه وطلب منه أن يعفو ويصفح عنه ولكنه أبى أن يعفو عنه، فهل يبقى إثم بعدما استحل منه؟
8: لا، استحلال وحده لا يكفي. إذا كانت مثلا حقوق مالية أو أشياء من هذا القبيل، إذا كانت حقوق مالية ولما يعني يطلب منه مالا وقال سامحني وألح عليه في المسامع وقال لا أنا أريد حقي، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ولكن يسعى جاهدا في إعطائه ما في ذمته له، إعطائه ما في ذمته له. وإذا كان الأمر لا يتعلق بحقوق مالية، يعني غيبة ونحو ذلك، أهل العلم منهم من ذكر إذا كان طلب منه يفضي إلى مفسدة فالشريعة جاءت بدرء المفاسد، يعني أن تأتي لأخيك وتقول له أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، وتفصل ماذا قلت فيه في ساعة يعني سفه وجهل، ثم تفصل له، ربما هو لا يدري عن شيء فتملأ صدره عليك، تملأ صدره عليك وتثير نفسه عليك وتوجد في نفسه عليك، هذه مفسدة. فإذا كان يخشى من ذلك فيكثر له من الدعاء، يكثر له من الدعاء، أو أيضا يكون الطلب بغير الطريقة التي تقدمت، يعني يلقاه ويقول لها أرجو المسامحة، لا بد أن يكون حصل تقصير، لا بد من شيء، يعني تعرف نحن فينا ضعف وفينا قصور وأنت رجل كريم ومحسن وجزاك الله خير، إن كان حصل مثل هذا الكلام، وإلا فيكثر له من الدعاء ويجعل محل ذمه وغيبته والطعن في عرضه ثناء عليه لتذهب هذه تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الحقوق المالية لابد إن لم يسامح لابد أن يعيدها له. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
9: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل: هل من السنة أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر؟
3: إيه نعم، هذا من السنة، يعني الإنسان عندما يصير المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وأثنى على من فعله، يعني يقول يعني عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته.
2: كذلك عندما ذكر الإمام مسلم حديث العبد الآبق، جاء عدد من الأسئلة يسألون عمن يهرب من كفيله،
3: يعني لا شك أن يعني هذا ما يقال له عبد، ولكنه يعني هو مثل، أقول مثل العبد، في أنه إنما يعني مكن منه وجعل تحت تصرفه، وأنه يقوم أرادة الدولة أنه يقوم بالعمل عنده، لا أن يسرحه كما يفعله بعض الكفلاء، يأتي بأناس ثم يفلتهم ويأخذ منهم راتب، يعني يعطونه إياه كل شهر، فكأنه يعني هو أجير عندهم، يعني يحصل منهم أجور. والأصل أنه إذا كان محتاجا لعمل يقوم به يعني يفعله، أو أنه وإلا فإنه لا يستقدمهم ولا يحذرهم بهذه الطريقة التي لا تسوق ويترتب عليها مضرة، قد يحصل منهم فساد، قد يحصل منهم ضررا على الناس، قد يحصل منهم أمور منكرة تلحق بالناس. لا شك أن هذا على خطر، على خطر عظيم، لكن ما يقال أنه عبد آبق.
2: هل يستفاد من أحاديث النهي عن قول مطرنا بنوء كذا أن الأولى تجنب توقع سقوط الأمطار إذا شعرنا بالغيم؟
3: معلوم أنه يستدل على حصول الأمطار يعني بالرعد وبالبرق، يعني أنه إذا وجد ذلك فهذه من العلامة التي يعني فيها نزول المطر. لكن كون الناس يعني يذكرون أشياء يعني في المستقبل يعني لم يكن مبنية يعني على أساس، يعني الذي ينبغي تجنب ذلك وعدم الخوض في هذا.
2: يعني مثلا أحسن الله إليك، من يقول إذا رأى المطر سيظل لمدة 3 أيام أو عدة أيام،
3: هذا غلط، هذا لا يعلم الغيب إلا الله،
2: فإن نسب ذلك إلى حسب ما تقول المراصد أو حسب ما يقول
3: الفلكيون. على كل، إن المراصد أحيانا تقول شيء ويكون الأمر بخلافه.
2: يقول أحسن الله إليكم: رجل مسلم له دكان في دولة نصرانية، هل يجب عليه إغلاق الدكان وقت الجمعة علما أن عماله كلهم نصارى وصاحب الدكان يذهب ويصلي الجمعة لكن دكانه مفتوح؟
3: عليه أن يغلق الدكان ولا يعني يترك يعني يصير فيه يعني، ولو كانوا كفارا، أقول ولو كان الذين فيه كفارا، فإنه يغلق يعني ويذهب للصلاة ولا يبقى الدكان مفتوح، لأن المسلمين عليهم أن لا يشتغلوا بالتجارة سواء بأنفسهم أو بغيرهم، يعني بعد حصول الأذان الذي هو الأذان الثاني الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. يعني فهذا مطلق، يعني معناه أن المسلم عليه ألا يحصل منه البيع لا بنفسه ولا بغيره، وأن يكون يعني الدكان يعني مغلق، وإن لم يباشر ذلك بنفسه، لأن هذا من كمال الإيمان ومن الأعمال الطيبة ومن المحافظة على يعني الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله إليك، عند الكلام على سب المسلم جاء هذا السؤال: ما حكم سب أهل البدع على المنابر بألفاظ قبيحة والاستهزاء بهم؟
3: القبح والكلام البذيء هذا ما يصلح. المسلم ليس بالفاحش والبذيء، وإنما يمكن أن يبين حالهم، يعني حتى يحذر منهم، وحتى لا يعني يغتر بهم أحد من الناس. أما كونه يأتي بعبارة يعني بذيئة، عبارات سيئة قبيحة يعني يتجاوز فيها الحدود، فهذا يعني لا يصح. وأيضا هذا يعني قد يكون سببا في أنه يعامل هذه المعاملة.
2: يقول شيخنا سلمكم الله وعافاكم: مر معنا حديث استلحاق معاوية رضي الله عنه لزياد، فما هو القول الصحيح في استلحاق الأب لابنه من الزنا إذا لم تكن المرأة المزني بها زوجة، حيث إنهما يتوبان ويريدان إصلاح خطئهما؟
3: معلوم أن النسب لا يكون إلا من النكاح ولا يكون من سفاح. النسب إنما يكون من نكاح ولا يكون من سفاح.
2: يقول: هل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر عبادة؟
3: لا شك أنها من العبادات، زيارة القبور مطلقة هي من العبادات، ويعني لا فرق في ذلك بين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله شيئا لم يعطه غيره عليه الصلاة والسلام، وذلك أن المسلم إذا صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان فإن الملائكة تبلغه، لأنه ورد في ذلك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوه عيدا يعني تتكرر يعني وتردد عليه. ثم بين ما يقوم مقام ذلك وما يغني عن ذلك، فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني لما نهى عن اتخاذه عيدا أرشد إلى أن الإنسان عندما يصلي ويسلم عليه في كل مكان فإن الملائكة تبلغه. تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.
2: سؤال الثاني يقول: هل يجوز الحلف بعبارة وحق ربي؟
3: لا، يعني لا، يعني لأن الحق هو العبادة والعمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، لأن حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، وإنما يحلف بالرب ويحلف بأسماء الله وصفاته، لكن لا يحلف بالحق.
2: هذه امرأة من روسيا تسأل، تقول بأن أباها يشرك بالله الشرك الأكبر، تارك للصلاة، يسب الصحابة رضي الله عنهم، فإذا أرادت أن تتزوج فهل يمكن أن تجعل لها شخص آخر يتولى تزويجها؟
3: إذا كان الكافر لا يكون وليا للمسلمة، أقول إذا كان كافرا فإن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، وإنما يعني الذي يتولى يعني أمور المسلمين، يعني إذا لم يكن لها ولي آخر يعني تنتقل الولاية إليه وهو مسلم، فإن الذي يتولى ذلك من يعني يرجع إليه في أمور المسلمين في ذلك البلد.
2: هذا أخ كذلك من روسيا يقول: يريد أن يتعرف على امرأة ليتزوج بها وكل محارمها نصارى، ولا يريدون أن تزوج هذه المرأة بمسلم، فماذا يفعل؟ هل يجوز أن يكون وليا لها عند النكاح الإمام الأشعري؟ فأكثر الأئمة في روسيا يقول عندنا أشاعرة.
3: وش السؤال؟
2: يريد أن يتزوج من امرأة كل محارمها نصارى
3: وهي مسلمة؟
2: نعم.
3: نعم،
2: فهل يجوز أن يجعل إمام المسجد وليا لها وهو على مذهب الأشاعرة؟
3: يعني قضية الإمام المسجد أو أئمة المساجد لا يقال أن هؤلاء هم الذين يتولون، ولكن إذا كان يعني هناك جهة يعني ترعى أو يرجع إليها يعني في أمور المسلمين هم الذين يرجع إليهم. ويمكن إذا كان يعني مثلا بعض السفارات يعني الإسلامية إذا كانت تقوم بهذا الشيء يمكن أن يرجع إليه. لكن إذا وجد يعني ولي يعني من النسب فتنتقل الولاية إليه ولو كان متأخرا من حيث القرب، ولو كان متأخرا يعني عمن هو أقرب منه. إذا كان الأقرب كافر والأبعد يعني يكون يعني مسلما فإن هذا هو الذي تنتقل الولاية إليه. وإن كان هناك أحد يعني معروف بأنه يتولى أمر المسلمين يعني، وليس كل إمام مسجد يذهب إلى المسجد ويقول له هو الولي أو هو الذي يتولى ذلك، ليس كل إمام مسجد يذهب إليه أو يصار إليه يعني في مثل ذلك.
2: صلى الله إليك. يقول: نحن في دولة الإسلامية العربية، وقد صدر مؤخرا قانون جديد يمنع من زواج الرجل بامرأة يقل عمرها عن 18 سنة، فهل من حرج إذا تزوج بامرأة أقل سنا من هذا العمر؟ هل في ذلك مخالفة لولي الأمر؟
3: إذا كان سيترتب عليه مضرة لا يفعل.
2: يقول: إذا كان الانتساب إلى غير الوالد لا يجوز، فماذا يصنع من كبر وتبين له أن أباه ليس أبا له بنكاح صحيح، وإنما هو أب له من الفاحشة من الزنا، هل يقول هذا أبي وينتسب إليه؟
3: لا، أبدا لا يجوز. إذا كان يعني حصل من الزنا فالزاني لا, لا, لا, لا ينتسب إليه وإنما أولاد الزنا يعني يوضع لهم نسب، ليس إلى الزاني، وإنما يقال عبد الله ابن عبد الرحمن. كل الناس عبد الله وعبد الرحمن، فإذا يعني يذكر له نسب يعني مفترض، لا أنه نسب حقيقي بمعنى أن أبوه هو فلان، لأنه ليس له أب، يعني هو جاء من الزنا، فلا ينسب إلى الزاني، وإنما أولاد الزنا يذكر لهم أنساب مثل ما ذكرت، وإذا كانت معبدة أيضا تكون أولى.
2: يقول: عندنا إمام مسجد يكتب الطلاسم ويعالج العين بكسر البيض فتخرج سوداء، فما حكم الصلاة خلفه؟
3: إيش؟
2: عندنا إمام مسجد يكتب الطلاسم ويعالج العين بكسر البيض.
3: يعالج العين؟
2: نعم.
3: كسر البيض؟
2: فتخرج سوداء.
3: وش اللي يخرج سوداء؟
2: البيضة.
3: يعني ما أدري، هذا أقول هذا يعني سحر ولا إيش يكون؟ أقول مثل هذا العمل، أقول مثل هذا يعني في الغالب أن مثل هذا ما يأتي إلا في استخدام شياطين، فمثل هذا لا يصح للإمامة.
2: هذا يقول: ما حكم التجارة وبيع القطط؟ هل هو كبيع الكلاب؟
3: لا، القطط لا تباع. الرسول نهى عن ثمن القط، عن ثمن السنور، يعني فالقطط لا تباع. الإنسان إذا يعني احتاج إليها يستعملها، وإن لم يحتاج إليها يتركها مثل الكلاب. الإنسان يقتني الكلب إذا كان محتاجا إليه فيما جاء مشروعا، وإذا استغنى عنه يعطيه لغيره أو يفلته.
2: يقول: أحسن الله إليك، هل من حرص من طلاب الجامعة مثلا على الصلاة في المسجد النبوي طول مدة إقامته بالمدينة يكتب له أجر ذلك بعد رحيله إلى بلاده؟
3: لا، لا ما يقال هذا، لأنه في حال صحته وعافيته ووجوده في هذا البلد صلى، فإذا انتقل عنه ما يقال أنه يعني يكتب له أنه يصلي في المسجد النبوي وهو في بلاده، لأن الحديث مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر. وأما هذا فإنه يعني حصل له مكتم في هذا البلد الطيب وصلى ما أمكنه من الصلوات، فإذا ذهب عنه وانتقل إلى بلد آخر ما يقال أنه يستمر له هذا الذي حصل له في المدينة من الصلاة في هذا المسجد المبارك.
2: يقول: أحسن الله إليك، هل قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر تدخل في المسائل الخلافية مثل مسألة ترك الصلاة

0: يعني لا يقال أن من لم يكفره يكون كافرا، مثل الصلاة الآن بعض العلماء قال بأنها يعني كفر، وكثير منهم قالوا أنه ليس بكفر، فلا يقال أن الذين لم يكفروهم أنهم كفار.
1: هذا يقول: من لم يقرأ البسملة في الفاتحة فما حكم صلاته؟
0: صلاته صحيحة، ولكن يعني عليه أن يقرأها، عليه أن يقرأها سرا، يعني في الصلاة الجهرية تقرأ سرا، وكذلك الذي يعني يسر يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ قبلها البسملة، لكنه لو لم يأتي بها وحصل منه أنه ما ذكرها تصح صلاته.
1: هذا يقول: أبي يريد أن تظهر زوجتي بدون النقاب أمام إخوتي، مع العلم بأنه لا يوجد ضوابط شرعية، فما الحكم؟
0: لا، أقول لا، ليس له أن يمكنها من ذلك، يعني وعليه أن يحجبها وأن تتستر يعني عن كل أجنبي، سواء يعني قريب أو غير قريب، وإذا كان قريبا فهو الذي قال في رسول الحمل الموت، يعني مثل أخ الزوج وما إلى ذلك، هذا هو الذي قال فيه الرسول الحمل الموت.
1: يقول: هل يجوز أن نقول آمين بصوت عال يوم الجمعة والإمام يخطب؟
0: لا ترفع الأصوات، وإنما الإنسان يؤمن، أقول يؤمن يعني بخفض صوت، لأن هذا يشوش، لأن الخطيب يعني مستمر يعني في الخطبة، فإذا كان يعني رفعوا الأصوات فإن هذا يحصل تشويه، لكن يؤمنون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين الإنسان وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره.
1: ما حكم الدعاء عند شرب زمزم؟
0: مستحب.
1: يقول: حفظك الله، حاج انتقض وضوءه بعد أن أكمل طوافه 7 أشواط وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، فماذا يلزمه؟
0: أبدا، الطواف صحيح، لأن ركعتي الطواف يعني هذه مستحبة ليست واجبة، ما دام أنا أكمل 7 أشواط وهو على طهارة خلاص يعتبر طاف على طهارة، وقضية الركعتين يعني هذه مستحبة وليست بواجبة، وإذا توضأ يعني وصلى يعني ركعتين وسعى وعلى طهارة لا شك أن هذا أولى، لكن له أن يسعى على غير طهارة، لأن السعي لا تشترط لها الطهارة.
1: يقول: ما معنى الحديث هكذا كتب أن مكة والمدينة لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها؟
0: لا يختلى خلاها يعني الحشيش الرطب، يعني هذا هو الخلا، يعني النبات الذي يكون في مكة وفي المدينة لا يعني يقطع الرطب، وأما إذا كان يابسا فإنه يؤخذ ويستعمل، وكذلك لا تلتقط لقطتها يعني للتعريف لمدة سنة ثم يملكها، فإنها لا تملك ولو بعد سنة، يعني مكة والمدينة لقطتهما لها وضع خاص.
1: جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات،
2: وهي الجادة التي يسلكها الناس، ومثله

0: الشارع الذي يستطرقه الناس، يحرم قضاء حاجته فيه لما فيه من أذية الناس وتلويثهم بالنجاسات. وكذلك الظل النافع الذي يستظل به الناس ويجلسون فيه لحاجاتهم والتحدث فيما بينهم، فهذا مرفق من مرافق المسلمين، فلا يجوز أن يفسد عليهم بالبول أو الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. فهذه مرافق للناس لا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم، ومن أفسدها استحق لعنته ودعاءهم عليه باللعنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا الملاعن الثلاث، أي التي توجب لعنة الناس على من أفسدها عليهم. البراز في الموارد، وهي موارد المياه التي يستقون منها، وقارعة الطريق، وهي الجادة التي يسلكها الناس والدواب، وكذلك الظل. والظل قيد بالظل النافع، أي الذي يحتاجه الناس وينتفعون به. أما الظل الذي لا ينتفع به ولا يجلس فيه فلا مانع من قضاء الحاجة فيه. الظل المهجور الذي لا يستعمل ولا يحتاجه الناس لا بأس أن يقضي الإنسان حاجته فيه. وهذا يجرنا إلى الكلام عن كل مرافق المسلمين ومرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها، فلا يجوز للإنسان أن يلوثها وأن يفسدها عليهم. وكما جاء في الحديث أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، ومفهومه أن إلقاء الأذى في الطريق أنه من شعب الكفر وشعب النفاق. فالحاصل أنه يجب احترام مرافق المسلمين وصيانتها مما يفسدها عليهم. وبالمناسبة فإن هناك خطأ يقع فيه كثير من المسافرين حينما يمرون بأشجار فيها ظل على الطريق، أو كبار يستظل بها الناس ويستريحون تحتها وينتفعون بها، فيأتي من يأتي وإذا قضى منها حاجته واستراح فيها بعض الوقت لوثها بما يلقي فيها من الفضلات، فضلات الطعام، أو يسلخ فيها الذبائح ويترك فيها الدماء والملوثات، أو يغير فيها الزيت أو ما أشبه ذلك من المؤذيات فيتركها لا ينتفع فيها بعده. فهذا يدخل في هذا النهي الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلمين في طرقاتهم وفي ظلهم، لأن من يأتون بعده وهم بحاجة إلى الاستراحة يجدون هذا المكان قد أفسد عليهم، فلا بد أن يحصل منهم دعاء عليه، وهو مستحق لذلك. وأما قوله والأشجار المثمرة، أي يكره أيضا قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد للأكل أو للانتفاع، لأن ذلك يلوثها عليهم، وأيضا يحصل به أذى لمن يريد أن يصعد هذه الشجرة ويأخذ من ثمرها بما يجده في أرضيتها من القاذورات والنجاسات. أما الأشجار التي فيها ثمر لا يقصد ولا ينتفع به ولا ينتفع بظلها أيضا، فلا حرج في قضاء الحاجة تحتها، فالمدار كله على ما يرتفق به الناس وينتفعون به، فإنه يجب تجنبه وصيانته وتنظيفه لأجل أن يبقى نفعه للناس. نعم.
1: شذرات من محاضرات، شذرات من محاضرات، شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع ورياض جنة زاخرة بالنفائس. ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات من محاضرات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله رده على من يقول إن اليهود والنصارى مقلدون والمسلمون مقلدون، فلا لوم على اليهود والنصارى إذن. فيقول الشيخ رحمه الله: فإذا تبين أن المقلد مذموم، وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه، كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان في قلبه، تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما، وكذلك المنافقون من هذه الأمة. وأما أهل البدع ففيهم بر وفجور، وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. مثال ذلك إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأن ما يجيء به مع دعوى النبوة يثبت أنه نبي صادق. قيل له: كل هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشريعة، ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات، أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى. بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى، علم أن بينهما من الفرق أعظم مما بين العرق والدم. فإن الذي عند المسلمين من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب، فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر ولا يحتاج إلى كثير سعي. والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهم فإنما حصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، وأن اليهود والنصارى على الحق والمسلمون ليسوا كذلك؟ فما هم عليه من الهدى ودين الحق أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إنما تلقوه عن نبيهم، وهذا القدر يعترف به كل عاقل من اليهود والنصارى، يعترفون بأن دين المسلمين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب، لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق، الطريق إلى الله تعالى متنوعة، ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا. هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علما ضروريا متواترا أنه صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى الإيمان، فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاهم على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه، ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه، والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وفي القرآن من قوله: يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل ما لا يحصى إلا بكلها. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، الآية إلى قوله: خير البرية. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، قد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم قوله: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس، فإذا علم بالاضطرار وبالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وبسراياه، وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم، وفي عامة السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره. ثم خلفاؤه من بعده ومن معهم من المهاجرين والأنصار قد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: صلى الله عليكم. يقول: هل الزوجة إذا لعنت زوجها تخرج من ذمته وتعتبر مطلقة؟
6: الجواب: لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم أو يلعن زوجته مثلا، لأن فيه بعض الناس يكون اللعن على لسانه دائما إلى درجة أن اللعن قد يحصل بين الابن وأبيه، أو بين الابن وأمه، أو بين البنت وأمها، ليكون يعني اللفظ هذا متوارث فيما بينهم، ويلعن وهو يضحك أيضا. فهذا طبعا لا يجوز، لأن الشخص إذا لعن شخصا وكانت اللعنة الموجهة، وكان الشخص الذي وجهت إليه اللعنة ليس أهلا لها، فإنها ترجع إلى اللاعن، يكون هو الملعون، وبالله التوفيق، ولكنه لا يكون طلاقا، وبالله التوفيق. نعم.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية بيان فضل الدعاء من خلال عرض جملة من نصوص القرآن الكريم الدالة على عظم فضله وجلالة شأنه، وفي هذه الحلقة إتمام لما سبق، وذلك بذكر جملة من نصوص السنة الدالة على فضل الدعاء. والسنة أيها الإخوة مليئة بالنصوص المشتملة على الحث على الدعاء وبيان فضله وعظم ثوابه وأجره عند الله، ومن ذلك ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ففي هذا فضل الدعاء وعظم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها. وإنما كان ذلك كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إليه، ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. ومنها أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات، والدعاء يقويه بل يعبر عنه ويصرح به، فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله، وأن أموره جميعها بيده سبحانه، فيطلبها منه راجيا له واثقا به، وهذا هو روح العبادة. إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأمور التي تبين عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، بل إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه تمام العناية، ليدرك الأفضل في كل وقت وعلى كل حال، وليحوز على الأكمل له في عباداته لربه وطاعته لمولاه في كل زمان ومكان. ولهذا فإني أنقل لك أخي المستمع ضابطا دقيقا للتفاضل بين العبادات وتنوع ذلك بحسب أجناسها وأوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بحسب الاعتبارات المشار إليها. قال رحمه الله: إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف، وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيم بمكة أفضل، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجل أفضل من الحج، أما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهاديا لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له، وبهذا يتبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له، والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما ترى أخي المستمع كلام مشتمل على تحقيق متقن وتأصيل واف في هذا الباب العظيم لمن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات والأمور المقربة إلى الله، وحاصله أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، فبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل، على أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان بالله والمحبة له والتعظيم لشرعه وقصد وجهه بالعمل تفاضلا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله. فنسأل الله أيها الإخوة أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأعمال لا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: يقول يوجد بعض الأفلام تمثل فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمثل فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم،
11: هذا من العمل الباطل والتمثيل، تمثيل الأشخاص من حيث هو، تكلم فيه كثير من أهل العلم، من حيث هو كذب وباطل وخلاف الحقيقة والواقع. فكيف إذا كان بلغ الأمر بأن تمثل أشخاص وأوصاف وآداب صفوة الخلق صلوات الله وسلامهم عليه؟ وغالبا ما يكون هذا التمثيل من أناس من همل الناس، ويتخذون التمثيل نوع صناعة يربحون من ورائها ويستجدون من ورائها ويبحثون من ورائها عن الأموال، وإن كان ما كان في ذلك. ولهذا بلغني أنه في بعض القنوات يعرض تمثيل لقصة يوسف عليه السلام، واختاروا شابا جميلا وسيما زعموا أنه يوسف، وكان يمثل يوسف عليه السلام في القصة، ويأتون في القصة بأشياء باطلة وأمور تنبع عن جهلهم بالقصة من حيث هي، وتنبع أيضا عن مخاطرتهم، هذه المخاطرة العظيمة بجعل أشخاص يمثلون أشخاص من همل الناس يمثلون صفة الناس وخيارهم صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا من الأعمال الباطلة، الأعمال المحرمة التي لا تجوز.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: حسن الله عليكم. أحيانا يحرك أحدنا شفتيه بالتشهد لكن يكون ذهنه مشغولا خارج الصلاة، فهل يجزئ هذا؟
2: الجواب: القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة يقولها الإنسان بلسانه بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه. أما إذا كان مثلا بعضهم يعني يحرك لسانه حركة خفيفة جدا بحيث لا يعقل، هو لا يعقل ما يقول، وهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. وكونه ينطق بالقراءة، ينطق بالدعاء على الوجه المشروع، هذا أبرأ لذمته من جهة وأيسر بحصول الأجر من جهة ثانية، وبالله التوفيق.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زاذان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وأكبر. لا إله إلا الله
1: وسلم نبي التوبة، من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
3: فائدة في دقيقة.
4: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، فقال: توضأوا من لحوم الإبل. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه صلى الله عليه وسلم يرد الوضوء من لحم الغنم إلى المشيئة ويجزم بالوضوء من لحم الإبل دليل على أن الوضوء من لحم الإبل واجب، وأن الوضوء من لحم الغنم ليس بواجب، وهو كذلك. ولكن ما المراد بلحوم الإبل؟ المراد جميع أجزائها، كما قلنا في لحم الخنزير. فإذا أكل الإنسان شيئا من لحم الإبل، من الكبد أو الأمعاء أو الكرش أو القلب أو الفخذ أو أي موضع كان، فإنه يلزمه أن يتوضأ، سواء أكل اللحم نيئا أو مطبوخا. ولكن لا حرج عليه إذا أكل أن يتوضأ وضوءا فقط دون أن يغسل الفرج، بل لا يغسل الفرج، لأن غسله في هذه الحال تعنت وبدعة، فإن غسل الفرج لا علاقة له أو لا تلازم بينه وبين الوضوء، لأن غسل الفرج إنما يجب من بول أو غائط، وإذا لم يكن بول ولا غائط فليس هناك شيء يغسل.
3: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
3: فائدة في دقيقة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل يا محمد، أعوذ برب الناس. أعوذ ألتجأ وأعتصم، يعني أحتمي به من شر كل ذي شر، فلا يحمي من شرور الإنس والجن إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا احتمى به المسلم حماه، وإذا غفل وتساهل وضيع وفرط تسلطت عليه شياطين الإنس والجن. قل يا محمد، قل أعوذ برب الناس. رب الناس، كلمة الناس، قيل المراد بها الإنس فقط، وقيل مرادا به بها الجن والإنس، كما جاء ناس من الجن وجاء رجال من الجن في القرآن، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وجاء نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهم يقال لهم نفر ويقال لهم رجال، وورد في كلام العرب ناس من الجن. برب الناس، قد يقول قائل لما قال جل وعلا برب الناس وهو رب الخلق كلهم، رب الملائكة ورب الأنبياء ورب بني آدم كلهم ورب السماوات ورب الأراضين ورب البحار ورب النجوم ورب الكواكب، كلها، كل مخلوق فالله جل وعلا ربه، والناس جزء من هذه المخلوقات. أجاب بعض العلماء على هذا الإشكال فقال: نعم، لأن الناس يعظمون بعض الناس ويخافون منهم ويهابونهم ويجلونهم ويخضعون لهم، فأخبرهم الله جل وعلا بأنه هو تعالى رب هؤلاء الذين ترهبونهم وتخافونهم، فما ينبغي أن تخافوهم والله ربهم ولا تخافونه. قال برب الناس لأنه هو الرب المالك المتصرف المربي لخلقه بالنعم جل وعلا.
1: ملك الناس،
2: هو أيضا مالك الخلق، ولهذا قال ملك الناس، فهو الملك الذي له السلطة الكاملة، لا أحد يعترض على حكمه ولا على سلطانه ولا على تدبيره جل وعلا.
3: إله الناس،
4: إله الناس أي معبودهم وحده، وهذا دليل على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وأن العبادة هي محض حقه وليس فيها شرك لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا من دونهما من صالح عباد الله من جن ولا إنس. فصرف العبادة لغيره افتيات عليه وافتراء عليه واعتداء على حقه الذي أمر به العباد وهو غني عنه سبحانه وتعالى. إله الناس بمعنى مألوه أي معبود، لأن الخلائق كلها تتأله إليه أي تقصده وتتعلق به، تنزل حوائجهم به.
3: من شر الوسواس الخناس،
5: الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان، ولهذا إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراط من شدة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذان رجع، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا كبر الإنسان انصرفت. فقوله عز وجل الخناس يعني الذي يخنس، أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل.
3: الذي يوسوس في صدور الناس،
1: ثم فسره بقوله الذي يوسوس في صدور الناس، يلقي الوساوس في صدور الناس في قلوبهم، يصبح الإنسان يوسوس، هذا من الشيطان. ومن أصابه الوسواس فليبادر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، فإنه سيذهب عنه بإذن الله. وأيضا لا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به، ولا الوسواس يحصل لكل يعني خواطر النفس وما يأتي في الخاطر من الوساوس، هذا يحصل لكل أحد. حصل للصحابة رضي الله عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا يعني نحس بشيء نود أن نسقط من شاهق من جبل ولا نتكلم به، فقال الحمد لله ذاك صريح الإيمان. فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوساوس والخواطر السيئة في جانب الله أو في جانب رسوله صلى الله عليه وسلم أو في جانب الدين، إذا كرهها ولم يتكلم بها فهذا علامة الإيمان، وأما إذا تكلم بها فإنها تضره. ولهذا جاء في الحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالمسلم يطرد الوسواس بشيئين، الشيء الأول الاستعاذة من الشيطان، والشيء الثاني أن لا يتكلم به ولا يعمل به، بل يرفضه ويكرهه ولا يضره بإذن الله.
6: من الجنة والناس،
4: من الجنة والناس، هذه أنواع الشياطين، شيطان إنسي وشيطان جني. والشيطان من الشطن وهو البعد، سمي شيطان لهذا، بعده عن رحمة الله، بعده عن الخير، انهماكه في الشر والأذى به في الشر. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن. والشيطان المراد به كل متمرد عنيد عاتل من الجن والإنس. وكثيرا ما يوحي هذا إلى هذا، ما يوحي شيطان الجن إلى شيطان الإنس، الأذى. فالكهنة والسحرة هم جنود الشياطين، هم شياطين الإنس، شياطين الجن توحي إليهم السحر والكهانة وهي ادعاء علم الغيب والعرافة وغيرها، توحي وتقذف. نعم، وشياطين الإنس يوقعون بين المسلمين العداوة والبغضاء ويشيعون البدع والمحدثات في الدين، يزينون للناس الشهوات والشبهات حتى يسلخ المرء عن دينه وخلقه إن استطاع.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: الشيخ، مقدار رفع القبر عن الأرض ما مقداره؟
10: قدره قدر شبر، من أجل أن يعرف أنه قبر، لا يسوى بالأرض بحيث أنه ما يتبين أنه قبر، بل يرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن ينزل السيل، إذا نزل المطر لا يستنقع فوقه بل ينزل عنه إلى جانبيه، هذا الحكمة في جعله مسنما. أما الحكمة في كونه قدر شبر هذا لأجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يمتهن. نعم.
7: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان ألفاظ تخالف الشريعة لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
2: الصلاة والسلام. الحديث المعروف اللي أوله إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، في الأخير قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح القلوب، ولكنه لم يأتي فقط لإصلاح القلوب بل ولإصلاح الظواهر أيضا، ذلك لأن هذه الظواهر تنبي عن البواطن. لذلك يقول العلماء الظاهر عنوان الباطن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يربط فيه العمل وهو ظاهر بالقلب وهو باطن لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذه الحقيقة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذه المناسبة أقول من الخطأ الشائع والفاحش أن يقال في بعض المناسبات أن العبرة بما في القلب، لا هذا كلام ناقص، العبرة بما في القلب وما في العمل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح القلوب جاء أيضا لإصلاح الأعمال بدليل تلك النصوص. ولا شك ولا ريب أن الأقوال من جملة الأعمال، وإذ الأمر كذلك فينبغي أن تكون أقوالنا في حد ذاتها صالحة كالعمل، وكما أنه لا يجوز لمسلم أن يأتي بعمل ثم يظهر أن هذا العمل مخالف للشرع فيرقعونه بحجة أن نيت طيبة، هذا ترقيع، ذلك لأنه لا يشفع للعمل الصالح النية الصالحة. أي إذا كان العمل مخالفا للشرع وكانت النية صالحة، هذه النية الصالحة لا تقلب العمل الصالح المخالف للشرع إلى عمل صالح. كما أنه على العكس من ذلك تماما، لو كان العمل صالحا وكانت النية فاسدة فهذا العمل الصالح لا يقلب النية الفاسدة فيجعلها صالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. المقصود بالهجرة هنا هو الجهاد في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته أي جهاده في سبيل الله فهو العمل الصالح، ومن كانت هجرته أي جهاده لأمر مادي كامرأة يصيبها أو دنيا فحينئذ عمله يصبح فاسدا. وعلى هذا إذا كان لابد من أن يكون العمل صالحا مع صلاح القلب، وكانت الأقوال هي من الأعمال، لابد من أن تكون الأقوال صالحة كالأعمال. فوجود النية أو القصد الصالح كما ذكرنا آنفا لا يجعل العمل الفاسد صالحا، كذلك وجود النية الصالحة لا يجعل القول الفاسد المخالف للشرع صالحا. وعندنا نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإصلاح الألفاظ كما اهتم بإصلاح الأعمال. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، هذا مبدأ عام وعظيم جدا، إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. وأوضح من هذا قوله عليه السلام، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. هذا هو التأويل. ويزيد الأمر وضوحا ومعالجة فعلية منه عليه الصلاة والسلام لبعض الأقوال التي صدرت من بعض الأصحاب خطأ. فما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى فساد تلك الأقوال التي ستسمعون بعضها، ما نظر إلى صلاح قلوب قائليها، وإنما توجه إلى إصلاح تلك الأقوال، لأنه مكلف من رب العالمين أن يصلح الأعمال والأقوال مع القلوب. لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما، فقام رجل من الصحابة فقال، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام بشيء من الانزعاج والغضب، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي الرواية الأخرى، قل ما شاء الله ثم شئت. ما أكثر ما نسمع الآن عدم التجاوب من كثير من المسلمين مع هذا التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث. ذلك لأن كثيرا من العرب المسلمين عادوا كالعجم المسلمين، يعني ما يعرفون لغتهم العربية ولا يفرقون بين قول القائل ما شاء الله ثم شئت وبين قول القائل ما شاء الله وشئت. ويكاد كثير من الناس حينما يقرؤون هذا الحديث أو يسمعونه لا يفهمون السر في كون الرسول غضب من ذاك الصحابي حينما قال ما شاء الله وشئت، وعاد الرسول عليه السلام بالإنكار وأصل له العبارة وقال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. والفرق أن الواو في اللغة العربية تفيد الجمع. إذا قال القائل جاء الملك والوزير، معناه جاء معنا. أما إذا قال القائل جاء الملك ثم الوزير، معناه أن الملك جاء متقدما ثم الوزير جاء متأخرا. لهذا السبب أنكر الرسول عليه السلام قول ذلك القائل ما شاء الله وشئت، لأنه قرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها مع مشيئة الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله هي الغالبة، ومشيئة عباده هي من مشيئة الله وبعد مشيئة الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى ذلك القائل ما شاء الله وشئته، ودققنا في قوله عليه السلام أجعلتني لله ندا أي شريكا، وسألناه هل أنت تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ند وشريك مع الله؟ لقال أعوذ بالله، أنا ما أمنت به نبيا ورسولا إلا فرارا من الإشراك بالله تبارك وتعالى. مع ذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تلك اللغة لأنها تشعر بخلاف ما يريد المتكلم. وهنا بيت القصيد كما يقال من هذه الكلمة العاجلة، بيت القصيد أن المتكلم ذاك لا يريد أن يجعل نبيه شريكا مع الله في الإرادة والمشيئة، بمعنى أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله ومشيئة رسول الله. حاشا هذا الصحابي، بل حاشا أي مسلم أن يعني هذا الشرك الصريح، لكن اللفظة توهم هذا عربية. من هذا القبيل أيضا ما جاء في حديث آخر صحيح وفيه عبرة لمن يعتبر، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء صباح يوم إليه فقال يا رسول الله رأيت البارحة في المنام وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له في المنام نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فعارضه اليهودي في المنام أيضا فقال ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله أتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله أتقولون عيسى ابن الله. فعرضه النصراني بمثل ما عرضه اليهودي فقال ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه السلام لهذا الرجل الرائي تلك الرؤيا في المنام هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال لا. فوقف عليه السلام خطيبا في أصحابه وقال ما معناه طالما كنت أسمع أحدكم يقول ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم، يعني يصعب عليه أن يكشف عن خطأ هالكلمة منهم لعلمه بحسن طواياهم، لكن الآن جاء وقت البيان وقال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وقبله كل ذلك لإصلاح الألفاظ، ولا يغتر الإنسان بقوله والله أنا نيتي طيبة. يا أخي بارك الله في نيتك الطيبة، لكن ألا تريد أن يبارك الله في قولك الطيب أيضا؟ يجب أن يقترن القول الطارح كما قلنا مع العمل الصالح. لقد وصلت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه المسلمين إلى إحسان الكلام والتلفظ به إلى أمر عجيب جدا يغفل عنه جماهير المسلمين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. شو معنى لقست؟ خبثت لغة المعنى واحد، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست، والمعنى واحد، لكن اللفظ الخبيث خبيث في عرف الناس، ولذلك قد يقول بلفظة تؤدي نفس المعنى ولكن تكون اللفظة في ذاتها ألطف لفظا وعرفا. مثاله من واقع الناس، بدل ما يقول الرجل زوجتي قالت لي كذا، امرأتي قالت لي كذا، يقول قالوا لي في البيت، المعنى واحد، لكن بدل ما يذكر زوجته أمام رجل غريب ويخلي الذهن يشتغل بهذه اللفظة، يبعد في اللفظ ويقرب في التعبير والمعنى فيقول قالوا في البيت. هذا مثال يقرب كل ما سبق الكلام عليه آنفا. الشاهد من هذا الحديث الأخير، المسلم كما جاء في بعض الأحاديث كالسنبلة تأتي الرياح تميل بها أحيانا يمينا ويسارا وأحيانا تستقيم. هذا الميل هو كناية عن الميل مع الأهواء والشهوات، فهنا يشعر الإنسان في هذا الميل لأن نفسه أصابها شيء من الخباثة، فهو يريد أن يعبر عنها ولا يكون التعبير بلفظ خبثت ولكن بلفظ لقست. إذا كان هذا شأن الإسلام في توجيه ألفاظ أتباعه حتى فيما يتعلق بنفوسهم الخبيثة، فكيف يجوز للمسلم أن يأتي بلفظة تتعلق بدينه بنبيه بربه؟ أولى وأولى أن لا يكون هذا جائزا. قلنا آنفا إنه عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والأعمال فأيضا جاء لإصلاح الأقوال، وأن النية الصالحة لا تغني عن هذه الأمور الأخرى وهي الأعمال والأقوال الفاسدة. كثير من الناس مثلا نراهم يأتون إلى بعض القبور منسوبة لأنبياء أو صالحين فيدعون عندها وقد يصلون إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لا تجلسوا على القبور لما فيه من إهانتها، وهذا إكرام من الرسول الميت وهو في قبره، لكنه بالمقابل أيضا قال ولا تصلوا إليها، لأنه في الصلاة إليها تعظيم لها أكثر مما يجوز شرعا. فنجد بعض الناس يفعلون هذه الأمور مخالفة للشريعة، نجد بالمقابل ناس ينكرونها، ولكننا مع الأسف لا نعدم من يقول اتركوا يا أخي هذا نيته طيبة، نيته طيبة. إذن هذا الذي يقول هذا الكلام، هذه الأحاديث كأنه ما قرأها ولا سمعها، أو أنه قرأها وسمعها ثم مر عنها كما يقال مر الكرام، وإلا كيف يعتمد على هذه الكلمة دعه نيت طيبة وهو يراه يخالف الشرع؟ وقد ذكرنا آنفا أن ذاك الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ما قصد أن يجعله شريكا، مع ذلك صلح له لفظه. فمن المخالفة للشرع أن ندع الناس يخالفون الشرع بدعوى أن قلوبهم صالحة، علما أننا لا نستطيع أن نكشف عما في القلوب، هل هي حقيقة صالحة، هل هي حقيقة صالحة أم صالحة، هذه علم عند ربي. فإذا ما ربطنا آنفا بين قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حينئذ نستطيع أن نجعل عمل المسلم دالا على ما في قلبه، ذلك لأن الظاهر مرتبط مع الباطن. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة حينما كان يأمر أصحابه حينما ينهضون لعبادة الله وحده لا شريك له، كان يقول لهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإذا الإخلال العملي بتسوية الصفوف يؤدي إلى الإخلال بإصلاح القلوب. ولذلك تعجبني كلمة يقولها بعض أهل العلم ردا على بعض من ينتمون إلى التصوف بحق أو بباطل، يقول هؤلاء العلماء ردا عليهم الظاهر عنوان الباطل، الظاهر عنوان الباطل. لهذا يجب على المسلمين، أقول في ختام هذه الكلمة، يجب على المسلمين أنهم قبل أن يتكلموا أن يزنوا كلمتهم. فقد تدأنا هذا الكلام بقول عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، ما لازم تحكي كلام بعدين تندم عليه تضطر إيش لتأويله، لا فكر ثم قل. لذلك جاء في بعض الآثار عقل المؤمن قبل كلامه وكلامه وراء عقله وعقل المنافق بعد الكلام، يتكلم ثم يفكر. المسلم ليس كذلك، يفكر ثم يتكلم. هذا كله لنفهم أن قول القائل أدامك الله هذا كلام ظاهر لأنه لا يدوم إلا الله عز وجل، هذه عقيدة يعرفها المسلمون جميعا، لكن ممكن تأويلها أدامك الله يعني حياة قررها ربنا لها البشر، مثل ما قال الرسول عليه السلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. أدامك الله يعني هالمدة، مش معنى أدامك الله يعني أبقاك الله إلى الأبد، لأن هذه خصلة مزية تفرد بها ربنا عز وجل دون خلقه، فهو الأول والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة، وإياكم إن شاء الله. بسم الله.
3: ما مدى صحة الكول لحية في الدين؟ كثير ما تردد هذه الكلمة.
2: هذه نجد دليلها في كلمة مأثورة في صحيح مسلم، وإن كان هذا القول يعني يحتاج إلى تقييد كذاك الكلام تماما، لأن القول المأثور يفسر بعضه بعضا، وهو قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، فلا يمنع من التعلم، وهذا يقع مع النساء ومع الرجال. وحينئذ ينبغي أن نقول أن هناك حياء ليس من الدين في شيء، وهذا نراه يعني متمثلا في تصرفات بعض الناس، فنسمع أحيانا الأمور عجيبة جدا. نسمع بعض الرجال كانوا يصلون قبل ما يتزوجوا، وتزوجوا وبجامع زوجته ولا يغتسل ويصلي. بلغنا هذا من بعض الناس، وهذا أمر عجيب جدا. لماذا؟ لأنه لا يهتم بالعلم، ولعله يخجل، لعله يستحي. هنا يقال لا حياء في الدين. لعله وضح الجواب إن شاء الله.
4: هل ينطبق القول اللي ما شاء الله ثم شئت على قول كثير من يردده يرضى الله ورضى الوالدين؟
2: هذا سؤال طيب. هو رضا الوالدين الحقيقة يحتاج إلى تقييم. إذا كان المتكلم بهذا القول يا رضا الله رضا الوالدين يقصد رضاءهم المشروع فيكون هذا مرضى الله، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا من قام بهذه النصيحة فقد أرضى الله أولا ثم الوالدين ثانيا. هذا الإرضاء هو عبادة، هو عبادة. أما إذا أرضى الوالد أو الوالدة بمعصية الله حينئذ هذا ليس بعبادة، ولا يجوز أن تقال حين ذاك هذه الكلمة إطلاقا. فهذا الفرق لابد من ملاحظته إذا قيلت هذه الكلمة، على أننا لا نستحسن أن تقال. من هذا الباب دع ما يريبك إلى ما يريبك، لأنه لما يقول الإنسان رضا الوالدين ما بلاحظ هذا التفصيل الذي أنا أشرحه الآن، لأن أكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين في القرآن الكريم. ونحن نعرف من واقع حياة المسلمين أن كثيرا من الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء لا يلاحظون الرضا المشروع، وإنما الرضا بدون هذا القيد. مثلا إذا فرضنا أبا فقيرا أو متوسط الحال وابنه غني مثري كبير، فهو يحسن إلى أبيه ويكرمه ويغذيه بالمال وكل شيء الله، لكن هذا الابن لا يصلي، فأبوه رضيان عنه. ليش؟ لأنه عم ينفعه، لكن ربك مش رضيان عنه هذا الولد. فإذا هنا في مثل هذا لا يقال يا رضا الله ورضا الوالدين. صحيح الوالدين رضيانين هنا، لكن رب العالمين مش رضيان. وهنا أذكر أنا عادة النكتة لأحد أصحابنا الظرفاء في دمشق، مع أنه كان شبه عامي، كان يأتيني ببعض أصحابه يحضر المجلس لعله يستفيد فائدة علمية أو يسمع موعظة حسنة، فبنكت وبيقول بعرفك بفلان، هذا فلان ابن فلان مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين. ونلاحظ نحن كيف يرضي الأبناء عادة أو غالبا آباءهم بصبح الآباء والأمهات صباحا بتقبيل اليد، لما بده يدعوهم يروح يناموا مساء كمان يودعوهم إيش بتقبيل اليد، لكن هن لا بيصلوا ربما ولا بيصوموا. ولذلك قال صاحبنا هذا مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين. شو الفائدة من هذا الرضا للوالدين ما دام هذا الرضا لا يرضاه الله عز وجل؟ من هنا نعرف الفرق بين الرضا الوالدين المشروع ورضا الوالدين غير المشروع. مع ذلك أعود فأقول ما ينبغي توجيه مثل هذا النداء.

0: الله عليك أو سائق الله عليك أو شيء من هذا.
1: هذا مثال يدخل في الصميم اليوم من غفلة الناس. بسوق الله عليه مسكين. هذا المثال هذا لا يفكر فيما يقول إطلاقا، لأنه قول القائل بسوق الله عليه، مين السائق هنا ومين المسوق؟ لا، في العبارة العكس تماما. بسوق الله عليك، أنا بسوق الله، هذا كفر. فالمسوق هو الله والسائق هو عبد الله. هذا قلب لعظمة الله ولعجز عباد الله. لكن هيك اللفظة ما يشيء مثل ذاك اللي قال ما شاء الله وشئته. شو مشيئة محمد عليه السلام مع كونه أفضل البشر بالنسبة لمشيئة الله لخلق الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين جميعا؟ لا شيء. مع ذلك قال له أجعلتني لله ندا. هذه أفضل لما بيقول القائل في البلاد أنا بسوق الله عليه. الله أكبر. جعل القادر عاجزا والعاجز قادرا. ولذلك ينبغي أن لا نتكلم إلا بما نفكر. بسم الله. أحسن لي توجيه هذا السؤال الحقيقة. هذه العبارة تسمعوها أنزو؟
2: نعم نعم.
1: في هذا بنكرها؟ هذه إخات إيدك وامشي هكذا الناس. نعم.
2: أحد الأخوات تتساءل في حيرة وبتقول إنه أنا يعني وتقسم بالله إنها تشك بإنه لباسها عليها حرام، أكلها عليها حرام. بتقول حتى أنا بدي أروح حج مش مطمئن لحجتي. فبنسألها يعني ما هو السبب؟ بتقول إنه أنا زوجي متأكدة تماما إنه بتعامل بالربا وبيمارس بعض الأمور الأخرى وعدم التزامه بالصلاة وعدم التزامه بالصوم. كل ذلك يدفعني وأنا الملتزمة اللي بصلي وبصوم وبخاف الله إني أشك حتى في لبسي حتى في ثوبي. مرات بتقول لأولادها لأبنها الفقير جدا يعني حاول تأمن لي ثوب ما يكونش من راتب أبوك، اللي أبوك أنا بعرف كيف ممكن يجيب مصاري. فبتقول لك يعني كيف ممكن أتصرف شرعا مع هذا الزوج لو سمحت؟ جزاكم.
1: والله هذا تصرف يتطلب حاكما يحكم بما أنزل الله، هذا أولا. وثانيا يتطلب امرأة تكون عند قولها وعند اهتمامها بشريعة ربها، لأنه لا يكفي إظهار التحسر بالكلام إذا لم يقترن ذلك بالفعل. إذا كان الزوج كما ذكرت مال حرام وكل ما ينتج من هذا المال يكون حراما، ثم هو كما قلت لا يصلي وربما لا يصوم، فهذا أقل ما يقال فيه شرعا إنه فاسد. وبعض العلماء يقولون هو كافر مرتد عن الدين، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. حينئذ لا يجوز لهذه المرأة أن تظل في عصمة هذا الزوج الذي أحسن أحواله أنه فاسق وأسوأ أحواله أنه كافر. لا يجوز أن تبقى في عصمته، فيقال لها يجب أن تفارقيه. وهنا يأتي الإشارة إلى ما قلت آنفا، مد نساء يقفن عند تحمسهن الظاهر في كلامهن، فسيقال لها فارقيه. هو نباءات تنصدم وستقول إلي منه كذا ولد مثلا، يعني وين بديروه؟ مالي مثلا ملجأ، مالي مأوى، مالي أب، مالي إلى آخره. إذن إذا صحيح ما تقولين فلازم ترضي بهذا الواقع المؤسف كل الأسف. أما هيك تتحسري ثم لا تنفذين ما تشعرون به تشعرين به مما يدفعك أن تتحسري هذا التحسر، هذا الكلام كما يقال كلام الليل يمحوه نهاره. قلت بدي حاكم شرعي إذا رفعت القضية طلبت المخارق. فالحاكم المسلم حينما يطلع على

0: مثل هذه الشكوى فهو سيغيثها فورا وسيأتي بالزوج ويأمره بأن يصلح من نفسه، أن يصلي ويصوم ويأكل المال الحلال. والواقع أننا اليوم نعيش في مجتمع بحكامه ومحكوميه مخالفين للشريعة، ومثل ما يقول المثل العامي دود الخل منه فيه إلا من عصم الله وقليل ما هم. وهذه القلة هي التي أثنى الله عليها في كثير من آياته، ونبيه صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني مئة راس إبل كلها للذبح، ما تجد فيها راحلة يتمتع بها الإنسان ويقطع فيها الأسفار، يحج إلى بيت الله الحرام ويعتمر إلى غيره. لا تكاد تجد في المئة راحلة، كلها تحتاج إلى ذبح وبس. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والرسول قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وهكذا لذلك هذه المرأة تنصح بأن تنصح زوجها، وقليلا من يستنصح ويقبل النصيحة، هذا شيء معروف، لكن هي عليها أن تعمل واجبها وتحاول إذا لم يستجب أن تتجاوب مع هذه العاطفة الطيبة وأن تحاول مفارقته تبعا للشر الحكيم. وهذا النوع من الأزواج ثم قد يدخل معهم الزوجة الراضية بهذه الحياة والأولاد الذين يعيشون من هذا المال الحرام. هذا الزوج وأمثاله هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو لذلك. وهذا النوع من الناس الذين يدعون ومأكلهم ومشربهم وملبسهم حرام وغذوا بالحرام ينطبق على أكثر المسلمين اليوم. وأكبر دليل على ذلك من من التجار لا يتعاملون المعاملات المحرمة من البنوك وأنت نازل في أن يبيعوا ما حرم الله عز وجل. ولذلك لا تستغربوا أننا إذا دعونا ليلا نهارا وخرجنا نستسقي ربنا الأمطار فلا نسقى، هذا واضح جدا، لأن الرسول يقول فأنى يستجاب لذلك، نأكلنا مشربنا ملبسنا إلى آخره. طبعا هذه نظرة بالنسبة لعامة الشعب، قد يكون في الشعب ناس أفراد صالحين وهذا لابد منه، لأن الله عز وجل كما بشر في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق إلى آخر الحديث. ولكن جرت سنة الله عز وجل أن البلاء يعم، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما جاء في الحديث الصحيح يغزو قوم الكعبة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة يا رسول الله فيهم السوق وفيهم العامة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يبعثون على نياتهم. ولذلك فتطيب اللقمة أمر ضروري جدا لسعادة الأمة فضلا عن سعادة الأفراد، والعكس بالعكس تمام. هذا ما يتعلق بجواب ذاك السؤال.
1: موضوع البيع بالتخطيط وحكم الشرع في البيع والشراء بالتخطيط، يعني معاملات البنك الإسلامي بالضبط.
0: البيع بالتخطيط أول شيء بدعة عملية ما يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هي أو هو من الوافدات التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة. ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلفوا آثارهم السيئة فيها، فالمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها. هذا بيان أن هذا النوع من البيوع لم يكن وإنما حدث بسبب احتلال الكفار للإسلام. ثانيا وهو الأهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بحق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ببيع التقسيط. هذا البيع قلت أولا إنه بدعة لم يعرفها المسلمون في كل قرونهم، ولكني أريد أن أقول أيضا هذا الاسم بدعة. ما في كتب الفقه شيء يسمى ببيع التقسيط، في كتب المسلمين ما يسمى بالدين ويسمى بالقرض الحسن. هذا القرض الحسن أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون اسم، لا حقيقة له في معاملاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار. إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبتك صدقة دينار. كما حض على القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء، وهذا الذي يسمى ببيع التقسيط. فماذا قال عليه السلام؟ قال أولا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. وفي حديث آخر نهى عن بيعتين في بيعة. سئل الراوي بهذا الحديث عن معنى هذا النهي، نهى عن بيعتين في بيعة، قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا، بمئة وخمسة تقسيطا، أي بالدين. قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما، أو إذا أخذ زيادة فهو الربا. هذا الجهاز بعته بمئة وخمسة خمسة مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر الوفاء له له حق أنه يستعدي عليه ويشكي إلى أهل العلم أنه هذا أخذ مني خمس دنانير لأنه إلى ست شهور مثلا يقول له قرض عليك أن لا تأخذ منه إلا المئة وإلا بكون أخذت منه خمس ربا. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين، نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعتين في بيعة يشرح للمسلمين ايش معنى بيعتين في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زايد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الاسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق الدوبلة يعني اللف والدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية. بيروح المحتاج للبنك بيقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن، أما 1000 ما في مجال، 5 10 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500 لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار، ما هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا إلى الآثار. لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية.
2: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان ألفاظ تخالف الشريعة لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: وجوب تقوى الله حسب الاستطاعة على أي حال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ففيه وجوب تقوى الله جل وعلا. ومن اتقى الله فإنه يؤدي ما أوجب الله عليه ويتجنب ما حرم الله عليه في أي مكان وفي أي زمان كان، قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالمؤمن يجب عليه تقوى الله في كل حال وفي كل زمان، وفي كل مكان، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى يتقي غضبه ويرجو رحمته. أما الذي لا يتقي الله أو لا يتظاهر بتقوى الله إلا إذا كان مع الناس، وإذا خلى عن الناس بارز الله بالمعاصي، فهذا نفاق، أو هو النفاق، وهو إظهار الخير وإبطان الشر، نسأل الله العافية. وهذا لا يكون متقيا لله عز وجل، وإنما يكون متقيا للناس، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم إذا صاروا مع الناس أظهروا النسك والتقوى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. أحاديث
6: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين الإحسان والرحمة والكرم والأخلاق الكريمة، وينأى بأهله وأتباعه عن كل سلوك ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وينهض بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب، ويهذب النفوس ويصحح المسار ويحسن التعامل بين عباد الله، ويحفظ فيه لكل ذي حق حقه. فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيعها، والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة الكاملة وآدابها الفاضلة التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وباب الحقوق معاشر الكرام باب مبارك، حيث جاءت الشريعة فوضعت الأمور في محلها والتعاملات في مواضعها، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، فليس في شريعة الإسلام حقوق تضيع أو واجبات تهدر إلا ممن ضعف دينهم ورق إسلامهم وضعفت صلتهم بربهم جل وعلا. أما من كان محافظا على دينه مشفقا من ربه مجاهدا نفسه على تحقيق إسلامه، فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية لها. والحقوق معاشر الكرام في الإسلام كثيرة، منها حقوق العمال وهو موضوع حديثنا هنا، والخطاب فيه لكل من أكرمهم الله عز وجل فأصبح تحت يديه عمال وخدم يستعملهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤون متنوعة. فإن الشريعة قد جاء فيها في هذا الباب العظيم ما يهذب الخلق بين المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمالهم. وأعظم شيء في هذا الباب أن يكون التعامل مع هؤلاء قائما على رحمة الإسلام، فإن من لا يرحم لا يرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا ينال رحمة الله. والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله رحمه الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله جل وعلا. ومن أعظم الواجبات في هذا المقام الحذر الشديد من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الأغنياء وأهل اليسار أن يتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراتا غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي إن كانوا ذا تجارة فليس معهم من تجارتهم شيء، وإن كانوا ذا مال فليس معهم من المال شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد. يوضح ذلك الحديث الآخر المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. إن العاقل الحصيف المنصف مع نفسه المريد لسعادتها في الدنيا والآخرة يحاذر أشد الحذر من أن يكون من المفلسين يوم القيامة، ولا يستغل قدرته على العمال وقوته وتمكنه من تضييع حقوقهم أن يضيعها، فإن ما ضاع من الحقوق في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعطيه أجره. رواه البخاري. فمن كان هذا شأنه فرب العالمين جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الله فما أعظم خسرانه وما أشد هوانه، وهو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتعيين، وأن هذه الخصال جرائم كبار وخطايا عظام يتعين الحذر منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، أي ينشف عرقه، لأنها أجرة لتعب جسده وكد بدنه، فإذا وفى العامل وعجلها استحق التعجيل. ومن شأن الباعة إذا سلموا السلع قبضوا ثمنها عند التسليم، فهؤلاء العمال أحق وأولى، إذ كان أجره ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه فيه تأكيد على وجوب المبادرة بإعطائه حقه عقب فراغ العمل وإكماله مباشرة. عن المعرور ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وهذا الحديث في الأرقاء والعبيد، ولكن يلحق بهم كما ذكر أهل العلم الأجير والخادم والسائق ونحوهم. وفي الحديث النهي عن سب العبيد ومن في معناهم وتعييرهم بآبائهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وفي رواية: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، هذا نظير قول شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في رعاية ماشيته: وما أريد أن أشق عليك. فللعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يحمله ما يشق عليه أو يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس، فإن كان يمضي فيه بالتجوز والتخفف فالأمر كفاف لا له ولا عليه، وإلا فليكن في غاية اليقظة لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة وتؤدى الحقوق لأصحابها، فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قد نرى معاشر الكرام شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف، لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل وإظهار كماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. لقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما، وحذرهم من الظلم، وأخبرهم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة، عليه أن يتذكر أنهم إخوانه، ومن كان أخوه تحت يده فالواجب عليه أن يعامله أطيب معاملة وأحسنها، تحقيقا للرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذه المعاني السامية ليست مختصة بطبقة من الناس، بل تشمل جميع طبقاتهم: الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، الخدم والمخدومين. وإذا استمسك المؤمنون بها تحققت المصلحة للجميع. معاشر الأحبة، وباب حفظ الحقوق باب عظيم تترتب عليه خيرات متنوعة وآثار مباركة يفوز بها من أدى هذه الحقوق في دنياه وأخرى. ومن ذلك أن أداء حقوق العمال يترتب عليه من المصالح والمنافع والخيرات تيسر الأرزاق وانشراح الصدور وتيسر الأمور والعون والتوفيق والتسديد من رب العالمين، ويترتب على ذلك إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء إلى غير ذلك من المصالح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوى المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري. فهؤلاء ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار، ولو بقوا محبوسين فيه لأيام قلائل هلكوا. فتوسل كل واحد منهم بقيامه بالحقوق ووفائه بها، أما أحدهم فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق والديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق حفظ الأعراض وعدم انتهاكها، وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بالوفاء بحقوق العمال بتوفيته للأجير أجره بعد أن نماه فكثر كثرة تطمع النفس. فانفرجت عنهم الصخرة، وانفراج الصخرة دليل على تيسر الأمور وانفراج الخير وأبوابه وانفتاحه للمحسنين القائمين بالحقوق على وجهها المتممين لها، وأن هذا من أعظم الوسائل المقربة إلى الله والمكسبة رضا. وأرقى تعامل مع الخدم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أكمل الأخلاق. وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو حقه ويستوفي حق ربه. والناس في الباب 4 أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، أي خذ من الناس ما تيسر من طباعهم وأخلاقهم، ولا تطلب أن يكونوا لك على ما تريد في كل شيء. ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن يأخذ ما تيسر، فإن جاء على ما يحب فبها، وإن جاء على خلافه فلا يغضب. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهي مدة ليست قليلة، ومع طول هذه المدة قال: ما قال لي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته كذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم يفعله لما لم تفعله كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قوله فإنه ولي علاجه هذا تعليل، لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره، فهو الذي يذهب للسوق، وهو الذي يجلب حاجة المرء ويوصلها إلى بيته، فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم بأن يمتنع أو يستحي أو يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. وعن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ومعنى نختم على العامل أي نعد عليه الأشياء، فإذا أرسله مثلا ب30 درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها، فإنها يعدها عليه ويقول هذه 30. وفي هذا الختم فائدتان، إحداهما تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما المتعلقة بالخادم فهي أن يصان عن الذنب، فلا تحدثه نفسه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه مكشوف، لأن أمور من يعمل عنده مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فهي ألا يسيء الظن بمن يتعامل معهم سواء الخدم أو غيره. وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا، حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده. ومن يعملون عنده أيضا لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط. قوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا يكال وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله كراهية أن يتعودوا خلق سوء أي الخدم، حتى لا يتخلق بخلق سوء، لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. وقوله أو يظن أحدنا ظن سوء، فقد يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ لعله سرق لكونه لا يضبط الأمور. وعن سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه، أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن. وعن المقدام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك هو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب واحتساب الأجر عند الله فبهذه النية تكون صدقة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا لم تكن بنية احتساب الأجر والثواب عند الله فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فلا يكون إلا باحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتب له صدقة وأثيب عليه ثواب المتصدقين. وقوله: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. تأمل عظيم المن وواسع فضل الله، من عليك بالطعام وبالمال، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمته تحتسب أجره عند الله كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب. ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة ابن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني، ثم قال لي بعد ذلك: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال فقال لي الثالثة: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: بلى يا رسول الله، مرني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني، رواه الحاكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: فضيلة الشيخ، هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟
9: يقولون ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يتعادل عنده الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، كجناحي الطائر، إذا اختل واحد من الجناحين سقط الطائر. كذلك الخوف والرجاء إذا حصل فيهما خلل في أحدهما فإن الإيمان يتأثر بذلك بلا شك. فما دام الإنسان معافى وعلى قيد الحياة فإنه يعادل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. أما إذا حضرته الوفاة، أو مرض مرض الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن العمل انتهى، لم يبقى إلا الرجاء بالله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وبيده الخير كله وما يريده العباد، ولكن هناك دنيا عاجلة وهناك آخرة باقية، وفي كليهما خير. الدنيا فيها خير والآخرة فيها خير، لكن خير الدنيا منقطع وخير الآخرة مستمر. والناس على قسمين: منهم من يريد ثواب الدنيا ويريد خير الدنيا ولا تأتي الآخرة له على بال، وإنما همه الدنيا ومتاع الدنيا، ويغفل عن خير الآخرة، وهذا قصور في العقل وقصور في الإدراك والإرادة. وهناك من يريد خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق الذي يريد خير الدنيا والآخرة. وليس المطلوب منا أن نطلب خير الآخرة فقط ونترك خير الدنيا، أو أن نطلب خير الدنيا ونترك الآخرة، بل المطلوب أن نجمع بين الأمرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما من يريد الدنيا فقط فإنها عاجلة، إن أعطي منها شيئا فهو زائل، وإلا قد يحرم أيضا، يحرم من الدنيا والآخرة، والأمر بيد الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله جل وعلا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
0: سؤال وجواب.
6: بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول: نرجو التوجيه في مسألة التحاسد بين الأقران وكيفية علاج هذا المرض.
7: يحصل هذا أو الحسد بين الأقران، يحصل من قديم الزمان، موجود بارك الله فيكم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. واللئيم إيش؟ يبديه. فالإنسان بارك الله فيك يقع منه هذا، كيف يعالجه؟ يدفع ذلك. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يجب أن يتذكر هذا، ويجب أن يتذكر قول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا أمر قسمه الله، الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل في هذا الباب لدفع هذا البلاء وهذا الداء. ثم إذا كنت ولا بد، فبدل أن تحسده اغبطه حتى تكسب الفضيلة، وادعو له بالتوفيق حتى يقول لك الملك: ولك بمثله، أو ولك مثله. فلا تخسر فتقع في الآثام وتقع في الحرمان والعياذ بالله، ولا تحرق إلا نفسك. الحاسد لا يحرق إلا نفسه، ولا يمنع الخير إلا عن نفسه. فالله قد قسم بين العباد أرزاقهم وأجالهم، كل شيء قسمه لهم جل وعز، أليس كذلك؟ فاحمد الله واجتهد، بدل أن تحسد صاحبك كما قلت، ادعو له بالتوفيق والسداد والإعانة، واغبطه حتى تنال مثله أو أزيد، فيبارك الله لك. وكما قلت، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لابنه هشام، يوصيه، قال: يا بني، إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها إيش؟ أخوات. وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية، والحسد معصية ولا طاعة؟ معصية. قال: وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها، والمعصية تدل على أختها. فادفع هذا عن نفسك، واستعن بالله جل وعلا على دفعه. ومما يساعدك على الدفع والرفع كما قلت: بدل أن تحسد اغبطه، وبدل أن تدعو عليه ادعو له حتى يؤمن لك الملك ويقول: ولك إيش؟ بمثل. هكذا بارك الله فيك، واحرص وجد في الطلب حتى يدفع الله عنك ويرفع عنك هذا الداء. نسأل الله للجميع التوفيق.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول
4: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
0: سؤال وجواب.
8: الألفية في الآداب الشرعية.
9: الألفية في الآداب الشرعية.
10: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
8: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
10: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
8: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة، وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
10: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.

0: الفية في الآداب الشرعية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس 62.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره لبس الأزر والخف قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب الشرعية أنه يكره لبس الإزار قائما ولبس الخف قائما، أن يلبسه وهو جالس، لأن هذا أيسر له وأستر لعورته في الإزار. وهذا ظاهر في لبس الخف، فإنه إذا لبسه وهو واقف يكون هذا فيه مشقة عليه، إذا لبسه وهو جالس يكون أتقن وأحسن. وأما الإزار هذا يتبع الأسهل عليه، إن كان الأسهل عليه أن يلبسه وهو جالس كذلك، وإن كان الأسهل أن يلبسه وهو قائم فلا بأس بذلك. وكذلك إذا احتاج إلى لبس الخف قائماً لأنه ما يستطيع الجلوس فلا بأس بذلك. نعم، إنما هذا من باب الأولوية والأفضلية. نعم.
2: ويكره لبس الأزر والخف قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي.
3: ذلك يكره بل يحرم أن ينام اثنان عاريين حتى ولو كان الزوجان، لأنه نهي أن يجامع الرجل زوجته وهما عاريان تشبها بالحيوانات، يكره هذا بل إنه يحرم. ومن باب أولى إذا كان غير زوجين فيكره أن ينام عاريين ملتصقين، لأن هذا يسبب الوقوع في الفاحشة. نعم.
2: كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي وثنتين، وافرق في المضاجع بينهم.
3: وثنتين وأن والمرأتين مثل الرجلين، الرجلان لا ينامان عاريان في فراش واحد، والمرأتان لا تنامان عاريتان أو عاريتين في فراش واحد، لما في ذلك من مخالفة الأدب ولما فيه من سبب الوقوع في الفاحشة. نعم. حتى بين النساء، فإن النساء تدب بينهن الشهوة فيما بينهن ويعملن السحاق. نعم.
2: وثنتين وافرق في المضاجع بينهم، ولو إخوة من بعد عشر تسددي.
3: وكذلك في الأولاد، جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، فلا تترك أولادك في مضجع واحد إذا بلغ سن العاشرة، لأنهم مظنة الشهوة، فيون يرقد كل واحد بمرقد مستقل عن الآخر، سواء كان ذكرين أو أنثيين، فرق بينهم، أو ذكر وأنثى، ولو كانوا إخوة فرق بينهم في المضاجع. نعم.
2: وقل في انتباه والصباح وفي المساء، ونوم من المروي ما شئت تهتدي.
3: كذلك من الآداب الشرعية الأذكار في الصباح، في أول الصباح وأول المساء، لأن تأتي بالأذكار الواردة في أول الصباح وفي أول المساء، وكذلك الأذكار التي عند النوم والأذكار التي عند الانتباه من النوم. فالأذكار وردت في هذه المواضع، وهي مجموعة ومبينة في كتب الأذكار المؤلفة، مثل الأذكار للنووي الأذكار والوابل الصيب لابن القيم، كلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. تراجعها، تعرف الأذكار الموظفة في مواقيتها، ولا تهمل نفسك من الأذكار، إن هذه الأذكار فيها نفع لك، خير لك، وحماية لك، وفيها تنوير لقلبك بدل الغفلة. فعليك أن تراجع هذه الكتب، وفيه كتب مختصرة يمكن تحملها معك، مثل رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تحفة الأخيار، رسالة مختصرة ومعتنى بها من جهة الصحة وموثوقة، عليك أن تستصحبها وأن تستخدمها في أوقاتها. نعم.
2: ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد.
3: نعم.
2: ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد.
3: لا تترك الورد في الصباح والمساء وأذكار النوم، سواء كنت في سفر أو في حضر، لأنك بحاجة إليها تحميك من الشيطان وتنور قلبك ويحفظك الله بها مما يضرك، يحفظك الله بها من الهوام ومن السباع ومن الجن، شياطين الجن والإنس، فهي حرز لك بإذن الله. نعم.
2: ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي.
3: كذلك من الآداب الشرعية، إذا كان الفراش مفروشا فإنك ينبغي قبل أن تنام عليه أن تميطه بشيء، لأنه قد يكون خلفك عليه شيء من الحشرات والمؤذيات والأشياء، أو عليه تراب تتأذى به، فتميط الفراش بشيء قبل أن تنام عليه إذا كان مفروشا قبل أن تأتي، ولا تنم عليه بدون أن تميطه. نعم.
2: ويحسن عند النوم نفض فراشه،
3: أو تنفضه، تنفض الفراش حتى يسقط ما خلفك عليه، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خشية أن يكون خلفك عليه شيء لا تدري عنه من المؤذيات أو من العقارب أو الحيات غير ذلك. نعم.
2: ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي.
3: نعم. ويستحب النوم على الجانب الأيمن، يستحب النوم على الجانب الأيمن عند النوم، لأن الجانب الأيمن له مزية على الجانب الأيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وأيضا من الناحية الصحية، فإن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نمت على الجانب الأيسر فإن النوم يثقل، لأن القلب يكون مستريحا فيثقل نومك، أما إذا نمت على الجانب الأيمن فإن القلب يكون معلقا فيكون نومك خفيفا، يكون النوم خفيفا لا تستغرق فيه وتكسل عن القيام لتهجد وصلاة الفجر. هذا هو السر في كونك تنام على الأيمن. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، وثانيا أن هذا من الناحية الصحية والشرعية أحسن. نعم.
2: ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي.
3: كذلك من السنن الاكتحال عند النوم، اكتحال عند النوم بما يناسب العين لأن الاكتحال فيه منفعة للعين، والإثمد هو أحسن، وهو نوع من الحجارة، نوع من الحجارة الرقيقة المعروفة، تدق ويكتحل بها في العينين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الإثمد، وإن اكتحلت بغير الإثمد فلا بأس. نعم. ويكون هذا غبا ليلة بعد ليلة، ما هو كل ليلة، بل يكون ليلة بعد ليلة. نعم.
2: وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي.
3: كذلك من الآداب الشرعية ألا تلازم شيئا واحدا فتتعوده ويشق عليك تركه. لا تلازم شيئا واحدا تكون دائما راكبا، بل تمشي وتركب، لأنك لو احتجت إلى المشي إذا قد تعودته. أما لو داومت على الركوب أردت المشي إنه يشق عليك، والمشي فيه صحة للبدن، الأطباء يحثون على المشي. وما كثر مرض السكر في الناس إلا بعدم المشي. المشي فيه فائدة، مهما استطعت إنك تمشي فإنك تمشي، تركب تارة وتمشي تارة. لا تمشي دائما تترك الركوب، ولا تركب دائما وتترك المشي، بل عادل بينهما، هذا هو الأحسن. وكذلك بالنسبة للانتعال، تنتعل وتحفى وانت تمشي، يعني تارة تمشي بالنعلين وتارة تمشي حافيا، لأجل أنك تتعود القوة. قد تفقد النعلين في يوم من الأيام أو في حالة من الأحوال، يكون عندك قدرة على المشي حافيا. أما إذا تعودت دائما النعلين إنك لا تستطيع المشي حافيا إذا احتجت إليه، إذا احتجت إليه. وينبغي أنك تخشوش، ما تعود النعومة، ما تعود النعومة، بل تستعمل أيضا الخشونة، تكون متوسطا بين الخشونة والنعومة، هذا هو الاعتدال والوسط. والتمعدد منسوب إلى معد بن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم. عادة المعديين من العرب أنهم هكذا، أنهم يخشوشنون ويتوسطون في مشيهم وفي انتعالهم وفي ركوبهم، وهذه لا شك أنها تربية بدنية. هذه التربية البدنية المفيدة، ما هي بالتربية البدنية لعب الكرة أو ما أشبه ذلك، لا، التربية البدنية على الآداب الشرعية، المشي والركوب والعدو إذا تيسر أنك تعدو، والانتعال والحفاء وهكذا، هذه التربية البدنية المفيدة. نعم. فلو أن اللي يسمون أنفسهم بالتربويين يوجهون الشباب إنهم يربونهم على الأمور هذه التربية الشرعية، كان هذا أحسن من التربية الغربية والكرة وأنواع الكرة، ما أدري، كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الكرة الطائرة والكرة الواقعة وما أدري، كلها خرابيط ما فيها فائدة، ما فيها فائدة. نعم. وينفق عليها أموال، مع الأسف ينفق عليها أموال ولها موازنات، وهي ضياع في ضياع. نعم. والله لا تفيد لا في دين ولا في دنيا. نعم.
2: وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي.
3: لا تعود نفسك شيء تداوم عليه ثم يشق عليك تركه، خلك تارة كذا وتارة كذا. نعم.
2: ولا تتعودي فإن عباد الله ليسوا بنعمي، فإياك والتنعيم مع زي جحدي.
3: كذلك التنعم دائما ما تأكل إلا أشيا لذيذة وأشيا شهية، ما تداوم على هذا لأنك تعودها، ولكن تارة كذا وتارة كذا، اعتدل بين هذا وهذا، تارة تجوع تارة تشبع وهكذا، فتكون معتدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عباد الله بالمتنعمين، عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والرجل لم يخلق لأجل التنعم وتسمين جسمه، إنما خلق للعمل والجهاد والقوة، هكذا ينبغي يكون الرجل، ما يعود نفسه النعومة والرقة وما يأكل الله من أشهى المستلذات دائما، لا مانع من أنك تأكل من ما أحل الله، ولكن لا تداوم على شيء معين، تارة كذا وتارة كذا، عود نفسك. نعم.
2: فإن عباد الله ليسوا بنعمي،
3: هذا لفظ حديث. نعم.
2: فإياك والتنعيم مع زي جحدي،
3: مع زي الكفار، يعني لا تلبس ما يختص به الكفار في أزيائهم، لأن هذا من التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا تلبس لبستهم الخاصة بهم، هذا من التشبه، تجنب زي الكفار. نعم.
2: وكن شاكرا لله وارض بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي.
3: نعم. وكن شاكرا لله على نعمه التي أعطاك، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة الرزق ونعمة الأهل والأولاد، هذه نعم عظيمة، أشكر الله عز وجل. قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر له ثلاثة أركان لا بد منها. أولا التحدث بنعم الله ظاهرا، أما بنعمة ربك أحدث، تحدث بها والثناء على الله بها ظاهرا. ثانيا الاعتراف بها باطنا، تعترف أن هذه النعم من الله، لا من حولك ولا من كدك ولا كسبك ولا من مال أبيك، وإنما هي من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، تعترف بها ولا تنسبها إلى عملك وشغلك، تقول أنا اللي جمعتها وأنا اللي حصلتها وأنا حاذق وماهر ولذلك جمعت، لا، هذا فضل الله عز وجل. نعم كونك تشتغل وكونك تعمل هذا سبب من الأسباب، أما حصول النعمة فهي من الله جل وعلا، لو شاء ما حصل لك شيء، لو تعبت ولو عملت ما حصل لك شيء، تعترف أنها من الله، لا بكدك ولا بحولك ولا بقوتك، وكم من هو أحذق منك وأعرف منك ولا عنده شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الثاني، الاعتراف بها باطنا. الركن الثالث وهو مهم جدا، أن تصرفها في طاعة الله، في طاعة الله، لا تصرفها في المحرمات والمعاصي، إذا أعطاك الله مال تصرفه في المعاصي والأسفار المحرمة والشهوات المحرمة واللهو واللعب والسهر على ما حرم الله، السهر عند الدشوش وعند القنوات الفضائية، بل عليك أن تستعمل نعم الله في طاعته وفي عبادته، تستعين بها على مصالح دينك ودنياك، لا تستعملها في معصية الله عز وجل فتسلب منك، يسلبها الله منك. فإذا أردت أن تبقى النعمة عليك فاشكرها بهذه الأمور: تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله عز وجل. نعم، هذا هو الشكر. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، يكون بالعمل. نعم.
2: وكن شاكرا.
3: أما الحمد، الحمد فإنه لا يكون إلا باللسان. هذا الفرق بين الشكر وبين الحمد والشكر. الحمد يكون باللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالفعل. نعم، فالشكر أعم من الحمد. نعم.
2: وكن شاكرا لله وارض بقسمه.
3: وارض بقسمه، اقنع بما أعطاك الله ولا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا والمال، ولكن انظر إلى من هو دونك. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك حتى تعرف نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك فتحتقر ما أنت فيه. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين على العكس: انظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو دونك في العبادة. أمور الدين: انظر إلى من هو فوقك واقتدي بهم والحق بهم، ولا تنظر إلى العصاة وإلى الكسالى وإلى، لا تنظر إليهم، لا تنظر إلى من هو دونك في الطاعة والعبادة. نعم.
2: وكن شاكرا لله وارض بقسمه تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. أن تعمل الأسباب المباحة، فإن حصل ما تريد فالحمد لله، وإن لم يحصل فلا تدري ما الخيرة، ربما أن الخيرة عدم حصوله لك، عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. لا تكره ولا تتأسف أو تقول: لو أني فعلت، لو، هذا من عمل الشيطان. نعم.
2: وكن شاكرا لله وارض بقسمه تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي.
3: أي نعم، تستفيد هذه الأمور، تثب تحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم، تثب
2: وتزدد رزقا،
3: وتزدد رزقا يزيدك الله. إذا رضيت بقضاء الله زادك الله رزقا، أما إذا جزعت إن هذا سبب للحرمان والعقوبة. نعم، تثب
2: وتزد رزقا وإرغام حسدي.
3: وكذلك إرغام الحساد، إذا رضيت بما قسم الله لك أرغمت الحساد الذين يحسدونك. نعم.
2: وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا أزر شبرا أو ذراعا لتزددي.
3: ملابس، لباس الرجال إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، والحد الفاصل إلى الكعب، هذا لباس الرجال. أما المرأة فترخي ثوبها من ورائها قدر شبر أو ذراع حتى يستر عقبيها إذا خرجت. ولكن اليوم بالعكس، تجد الرجل يسبل ثوبه ينزله والمرأة تشمر ثوبها إلى ركبتيها، تبرز الساقين أو بعضهن الفخذين. فهذا يعني هذا من كيد الشيطان لبني آدم يحملهم على معصية الله. الرجال لما كانوا مأمورين بترك الإسبال أغراهم الشيطان بالإسبال، النساء لما كانت مأمورة بإسبال الثياب لأجل ستر أقدامهن أغراهن الشيطان بالتشمير ورفع الثياب. هذا كيد الشيطان لبني آدم، كما سبق لكم في درس ماضي إن الشيطان دائما يحاول كشف عورات بني آدم، لأن كشف العورة فيه فتن وفيه شر، الشيطان يحرص عليه. ولذلك ماذا عمل مع أبينا آدم عليه السلام؟ أغراه بأكل الشجرة هو وحواء حتى بدت لهما سوآتهما، كانت مستورة في الأول، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذا اللي يريد الشيطان، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ثم الشيطان لا يزال مع بني آدم يغريهم بكشف العورات وعدم الستر دائما وابدا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
0: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
0: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
0: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مشكات المصابيح.
1: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
5: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
1: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: مشكات المصابيح.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
5: هذه الأدعية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. التشهد نوعان: تشهد أول ينتهي عند قول وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والتشهد الأخير ينتهي عند قول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا فرغ من التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. جهنم هي النار، أعاذني الله وإياكم منها. تستعيذ بالله أي تستجير به وتعتصم به من عذاب النار. وعذاب النار قد فصل في الكتاب والسنة بما يدل على عظمه وشدته، نسأل الله العافية. والنار موجودة من الآن كما قال تعالى: أعدت للكافرين، أي هيئت لهم، وكما شاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى صلاة الكسوف، وهي خالدة أبدا لا تفنى، وأهلها خالدون فيها أبدا الذين هم أهلها. أما العصاة من بني آدم معصية لا تكفر فإنهم يعذبون بها ما شاء الله تعالى أن يعذبوا، ثم آخر أمرهم إلى الجنة إلا أن يعفو الله عنه. وأما من كان كافرا ومتع الكفر فهو خالد فيها مخلدا أبدا. فمن استهزأ بالله ومات على ذلك فهو خالد فيها مخلدا أبدا. ومن استهزأ بالرسول أو بالقرآن أو بالدين فإنه إذا مات قبل أن يتوب مخلل في نار جهنم أبدا. ومن ترك الصلاة وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه إذا مات على تركها يكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. أما العصاة فإنهم لا يخلدون فيها، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بما يستحقون وإن شاء غفر لهم. ومن عذاب القبر، عذاب القبر هو العذاب الذي يكون بعد موت الإنسان سواء قبر أم لم يقبر، حتى لو فرض أنه مات غريقا في البحر فإنه يعذب إذا استحق العذاب، أو مات في الخلاء فأكلته السباع فإنه يعذب، أو دفن في القبر فإنه يعذب. وعذاب جهنم وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وأما السنة فصريحة في ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله أتاه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فالكافر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم أعذنا من ذلك، فيضرب بمرزبة مطرقة من حديد. جاء في الحديث لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا ثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من شدة الضغطة، ويفتح له باب إلى جهنم من أعوذ بالله. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حين أوحي إليه بذلك، فمر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه حين كسفت الشمس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الكلمات العظيمة التي لا ينبغي للمصلي أن يدعها أبداً، حتى أن بعض العلماء قال يجب أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، والله الموفق.
6: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا تشهد الإنسان التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وسبق الكلام على ذلك. الثالث فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تكون في حياة الإنسان والتي تكون في ممات الإنسان. الفتنة في الحياة كثيرة، منها فتن في الدين والعياذ بالله، بأن يبتلى الإنسان بشيء من الرياء في العبادات، أو يبتلى بإنكار شيء من صفات الله أو من أفعال الله، أو يبتلى بأفكار سيئة كأفكار الشيوعيين وغيرهم. المهم هذه فتنة خطيرة على الإنسان. كذلك أيضا من الفتن أن يفتح الله على الإنسان الدنيا فيكثر ماله، فإن هذا من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. وما أكثر ما تجد الإنسان مستقيما على دين الله فإذا أغناه الله نكص على عقبيه والعياذ بالله، وزادته النعمة كفرا. كذلك من فتنة الدنيا ما يحصل الآن من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ففي التلفاز والقنوات الفضائية من الفضائع ما أفسد الأخلاق والأديان، حتى أنه في القنوات الفضائية التي تأتينا من الغرب صار الناس والعياذ بالله يقلدونه، لأنهم يشاهدون الفجور أمام أعينهم، يشاهدون الرجل يجامع المرأة نسأل الله العافية. فتجرأ الناس حتى حكي لنا أن الرجل يزني ببنته والعياذ بالله، فظائع. هذه من الفتن، بل ربما عرض عليه الأديان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن بعض الأموات تعرض عليه الأديان عند الموت، الإسلام واليهودية والنصرانية، ويتمثل له الشيطان بصورة أبيه فيقول له يا بني خذ بالنصرانية كن نصرانية. في هذه الحالة الضيقة الضنكة فيقول هو يهودي أو نصراني، أعوذ بالله، نسأل الله حسن الخاتم. هذه من فتنة الممات، يعني الفتنة التي تكون عند الموت. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة جعل يقول بعد بعد، يعني شوي شوي، فأفاق فقيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله ويقول إنك قد فتني يا أحمد، يعني عجزت أغويك، فأقول له بعد بعد، يعني ما دامت الروح في الجسد فالإنسان معرض لكل شر إلا من عصم الله. والثاني من فتنة الممات ما يفتن به المرء بعد دفنه، فإن الإنسان إذا دفن يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء، عن ربه ودينه ونبيه، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، اللهم اجعلنا منه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. اللهم فضل، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما المنافق أو المرتاب أو اللي ما عنده إيمان في الدنيا فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. هذه فتنة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم النجاة منها. أما الرابع فهي فتنة المسيح الدجال، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لأنها تحتاج إلى بسط. لكن يا أخي لا تنسى هذا التعود، كل صلاة فريضة ونافلة، قل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لا بد تقولها، فهي واجبة عند بعض أهل العلم، حتى إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن عند كثير من العلماء، لكن هذه أمر بها. وقال أحد التابعين لأبيه يا أبتي صليت ولم أتعوذ بالله من الأربع، قال فعلت؟ قال نعم، قال أعد الصلاة، لأنك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأربع. لا تهملها أبدا، حتى لو كنت في نافلة، حتى لو كنت وراء الإمام في التراويح ولا يمكنك أن تقولها حتى يسلم، قلها ولو سلم ثم سلم بعد ذلك، هي مؤكد جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأنها أمور عظام يحتاج أن يفزع الإنسان إلى ربه التعوذ منها في كل صلاة. أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
6: قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في التشهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذه الجمل في حديث أبي هريرة، وانتهينا إلى ذكر التعوذ من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم يبعث في آخر الزمان امتحانا، ويأتي من ناحية المشرق بين الشام والعراق، طريقه يأتي من بين الشام والعراق. قيل إنه يدعي في أول الأمر أنه نبي فيتبعه أناس، ثم يدعي أنه رب فيتبعه أناس، ويجري الله على يديه ما يوهم البسطاء من الناس، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ومعه نار، من أطاعه دخل الجنة التي معه، ومن عصاه دخل النار. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجنة التي معه نار، وأن النار جنة، لكن يوهم للناس كالساحر يجعل الأعين ترى الشيء الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، ويأتي إلى القوم من البادية ممحلين ليس عندهم نبات لمواشيهم، ومواشيهم ضعيفة، فيدعوهم، فإن آمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت، فتعود عليهم مواشيهم شبعا وتدر عليهم. ففتنته عظيمة، عظيمة جدا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي إلا وأنذر به قومه، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخوفون أقوامهم من المسيح الدجال لعظم فتنته. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا آيات تدل المؤمن على أنه ليس برب وأنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب كتابه كافر كاف فأرى، يقرأها كل مؤمن اللي يكتب واللي ما يكتب، ويعمى عنها الفاسق والكافر والعياذ بالله، لأنها آية للمؤمنين فقط. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدعواه أنه رب كذاب، الله رب العالمين لا يرى إلا يوم القيامة. ومنها أنه رجل حادث بعد أن لم يكن مخلوق، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومنها أنه يأتي إليه شاب فيدعوه، يدعوه الدجال إلى أن يعبده، ويقول: أنا ربك، فيقول: كذبت، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيضربه بالسيف، يشقه جزلتين، ويمشي بينهما. منه من يمشي؟ الدجال يمشي بينهما ليتحقق للناس أن الرجل فصل فصلتين، ثم يبرز ويقول قم فيقوم يحيى، ينضم بعض إلى بعض ويقف، ثم يقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ليقتله كما سبق ويعجز يعجز. وهذا يدل على أنه ليس بإله، لأن الإله الذي يقدر على الشيء يقدر على على على مثله، لكنه ليس بإله. ومن ذلك أيضا أن هذا الدجال يقتل في النهاية. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند باب اللد في فلسطين، ينزل على المنارة شرقية دمشق بيضة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون هذه المنارة. ينزل عيسى فإذا رآه الدجال هرب، ولكنه يدركه عيسى عند باب اللد، واللد قرية معروفة بهذا الاسم الآن عند اليهود، فيقتله ولو كان ربا ما قدر على قتله. فتنته هذه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أكفكم إياه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم، اللهم صلِّ وسلم، اللهم اجزي عنا خيرا. يعني إن جاء في وقت الرسول فالرسول اكفينا إياه، وإن كان بعده فالرسول دعا أن الله يكون خليفته على كل مسلم، ويبقى في الأرض 40 يوم. اليوم الأول كسنة، 12 شهر ما تغاب الشمس، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة يعني 7 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. فيكون مكث بحسب أيامنا سنة 37 يوم و37 يوم، كم الجميع؟ 37 و37 كم؟ 74. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الذي أكمل الدين جل وعلا، لما قال إنه يبقى سنة أنطق الله الصحابة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة واحدة 5 صلوات ب12 شهر؟ قال لا، ناتي اقدروا له قدره، يكون نصلي بهذا اليوم الواحد صلاة سنة كاملة، لقوله اقدروا له قدره. فانظر يا أخي كيف أتم الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأكمله، ما بقي لأحد عذر. من هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الناس الذين يعيشون في المدار القطبي، لأن يوم تأتيهم الشمس 6 أشهر، قالوا إنهم يصلون بقدر الأيام العادية، وهذا قياس واضح. هذا الدجال، نسأل الله أن يعيننا وإياكم من فتنته. هل يمكن أن يقول قائل المراد بفتنة الدجال فتنة الدجال الجنسي للعين، والمعنى كل دجال ينصر الحق الباطل وينتصر له حتى لو هو الدجال الأكبر، ويحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أنذره قومه على هذا؟ قيل بذلك وأن المراد من المسيح الدجال كل دجال يريد أن ينصر الحق الباطل وينتصر له ويبطل الحق، لكن الصحيح أن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإنذار الرسل لأقوامهم هو هذا الدجال. عين الدجال ليكون في آخر الزمان، لكنهم ينذرون قومهم خوفا من أن يأتي في أي لحظة. إلا أننا نقول احذر أيضا الدجاجلة من بني آدم غير الدجال الأكبر هذا.

0: والدين يسر وما أشبه ذلك، أقوال غير مبنية على أصل. إذن قل للإنسان اللي يكدح ليل ونهار الدين يسر ولا تصلي، ما دام القاعد عندك اليسر المبني على الهوى فيسر الناس في كل شيء، وقل إذا جاك النوم وقد أذن نم ولا تصلي لأن تشبع من النوم وهكذا. لكن والعياذ بالله قوم يتصدرون للفتوى وهم قد لا يكونون أهلا لها لجهلهم، وقد لا يكونون أهلا لها لقلة أمانتهم والثقة بهم. فاحذر، احذر، إنك في زمن فتنة الآن، وما أكثر الناس الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. لأن العلماء ثلاث أقسام: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. عالم الملة هو الذي يقضي بالشريعة ويفتي بها ولا يبالي بأحد، رضي الناس أم سخطوا. وعالم الدولة الذي ينظر وش تقول الدولة وش يقول الحكام الرؤساء أو الملوك أو الأمراء، وش يقولون بس زي لهم الأمور، فيفتي بما وافق أهواء الدولة ويعصف النصوص لتدل على ذلك. الثالث عالم أمة، يشوف وش اللي يصلح للناس، قال يصلح الناس يقول حلال. حتى من الناس من أفتى بجواز الربا لأنه يناسب كثير من الناس، يناسب الأغنياء وربما الأغنياء والفقراء أيضا، فصار أكثر الأكثر هم أهل الضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاض يعني في النار، الثلثين كلهم أهل الضلال من القضاة، الثلثين من القضاة أهل ضلال، والثلث أهل حق. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه، إنه على كل شيء قدير.
1: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
0: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع،
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح،
3: مسائل وقواعد فقهية.
4: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
3: مسائل وقواعد فقهية.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، رواه أحمد والنسائي.
6: نعم، هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى مشروعية التشهد الأول، فيه مشروعية التشهد الأول في الصلاة، وأنه واجب من واجبات الصلاة، وفيه الذكر الذي يقال فيه: تحيات لله والصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: هذا هو التشهد الأول وما يقال فيه. ومعنى التحيات لله جميع التعظيمات، جميع التعظيمات فهي لله، فهو المستحق للتعظيم كله. والصلوات معروفة، الدعوات والصلوات ذات الركوع والسجود لله أيضا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تصلي لربك وانحر. الصلاة لله جل وعلا، جميع الصلوات، ولا يجوز أن يصلى لغير الله عز وجل، وهي عبادة عظيمة. والطيبات، الكلمات الطيبات والأعمال الطيبات وكل شيء طيب فإنه لله عز وجل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيبات من الأقوال، والطيبات من الأعمال، والطيبات من كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا فهو لله، لا يشاركه فيه غيره. ثم السلام عليك أيها النبي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بين في هذا الحديث كيف نسلم عليه، لأن نقول السلام عليك أيها النبي، وهذا خطاب استحضار ليس خطاب حضور. النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سلام استحضار، ولا يقال بهذا اللفظ إلا بالتشهد، التشهد الأول لصحة الحديث فيه. وأما الصلاة عليه فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف نصلي عليه، إن الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صلة الصلاة عليه، التشهد الأخير، تكون في التشهد الأخير. نعم. ثم يتخير من الدعاء، يعني يدعو بعد التشهد الأول بما يسر الله له دعاء قليلا وخفيفا لينهض، لأجل أن ينهض لبقية الصلاة. نعم.
1: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
0: السلام علينا وعلى، إذا بعدما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسك والحاضرين، وتسلم على عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض، كل عبد صالح حيا كان أو ميتا تسلم عليه. ثم تأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وبهذا ينتهي التشهد الأول. نعم.
1: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل.
0: أعجبه إليه، يعني الدعاء الذي يحتاجه المسلم ويتيسر له يدعو به. نعم.
1: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود.
0: نعم. هذا حديث رفاعة بن رافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو المسيء في صلاته الذي مر ذكره، الذي مر ذكره، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، في رواية استقبل القبلة ثم كبر، كما مر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة وهي افتتاح الصلاة، تقول الله أكبر، لا تقل غيرها، لا تقول الله أكبر كبيرا أو الله أعظم أو الله أجل، بل تقول الله أكبر بهذا اللفظ، ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء ما يفسر هذا بالفاتحة، إذا كان يحفظها إنه يقرأ الفاتحة، أي ركن من أركان الصلاة، وإن كان لا يحفظ الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من غيرها، وإذا كان لا يحسن القراءة لا من الفاتحة ولا من غيرها فإنه يهلل الله ويكبره ويسبحه ثم يركع. نعم.
1: فإذا جلست في وسط الصلاة،
0: هذا محل الشاهد، فإذا جلست في وسط الصلاة وهو التشهد الأول كما سبق. نعم.
1: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن،
0: فاطمئن هذا فيه طمأنينة، وهي السكينة وعدم العجلة والنقر والسرعة، طمأنينة عدم السرعة وعدم العجلة في الصلاة، وسيأتي النهي عن النقر، نقر الصلاة، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فالذي لا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته صل فإنك لم تصلي، لأنه لا يطمئن في صلاته. نعم.
1: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى،
0: هذه كيفية الجلوس الأوسط التشهد الأول، كيفية الجلوس للتشهد الأول، أنه يفرش رجله اليسرى، لأن يجعل ظهرها إلى الأرض ثم يجلس عليها، وينصب اليمنى، وهو ما يسمى بالافتراش. نعم.
1: وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود.
0: نعم. ثم تشهد، لأن تقول التشهد الأول الذي مر، الحديث الذي قبل التحيات لله إلى قول أشهد لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده فيه رد على الغلو الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق العبودية ويزعمون أن له شيء من الألوهية، ورسوله فيه رد على من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فريقان، الغلاة والجفاة، غلاة الذين غلوا في حق الرسول كما غلا النصارى في حق المسيح ورفعوه فوق منزلته، وفيه رد على الذين أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مسائل وقواعد فقهية.
3: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
2: مسائل وقواعد فقهية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: كان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: موضع دعاء الاستخارة هل هو في السجود أو بعد انتهاء الصلاة؟
8: لا، موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي ركعتين ثم ليقول، وذكر الدعاء.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: الكلام على هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر أهل التاريخ والسير أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ظل عمر على الكفر والشرك ومناواة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أشد المناواة التي وقعت من عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنها مناواة عظيمة وشديدة، لكن الله تبارك وتعالى أكرم هذا العبد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، وهما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. عمر بن هشام أبو جهل. فاستجاب الله تعالى الدعوة في ابن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وأيد الله تعالى به الدين، وكان الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه رنة وقوة. لما أسلم ذهب إلى خاله العاصي ابن وائل والد عمرو بن العاص، ذهب إليه في وقت الظهيرة وطرق عليه الباب وأعلنه بأنه قد أسلم، أنه قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له: لا تفعل. قال: قد فعلت. قال: لا تفعل. قال: قد فعلت. فأوصد عليه خاله الباب وتركه. ذهب إلى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلن إسلامه وقال بأنه مسلم، وكانوا يقولون صبأ، بمعنى ارتد وعاد إلى دين محمد. قال: ما صبأت ولكنني أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فما أصابه شيء، وكان يريد أن يؤذى كما يؤذى من أسلم وأظهر إسلامه. فعمد إلى رجل يقال له جميل ابن معمر، وكان جميل ابن معمر ممن لا يكتم السر، إذا سمع خبر أشاعه. وعمر إنما قصد هذا الرجل ليشيع نبأ إسلامه، فقال له: أما علمت أنني صبأت؟ فما انتظر جميل ابن معمر إلا وذهب إلى الأندية ونادى في الناس أن عمر قد صبا وأنه قد اتبع دين محمد، فانهال الناس عليه ضربا، وقام خاله العاصي ابن الوائل وأجاره. والعرب كانوا يحترمون الجوار، أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنها وأرضاها. لما كان يوم الفتح أراد علي رضي الله تعالى عنه أخوها رجلين من أحمائها من أقربائها، أراد أن يقتلهما، ففزعت أم هاني رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام. وفي هذا دلالة على أن الذي يغتسل إذا كان متواريا لا مانع من أن يتكلم، فإن النبي قال لها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أخرى وقال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. إذا سلم عليك مسلم السنة أن ترد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شئت أن تزيد قلت مرحبا وأهلا، مرحبا وسهلا لا مانع إن شاء الله تعالى. وإنما الممنوع أن يسلم عليك المسلم فلا يكون الجواب إلا أهلا، مرحبا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما علي وعليك أن نرد السلام كما شرع لنا رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إذا أردت أن تضيف مرحبا، أهلا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، لا بأس إن شاء الله. وذكرت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. إذا جرنا أحد أدخلناه في جوارنا، هذا الذي يدخل في جوارنا يحظى بهذا الجبل المنيع العظيم لا يصيبه أحد. يرد على امرأة عيرت قبيلته فقال: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. خاله أجاره، فامتنعت قريش منه وصار لا يؤذى ولا يضرب، ويرى المسلمين يضربون ويؤذون، فأتى إلى خاله ورد عليه جواره. فلما رد عليه الجوار صار يؤذى ويضرب كما يضرب من أسلم في ذلك الوقت. الضعيف الذي ليس له من يجيره، ليس له من يقيه، ليس له من يمنعه، ساموه سوم العذاب، شد العذاب. عمار بن ياسر أبوه ياسر، امرأته سمية، بلال بن رباح، خبيب، أمثالهم، لا سيما هؤلاء مع العبيد، عمار، بلال، ياسر، سمية، والله قد فعلوا بهم الأفاعيل وأجرهم على الله. لقد كان يؤتى ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه في أشد الظهيرة وفي مكة، ويلقى على الأرض ويؤتى بالصخرة الحارة الشديدة فتوضع على صدره وتوضع على بطنه ويراود أن يرتد ويدع هذا الإسلام. لكن بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبر وصابر وتحمل هذا العذاب، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فرد صمد، افعلوا ما تشاءون. أما سمية والدة عمار وزوج ياسر أذيق السوء العذاب، يأتون بالميل، سيخ حديد يوضع في النار، وبعد ذلك يدخلون النار في قبلها لأنها قالت لا إله إلا الله، ولأنها شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد عمار فقد أوذي وطلبوا منه أن يسب رسول الله وأن يشتمه، فما قوي على الصبر فشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى مسرعا إلى سيد الخلق وأخبره بما جرى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: كيف تجدك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، في الحال أنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمر لما رفع الجوار أوذي وتحمل وصبر في الله تبارك وتعالى، حتى أذن الله تعالى لنبيه بالهجرة، فكان من ضمن من هاجر. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفاروق، عمر الفاروق، لأن الله تعالى فرق بينه وبين الباطل بالحق، وكان ملهما، وكان القرآن ينزل موافقا لرأيه في عدة قضايا جمعها أهل العلم. المسألة الفلانية قال فيها عمر كذا ونزل القرآن موافقا لقوله،
والقضية الفلانية

0: جرى مشاورة النبي لأصحابه، فمنهم من أشار بكلام، ومنهم من أشار بكلام، وأشار عمر بكلام، وإذا بالقرآن ينزل موافقا لقوله. من ذلك قضية الأسارى يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة، لما وقعت غزوة بدر، وكانت الفيصل بين الحق والباطل، ونصر الله تعالى جنده وحزبه، وعز الله تعالى كلمته. في ذلك اليوم قتل 70 من صناديد قريش، وأسر 70 من صناديد قريش. الأسارى استشار النبي وأصحابه فيه ماذا نفعل بهؤلاء 70. جماعة أشاروا على رسول الله بأن يمن عليهم، وهذا رأي أبي بكر، دعهم يعودوا إلى مكة. جماعة أشاروا إلى أن يأخذ الفداء، يجعل على كل أسير مبلغ كذا وكذا، والنبي مال إلى هذا الرأي، وأمر كل أسير أن يدفع كذا وكذا دينار، فإن لم يكن عنده مال وكان ممن يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. وهذا ما وقع وما جرى بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر فكان رأيه خلاف ذلك، يرى أن كل قريب من الأسارى يسلم إلى قريبه من المسلمين، اعطني أخي زيد أنا أقتل، وادفع العباس لعلي بن أبي طالب يقتله، وادفع محمد بن أبي بكر لأبيه أبي بكر يقتله، واعطي كل قريب قريبة ونتخلص من هؤلاء. لا أحد يطالب ولا أحد يتكلم، القريب قتل قريبة وانتهى الأمر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا جنح ومال إلى الأيسر. تارة يرى الرأي ويعزم على فعل الأمر، فإذا وجد صلى الله عليه وسلم أن الأيسر خلاف هذا الأمر يدع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يفعل ويجنح إلى الأيسر. وهكذا أو إن هذا ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه، طريق شاق وطريق أيسر، اجنح إلى الأيسر. من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. الشدة لا تصلح، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا مال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب الرحمة، أخذ الفداء، والذي ليس عنده فداء وكان يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة وانتهى الأمر. نزل القرآن موافقا لرأي ابن الخطاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. الأمر الأهم والذي كان ينبغي أن يسلك أن يقتلوا، ولا داعي إلى أخذ الفداء. هذه مسألة. مسألة أخرى من موافقاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة، والنبي قد دخل مكة قارنا، يعني أنه جمع بين نيتي العمرة والحج، أولا نوى الحج من ذي الحليفة أبار علي، ولما مضى قليلا وأتى إلى البيداء في الطريق القديم نزل جبريل عليه وقال له: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج، إلا أن النبي كان قد ساق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك العام ساق معه من المدينة 63 بدنا، وعلي رضي الله تعالى عنه أتاه من اليمن 37 بدنا، صار مجموع الهدايا التي نحرها رسول الله بمنى 100 بدنا. اللهم صل على رسول 100 بعير، لأن العبد كلما كان أعلم بالله وأتقى لله وأخشى لله كان قريبا إلى الله. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقرب ويهدي لله 100 بعير. أنا وأمثالي كثير إذا أردنا الحج، إذا أردنا العمرة، إذا أردنا أن نجمع بين الحج والعمرة، أنا أسأل: ما هو النسك الذي لا يترتب علي فيه هدي؟ أنا لا أريد الهدي، أنا أريد أن أخبر بأي نسك ليس علي فيه هدي. هذا داب الكثير منا اليوم، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بخلاف ذلك ما خرج من المدينة إلا وقد ساق 63 بدنا، وأتاه علي رضي الله عنه 37 بدنا، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره بمنى 100 بدنا صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى مكة، طاف بالبيت، ولما انتهى من طوافه وإذا بابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو صلينا خلف المقام، لو صليت لاتبعتك الأمة. أنزل الله تعالى في الحال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، والناس يفعلون ما يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، عام حجة الوداع، كان لا يعمل عملا ولا يفعل شيئا إلا ويقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع من المدينة خلق كثير، يقول لا يحصيهم ديوان، الناس مدى البصر، نظرت يمين وشمال ووراء وخلف، وإذا بالناس مدى البصر كلهم يعمل ما عمل رسول الله ويهتدي بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أمر هذه الأمة بأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا قول لأحد مع قول رسول الله، ولا يستن بسنة إلا بالسنة التي شرعها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا فإن الصديق رضي الله تعالى عنه يوم سئل عن مسألة ولم يعلم جوابها، وقيل له: لم تعلم جواب هذه المسألة؟ قال: أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إن قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. ولذا يجب على المسلم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أن يجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هجيرا، ما فعل رسول الله يفعل. ولذا الصحابة في ذلك العام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يستنون بالهدي، صلوا خلف المقام كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال إننا نعلم جميعا أن المقام مقام إبراهيم مقام بمعنى حجر، حجر عليه آثار قدمي إبراهيم، ليس بقبر، حتى لا يظن ظان أننا نصلي خلف قبر. الصلاة خلف القبور ممنوعة، نهى عنها رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، فيما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نهينا عن أمرين: الأمر الأول الجلوس عليها، إما أن نطأها بأقدامنا أو أننا نجلس على المقابر أو أننا نتوسدها أم أننا نجعلها طريقا لنا فنطأ على المقابر، هذا الأمر نهى عنه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا نصلي إليها، لا نتوجه إليها، نتوجه إلى كعبة الله، نتوجه إلى بيته، نتوجه إلى القبلة التي قال الله تعالى في شأنها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولذا قال أبو مرثد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما كان المقام مقام إبراهيم عليه السلام حجرا قام عليه إبراهيم عندما بنى البيت وارتفع البناء عن طوله، وأمر ابنه إسماعيل أن يأتيه بحجر، فذهب إسماعيل عليه السلام إلى جبل قبيس ووجد هذا الحجر، وهذا الحجر قد نزل من السماء. أخذ إسماعيل الحجر وهو لا يدري وأتى به إلى أبيه، فوضعه أبوه الحجر الأسود الذي نزل من السماء، إنما ذهب إلى جبل قبيس وأتى بهذا الحجر وصار يصعد على هذا الحجر ويبني. ولما اشتد عليه البناء وإذا بأثر قدميه أثرت على الحجر. إذن جاز لنا أن نجعل هذا الحجر بيننا وبين الكعبة، لما؟ لأن الله تعالى قال: واتخذوا، بصيغة الأمر، فهو أمر من الله، اتخذوا. أنا لو أخذت هذه السارية أو هذا المنبر أو أي شيء وأردت أن أجعله قبلة علي أتجه إليه، أينما كان هذا أتوجه إليه، لا يجوز ذلك لي ولا يصح، لأن الله تعالى لم يأمر بهذا، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بأن نستقبل الكعبة وأن نجعل مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة فقط. لو أن إنسانا كان بعيدا ولم يتيسر له أن يجعل الحجر بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة، صلى في أي موضع شاء وتقبل الله تبارك وتعالى منه. الشاهد: نزل القرآن موافقا لرأيه ولقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله وتر، يحب الوتر، ولذا أقول الثالثة مما ذكر أهل العلم من موافقة قول عمر لكلام الله قضية الحجاب. قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن يا رسول الله أن يحتجبن وإذا بالقرآن ينزل بالأمر بالحجاب وأن المرأة لا تخرج إلا وقد ألقت الخمار على رأسها وعلى جيبها وجيبها صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا الجيب نحن لا نعرف إلا جيب النقود وجيب الفلوس، واللغة العربية لا تعني بجيب الفلوس جيب، لأن جيب الفلوس تارة يكون سببا للضلال والهلاك، وإنما الجيب في لغة العرب هذا الموضع، موضع الصدر، موضع القلادة، موضع النحر. ولذا دعا الإسلام المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تضرب بجيبها وخمارها على رأسها، ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة. إذن هذه القضية الثالثة من القضايا التي وافق فيها قول عمر القرآن الكريم المجيد الذي أنزله الله تعالى على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء ألفوا كتب في هذا الباب، وعندما يأتون لموافقات عمر يسردون جملة من الموافقات، وإنما أردت أن أشير إشارة بسيطة، وربما أن إشارة تغني عن عبارة. شهد المشاهد مع رسول الله، ولو عدت إلى كتب السير لوجدت أنه قل غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله فيها. كبرى الغزوات، كبرى الغزوات بدر كان موجودا، أحد كان موجودا، الخندق، تبوك، خيبر، غزوة خيبر، بيعة الرضوان، غزوة الحديبية، فتح مكة، حنين، كان مع رسول الله في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس هذا يكفي في بيان فضل هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى بما أكرمه به؟ إلا أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أراد أن يورد بعض الأحاديث الصحيحة التي وافق الشرطة والتي تدل على فضائل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام مسلم جملة أحاديث. الحديث الأول عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة تلميذ عبد الله بن عباس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره بعدما قتل وهو يصلي في محراب النبي وهو يؤم الناس، أتى وكبر في صلاة الصبح، وإذا بغلام المغيرة لعنة الله تعالى عليه أتى حانقا حاقدا منتقما، وكان قد توعد عمر وقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. ما فاتت على عمر. قال عمر: في الحال قد توعدني الخبيث. ما مضت أيام إلا وأتى وعمر يصلي صلاة الصبح ومعه خنجر، فطعن عمر عدة طعنات، وطعن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان معه عباء ألقاها عليه، فلما علم اللعين بأنه هالك جهز على نفسه ومات إلى جهنم وبئس المصير. حمل عمر وأعطوه لبن، شرب لبن، وإذا باللبن يخرج من أمعائه، فعلم رضي الله تعالى عنه أنه ميت، وأغمي عليه وحان وقت الصلاة فصاروا ينادونه الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة يا أمير المؤمنين وهو لا يجيب. عقب ذلك قال تلميذه ومريده إن صحت هذه العبارة وهو عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس ملازما لعمر، قال إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. ينادوه يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، لا يجيب. يقول ابن عباس إن كنتم تريدون أن يجيب قولوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين، تنظرون أجيب أم لا. فلما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين اضطرب عمر ونقام، وقال عمر الكلمة التي تكتب بماء الذهب، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الجملة التي قالها عمر، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أين نحن يا جماعة الإسلام؟ أيننا والصلاة التي افترضها الله تعالى على سيد الخلق فوق سبع السماوات؟ جميع الشرائع الله افترضها على نبيه وعلى المؤمنين في الأرض إلا الصلوات الخمس، فإن الله تبارك وتعالى لما افترضها على هذه الأمة دعا نبيه إليه وبعث أمين من في السماء إليه، وأتى جبريل الأمين إلى رسول الله وأسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله تعالى هنالك. وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 50 لا يبدل القول لدي. نزل رسول الله وصلى أول صلاة صلاها بمكة وهي صلاة الظهر، نزل عليه جبريل في أول الوقت وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في أول الوقت، ثم نزل وصلى العصر في أول الوقت والمغرب في أول الوقت، ووقت المغرب واحد، والعشاء في أول الوقت والفجر في أول الوقت. في اليوم الثاني أتى ظهرا في آخر الوقت وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت الظهر، العصر في آخر وقت العصر، المغرب في الوقت نفسه الذي جاء وصلى فيه أمس، العشاء في آخر الوقت، الصبح في آخر الوقت قبل أن تطلع الشمس، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيما بين هذين الوقتين. إن الصلاة أمرها عظيم، ولذا قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لما شعر بالموت أوصى بأن يتداول بقية 10 المبشرين بالجنة في أمر الخلافة، وجعل عليهم عبد الرحمن بن عوف، وشاء الله تعالى أن يختار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجهز عمر. يقول ابن عباس فيما روى الإمام مسلم رحمه الله أنه لما وضع على السرير وتكنفه أحاط به الناس. ومن الناس في ذلك اليوم؟ الناس في ذلك اليوم معظمهم من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يدعون ويثنون ويصلون عليه، يصلون بمعنى يريدون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. قال ابن عباس وأنا فيهم، أنا موجود معهم، وقبل أن يرفع ويذهب به إلى بيت عائشة لأنه قد التمس أن يخبر مع صاحبيه في بيت عائشة، والتمس هذا الأمر من صاحبة الحق، وصاحبة الحق هي عائشة رضي الله تعالى عنها، الحجرة حجرتها ولما مات زوجها المصطفى دفن فيه، ولما مات أبوها دفن فيه برضاها، وكانت تسكن في هذه الدار في هذه الحجرة. ولما التمس منها عمر أن يكون مع صاحبيه أذنت. وعندنا مثل عامي، المثل العامي يقول إذا رضي الداعي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحب الحق. إذا رضي القاضي ليس له دخل في الكلام، صاحب الحق. عائشة رضيت بأن يدفن، وقالت والله لأوثرنك اليوم، والله لأوثرنك اليوم. إذا كان صاحب الحق راضي إيش يدخل القاضي؟ ولم ننقم ولم نغضب على أنه دفن وأنه اغتصب؟ والله ما اغتصب، طلب، التمس، أجابت، رضيت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأراد الله جل وعلا أن يكرم هذا العبد الذي قام بخدمة الإسلام أيما قيام. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت كان مبدأها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر. أبو بكر أيامه قليلة في الخلافة، انطلقت في أيام عمر، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، انتشرت العدالة، دخل الناس في دين الله أفواجا، نظروا إلى عمل الإمام الخليفة، وإذا بالخليفة سباق إلى كل خير. ولو قرأت سيرته لعلمت زهده، وعلمت ورعه، وعلمت ما كان عليه. يا ليتنا نقرأ سير أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قضايا عظيمة عظيمة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الراشدون أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يكمل الثلاثين العام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عليكم هذه صيغة بمعنى إلزموا وتمسكوا. وطبعا إذا لم توجد سنة النبي، إذا وجدت سنة النبي لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن لم توجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أتينا إلى أقوال الخلفاء الراشدين وعملنا بها، لأنهم كانوا ألزم لرسول الله وأعلم بحال رسول الله وأخلص لرسول الله. والله جل وعلا علم صدقهم، وعلم الله جل وعلا عمقهم في الإيمان، فجعلهم وزراء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخطاب للمسجى للميت على السرير: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وأيم الله قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر يعني كثيرا ما أسمع رسول الله يقول. جيت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولا أظن أن يجعلك الله معهما. هذه شهادة من أخزم، شهادة عظيمة من جبل أشم، ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال هذه العبارة شهادة في فضل أبي بكر وعمر. وما قالها علي رضي الله تعالى عنه إلا يوم أن مات عمر ووضع على السرير. والأقرأ عليك العبارة مرة أخرى فإنك عربي تعلم معنى الألفاظ وتتذوق حلاوتها. وإذا ما تكلم المتكلم نحن بمجرد ما نسمع كلام المرء صدقه يقينه إيمانه إخلاصه ينطبع على ما يخرج من فمه. قد يتكلم متكلم فإذا تكلم المتكلم أنا وأنت نقول هذا كلام دعك منه على اللسان. لما؟ لأن الكلام منمق ومزوق ومكذوب ومفترى. وإذا ما تكلم إنسان كلام صدق سمعناه وعيناه في الحال. أنا أشهد أنت تشهد بأنه والله قد قال كلام حق، قال كلام صدق، قال كلاما خرج ونبع من قلبه وخرج وهو متلبس بلباس الإيمان. ولذا اسمع يا أخي، لم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ما يعرف علي بن أبي طالب، لأنه قد يقول قائل ربما أنه غيره. ابن عباس ما درى، فإذا قال لنا قائل هذا الكلام قلنا له وقف. ابن عباس وعلي بمنزلة واحدة أخوين، علي ابن أبي طالب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أخوين. ما يعرف أخوه؟ فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. لأنه نظر إلى أعمال عمر، وإذا بأعمال عمر جليلة عظيمة، هذا الملك الواسع وهذه الولاية الكبيرة، جزيرة العرب، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بعض بلاد الروم، بلاد مصر، كلها تحت إمرتي. ومع ذلك إزار مرقع، إزار مرقع، إزار مملوء بالودك، الودك الشحم، ما يأكل سمن، يصعد يخطب على المنبر وقد جاءت ثياب جديدة وزعها على الصحابة، فاستعار ثوبا وصعد على المنبر يوم الجمعة يخطب، عليه إزاره الجديد وثوب استعاره من ابنه عبد الله بن عمر. أيها الناس اسمعوا واطيعوا. قام أبو الدرداء وسلمان الفارسي قال لا سمع لك ولا طاعة، خليفة من بالمشرق والمغرب وفي هذا المسجد. لما؟ السبب جاء الثياب وزعتها على الصحابة، أعطيت كل منا ثوبا ثوبا وها أنت عليك أمام الخلق، الكل يشهد بأن عليك ثوبين، كيف نسمع لك؟ فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن دعا ولده ابن عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، قام عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرت هذا منك؟ قال نعم. قال إذن لك السمع والطاعة. يخرج مرة إلى الحرة وإذا بضياء نور، فظن أن قوما أتوا عل لهم حاجة، فذهب رضي الله تعالى عنه لينظر. السلام عليكم يا أهل الضياء. وإذا بامرأة معها صبية، لها خيمة، وضعت أوقدت نار، وضعت كدرا على النار، ألك من حاجة نعينك؟ قالت إن عمر لم يهتم بنا ولم ينظر إلينا، أنا معي هؤلاء الصبية، ماذا في القدر؟ قالت وضعت ماء وحجارة أعلل الصبيان حتى يناموا لأنه ليس لنا طعام. عاد عمر حمل دقيقا على ظهري، ذهب إلى الحرة إلى الموضع، وإذا بالمرأة وقدرها على النار، والقدر ليس فيه إلا ماء وحجارة. عجن أمير المؤمنين عمر بيديه وخبز وقدم الطعام للأطفال الصغار وللمرأة، فدعت لهم بخير ورجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثة ذهب إلى بلاد الشام، وإذا بأهل الروم خرجوا، لأن أهل الروم لما حاربهم أبو عبيدة والصحابة الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا أن يسلموا مفتاح بيت المقدس إلا ليد الخليفة بنفسه، وهم يجدون في كتبهم أن الذي يستلم المفتاح صفته كذا وكذا وكذا. فخرج عمر من المدينة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس. خليفة خرج أبو عبيدة وجملة من الصحابة يستقبلون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا إذا سمعنا بأن الخليفة يأتي العالم يخرج يريدون أن ينظر إلى الخليفة هذا. خرج الناس يستقبلون عمر، وإذا بعمر على بعير ومعه خادمه، وكان يتناوبان على البعير، هذا يركب مدة وبعد ذلك ينزل، ويركب عمر مدة وينزل. جاء الدور والخادم على البعير، ويدخل عمر بلاد الشام والخادم راكب، والخليفة يمشي على قدميه، والخليفة قد أخذ البعير يسوقه للخادم. خليفة جماعة رباهم الإسلام، الإسلام ملأ قلوبهم بشحنة إيمانية. ما ضر عمر، والله ما زاد ذلك عمر إلا رفعة. هذا التاريخ طيلة 15 قرن، لا أقول شهر ولا أقول عام، وإنما أقول قرن، وهو يسجل هذه المكارم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل نقص منه أنه قاد البعير وأنه دخل بلاد الشام وبعد ذلك نعليه جاء في ماء مخاضة، وإذا به يفسخ نعليه ويدخل في المخاضة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ألا يستحق هؤلاء أن يكرمهم الله؟ ألا يستحق هؤلاء أن يرفع الله تعالى شأنهم؟ ألا يستحق هؤلاء أن يفتح الله بهم البلاد والعباد ويجعل البلاد كلها تطمئن وتأمن بعدلهم وأمانتهم وصدقهم وطاعتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى؟ اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. المقصود هذه شهادة والله ليست بسهلة، شهادة عظيمة. ابن أبي طالب الإمام علي يتمنى أن يكون على عمل هذا الرجل، ولذا اسمحوا لي أن أقف دقيقة 60 ثانية وأقول: لا تبالوا ولا تهتموا ولا تلتفتوا إلى بعض الكتب التي تثير الأحقاد والتي ملئت بالفساد وبذكر أن فلان خالف فلان وفلان خالف فلان، وجرى بين عمر وبين أبي بكر وبين علي وبين عثمان كيت وكيت، وقال علي كذا. لا تلتفت إلى ذلك، إن بعض كتب التاريخ ملئت وشحنت بالكذب والافتراء، لا سيما وأن في ذلك العصر قامت مصائب. جاء طاغية من اليمن يسمى عبد الله بن سبأ لعنة الله تعالى عليه، أراد أن يفرق جمع المسلمين، وأله الإمام علي بن أبي طالب وقال إن الإمام علي بن أبي طالب هو الله، وحصل ما حصل وجرى ما جرى، وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يحرق أتباع هذا الطاغية الملعون. قال لهم: هذا دليل على أنه إله، لولا أنه إله لما حرق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. خبث شنيع وبلاء مستطير أراد الله تعالى أن يختبر به الأمة. فما جرى مضى وليس لنا دخل فيما جرى، ولا نلتفت إلى بعض كتب التاريخ، وبخاصة يوجد كتاب خبيث لا ينبغي أن يقرأه مسلم يسمى الإمامة والسياسة لابن قتيبة. هذا الكتاب كذب وزور وافتراء، وكله محشو مملوء بالكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، إذا كان ثم خلاف بين علي وبين عمر، هل يزوج عمر بنته ابنتهم كلثوم لعمر وتلد له أولاد؟ إنه كان وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان، بل كان المفتي إذا وجدت مشكلة من المشاكل ومسألة من المسائل عجزوا عن حلها رجعوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقضي فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بما أراه الله. من ذلك قصة وقعت زمن عثمان رضي الله عنه، خلاصتها أن امرأة تزوجت رجلا ودخل عليها وإذا بها تحمل وتلد لستة أشهر، بعد الدخول بستة أشهر البطن مملوءة ووضعت الولد. الولد في عرف الناس تسعة أشهر عام أكثر، وإذا بهذه المرأة من يوم أن تزوجت إلى أن ولدت الولد ستة أشهر. أتي بها إلى الخليفة، ويومها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فما تردد وما توقف بل أمر برجمها. هذه المرأة ترجم لأنها زانية، هذا الشاهد وهذا الدليل أنها حملت وولدت لستة أشهر. سيقت المرأة إلى الحرة، رميت بالمنجنيق بالحجارة، وإذا علي بن أبي طالب يسمع وياتي يجر الرداء، ردوا المرأة ردوا المرأة غير زانية. الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين، ويقول وحمله وفطامه 30 شهر، المرأة تلد لستة أشهر. فوجدت المرأة قد ماتت ووداها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام لدفع مكروه أو رد ظالم، هذه هي الاستعاذة، لدفع مكروه أو رد ظالم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاستعاذة بغير الله، لأنها نوع من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، ومن ذلك الاستعاذة، فإنها نوع من أنواع العبادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة الجن أن مؤمني الجن قالوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن أنهم أنكروا على قومهم أنهم يعوذون بالجن، فلا يجوز الاستعاذة بالغائب أو الميت أو الذي لا يقدر على أن يدفع عمن استعاذ به، لا يقدر على ذلك. وأيضا الاستعاذة فيها ذل للمستعاذ به، فالاستعاذة بالجن ذل للجن وخوف منهم غير ذلك من المحذورات، فلذلك أنكروا عليهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي زادهم الجن رهقا، لأن من استعاذ بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك المستعاذ به فيخيب ويخسر النصرة من من استعاذ به، لأنه مخلوق عاجز. والواجب أن يستعيذ بالله عز وجل القوي القادر السميع البصير. لهذا كان ورد في الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والذي يسمع استعاذتك ويقدر على نصرتك فكيف تستعيذ بغيره من العاجزين والأموات وغير ذلك ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها شرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما خ

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب مختصر لطيف جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان أصول الدين وعلوم التوحيد والاعتقاد، كما اشتملت على بيان أصول الفقه وأحكامه وبيان ما يحتاجه المسلم من التحلي بالآداب الرفيعة والأخلاق الطيبة في جميع أموره الدينية والدنيوية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 20.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 80 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه، وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعا في ساعة فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، فقد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر، عن يمينه وشماله وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارح للصدور المقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل به النفع لخلقه، والله أعلم.
4: هذا الحديث من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت، كما جاء في أحاديث أخرى ينادي بحرف وصوت. وأهل السنة يثبتون كلما جاء في كتاب الله عز وجل أو صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل، وأنها حق عن الحقيقة يجب أن يصان عن الخيالة الباطلة والظنون الكاذبة. نعم.
3: الحديث الحادي والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه. وقال في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك: لمن سأل

أحواله وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالاً وطاعةً لله ورسوله. ولم يقل في النهي هو كف النفس، وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده وصيانةً لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحةً لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحةٌ أعظم وهي بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمةً من الله وإحساناً. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعض وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه، ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخرى. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة، ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعذوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادراً على ذلك بماله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرفيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة، وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا إلى المرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
وقوله ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.

0: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله وما جعل وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم. فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه وأوفر الشكر والثناء وأغلاه وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه، وبالله التوفيق.
1: ما قرره الشيخ بن سعدي في شرح هذا الحديث لا أرى مزيدا عليه، وأظنه واضحا، ومن استشكل شيئا فليسأل كما جرت به العادة، وإنما أنبه إلى موقف الإمام مالك رحمه الله من السائل الذي قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله ساعة حتى علاه الرحباء، اشتد به العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. فأمر بإخراجه. ومثل ما روي عن الإمام مالك روي عن شيخه ربيعة الرحمن الرأي رحم الله الجميع، ومشى السلف على هذا. فهذه القصة تدل على أنه متقرر عند السلف رحمهم الله أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث معناها، وفيه يتكلم السلف، ومن ذلكم يفسرون الاستواء بالاستقرار والارتفاع حسب موارد، ومجهولة باعتبار كيفيتها، فإن الصفات لها كيفية، كل صفة لها كيفية، كل موجود له صفة، وكل صفة لها كيفية، لكن كيفيات وصفات ربنا عز وجل هي مما استأثر الله بعلمه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وتدل كذلك على توقي المبتدعة والحذر منهم وشدة النكير عليهم ما دام ثمة قدرة وقوة. لهذا فإن الإمام مالك رحمه الله طرد ذلكم السائل، خشي أن يفتن الناس، طرده. وهكذا إذا قدر أهل السنة وكانت الكفة لهم راجحة والشوكة القوية لهم، فإنهم يشددون على المبتدعة النكير، ويغلظون لهم القول، ويهينونهم ويذلونهم. وإذا كان الأمر في جانب المبتدعة، القوة لهم والكفة الراجحة لهم والشوكة لهم، فإنهم يرفقون بأنفسهم ولا يعرضون أنفسهم لما لا يطيقون. ومن خبر مسلك أهل السنة في هذا يدرك هذا تماما. فهم يسوسون الأمور سياسة وينتهجون الحكمة، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فليس الأمر عندهم على وتيرة واحدة، بل هم ينظرون في المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة راجحة في هجران أهل البدع والإغلاظ لهم والتشنيع عليهم وشدة النكير، فإنهم يستعملون ذلك ولا يخافون في الله لومته. وإذا كان المصلحة تستدعي المسايسة والمداراة، فإنهم يرفقون بأنفسهم ويكتفون ببيان السنة والتحذير من البدع. نعم، إلى هنا نكتفي ونستقبل ما تيسر من الأسئلة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بعضهم يقول: اللهم إن كان في الزواج خيرا فيسره لي، فمن أي الأنواع هو؟ لا بأس ظهور إن شاء الله، هل يقال هذا أن هذا خاص بالموضع؟
1: خير من هذا الدعاء الاستخارة: تستخر ولا تتبع أشياء لا يفهم المقصود منها أو هي أقرب إلى البدع، عليك بالاستخارة. نعم،
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: يقول البعض: لا يجوز تمني الموت لفتنة في الدنيا، وأما الفتنة في الدين فيجوز، واستدل بقصة مريم، فهل يصح؟
1: هذا ذكره الشارح، والله أعلم. نعم، لكن ظاهر الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فالسير على ظاهر النصوص أولى.
0: يقول هذا السائل: الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فهل هذا التفريق صحيح؟ ويقولون إن الفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
1: هذا عند الأصوليين، لكن يظهر لي أن الفرض والواجب شيء واحد، فما فرضه الله فقد أوجبه، لكن هناك يعني أمور معلوم فرضها من الدين بالضرورة، فجاحدها يكفر، جاحدها يكفر، وهناك فروض دونها فهذه محل نظر، كما أن المحرمات منها ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فهذا فمن استحلها كفر، من استحلها كفر. هناك محرمات دون ذلك الأمر فيها يعني يحتاج إلى نظر.
2: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليك، من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن؟
7: نعم، هذا ينظر، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسلم. لكنه روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم، فالأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم: تشهدون أن الفجر طالع؟ قالوا: ما نشهد. وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت، وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تطلع، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم. فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس.
8: يقضي احتياطا شيء؟
7: والله ما أعرف، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله حجة على عباده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم افتح على شيخنا وافتح علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في باب صلاة أهل الأعذار، قال رحمه الله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الأعذار هم الذين يكون لهم عذر مما من سفر أو من مرض ونحو ذلك، مما قد يسقط به بعض الواجبات، مثل سقوط صلاة الجماعة عمن له عذر كخوف ومرض، ومثل قصر الصلاة الرباعية لمن كان مسافرا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد شرع لنا أن نصلي ركعتين في السفر، وكان في البداية أن القصر إنما كان لمن كان خائفا كما في كتاب الله عز وجل، لكن لما أن الله عز وجل أراد أن يخفف عن عباده فإنه جعل القصر مشروعا لهم في الأمن والخوف إذا كان الإنسان منهم مسافرا. فكان صلى الله عليه وسلم في سفره لا يصلي إلا ركعتين في الرباعية، وهذا هو الهدي النبوي والذي ينبغي الإنسان أن ينهجه. فالقصر أفضل من الإتمام لمن كان جاد به السير، حتى إذا وصلت البلد الذي أنت مسافر إليه لكنك على نية الرجوع ليس عندك نية إقامة، فلك أيضا القصر ما دمت مقيما أياما على نية السفر. لكن الجمع لا يسن إلا في حالة السفر فعلا، إذا كان جاد بك السير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير، يعني ماشي. مثلا مشى، بدأ السفر في الصباح، فلما جاء صلاة الظهر أراد أن يستمر إلى العصر، فإنه ينوي تأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويستمر، هذا جاد به السير لأنه ماشي. فإذا جاء صلاة العصر نزل وأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين، كما فعل في عرفة عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ركعتين ركعتين، مع أن ذلك اليوم وافق يوم الجمعة ولكنه لم يصلي جمعة. وهذا دليل على أن المسافر لا تلزمه الجمعة إذا كان جاد به السير. وكذلك لما جاءت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة صلى أيضا بأذان واحد وإقامتين، أقام فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام فصلى العشاء ركعتين، فعلمنا إذن أن صلاة الرباعية في السفر ركعتين سنة مؤكدة وهي أفضل من الإتمام. ولما أنهم سألوا قالوا يا رسول الله أن الناس قد أمنوا الآن، يعني إنما شرع في البداية القصر للخائف، قال هذه صدقة من ربكم فاقبلوا صدقته، فهذا من فضل الله، لأن الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا تيسير من الله وتخفيف، حتى النوافل الراتبة تسقط في السفر ما دام يقصر الرباعية، ما عدا سنة الفجر فإنها لا تسقط، وكذلك الوتر فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.
9: أحسن الله إليكم. وقال قال وإن ائتم بمن يلزمه الائتمام أتم.
6: نعم، لو أنك جئت مثلا من هؤلاء اللي ينزلون في المحطات الآن، هو أقرب ما ينطبق عليهم المثال، أنت مسافر وجئت دخلت المسجد فوجدتهم يصلون فدخلت معهم، أنت مشروع لك القصر، لكن لما دخلت مع أهل المسجد الذين يصلون وهم مقيمون في هذه المحطة صلاتهم تامة، فلما كبرت معهم لزمك الإتمام، لا يحل لك أن تصلي ركعتين ثم تسلم، ومن تم بمقيم أتم. إذا تميت واقتديت بمن يتم يلزمك الإتمام، أما لو تميت بمن يقصر مثلك فأنت مثله، أو أنك أنت مثلا كبرت تصلي بالناس وأنت نيتك القصر لأنك مسافر، ثم صلى معك من سيتم ومن سيقصر، فنعم الذي يقصر يسلم معك، والمقيم في هذا المكان يقوم ويكمل صلاته أيضا يضيف لها ركعتين، كما في الحديث يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، هذا في أحد أسفاره عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنها في العمرة أو في فتح مكة، لا أدري نسيتنا، لكنه قال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم، يعني لما صلوا معه هو يقصر عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقال لأهل مكة لأنهم أهل البلد ومقيمين أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرين ولنا القصر. نعم.
9: صلى الله إليكم. قال ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا،
6: يعني ما دام أنه مقيم في هذا البلد وهو على نية السفر ولا يدري متى ينقضي شغله الذي جاء من أجله فإنه يقصر ولو طالت المدة، ولو طالت المدة ما دام أنه في هذا البلد، مثلا نفرض أنه سافر من هنا إلى الرياض من أجل مراجعة معاملة يظن أنها تنتهي بكرة أو بعده، فطال به الوقت واستمرت نصف شهر، فهل له القصر؟ نعم له القصر، لكن بدون جمع، كما علمنا الجمع لا يشرع إلا إذا كان جاد بك السير، يعني ماشي، أما القصر يجوز، لكن إذا كنت جوار مسجد تسمع الأذان والإقامة وترى الناس يدخلون في المسجد ويخرجون وأنت مقيم في هذه الغرفة وفي هذا الفندق، فهل ترى أنه الأفضل لك أن تجلس وتصلي وحدك وأنت تسمع الأذان والإقامة وترى الناس يدخلون ويخرجون في المسجد؟ المؤمن الظاهر والله أعلم أنه ما تطيب له نفسه أنه يرى الناس يدخلون ويخرجون ويصلون ويسمع الإقامة ويسمع القراءة ويقيم في الغرفة من أجل أن يقصر، اخرج صلي مع الناس، فما دمت مع الناس أتم معه. أما لو مثلا حصل لك مانع جئت متأخر، أو لنفرض أنه غلبك نوم نمت في الضحى وغلبك نوم حتى صلوا الظهر وأنت في غرفتك، نعم نقول نعم لا بأس أن تقصر، أما ما دمت مستيقظا وليس لك مانع والناس يصلون في المسجد فالأولى أنك تخرج وتصلي مع الناس تشهد الجماعة، فهو خير لك والله أعلم. نعم.
9: صلى الله عليه وسلم. قال والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر.
6: أحكام أربعة. أولا يعني هذا إذا كنت مسافر فهناك أربعة أحكام. أولا القصر، لأنه لا يجوز إلا للمسافر، لا يجوز الإنسان حتى وإن كان مريضا وجاز له الجمع لكن لا يجوز له القصر. الثاني الجمع لمن جد به السير كما علمنا، إذا كان ماشي فإن صلى الظهر والعصر في مكان ثم مشى، يعني قال أنا أريد الآن صلي الظهر والعصر سواء جمعا وقصرا لأني سأمشي قبل صلاة العصر، الآن نأكل غداءنا ونسافر نمشي، هذا أيضا يجمع لأنه جاد به السير. أما إذا كان أنه نزل قبل الظهر ويريد أن يجلس حتى العصر فإنه يصلي الظهر ركعتين في مكانه والعصر ركعتين أيضا ثم يسافر. الثالثة
4: قال والمسح والفطر.
6: المسح نعم، يعني المسح على الخفين، المسح على الخفين يجوز للمقيم وللمسافر، لكن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، هذا هو الفرق. وإلا المسح يجوز للمسافر وللمقيم فهو رخصة للجميع، لكنه من التيسير على المسافر أنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، أما المقيم يوما وليلة. وأما الفطر لمن كان صائما في رمضان فإنه رخصة كما قال عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كنت مسافر في رمضان فانظر حالتك، إن كان عليك مشقة فالفطر لك أفضل، وإن كان لا مشقة عليك فالصيام لك أفضل، لأن القضاء قد يكون ثقيلا على بعض الناس فالأولى ألا يفطر. لكننا لا ننكر على من أفطر ما دام مسافر، لكن الرجل قال يا رسول الله إني أطيق الصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره صام وفي بعضها أفطر، والمهم أنه إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم يوجد مشقة فالصيام أفضل. وذلك أنهم يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في بعض أسفارهم لما نزلوا والله أعلم مع الظهيرة يريد أن يرتاحوا قد انقسموا إلى قسمين وهم صائمون، يعني في رمضان قد انقسموا إلى قسمين مفطر وصائم. أما الصوام فقد وقعوا على الأرض لأنهم قد جهدوا وتعبوا، وأما المفطرون فقد قاموا بنصب الأخبية يعني الخيام للظل وسقي الإبل وإنزال الأحمال عنها، يعني شغلوا لأنهم مفطرين نشيطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، إذن إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالإنسان لا ينبغي له أن يشق على نفسه، والله قد يسر ديننا يسر ولله الحمد، لا ينبغي أن تتشدد، كما أنه ما ينبغي أن تتساهل أيضا تحت مظلة الدين يسر وتتساهل بكل شيء. فإذا وجدت المشقة إذن فالفطر أفضل، وإذا عدمت المشقة فالصيام أفضل. فالذي يسافر في سيارة مكيفة وسينزل في غرفة مكيفة أين المشقة؟ من أين تأتي؟ فعلى هذا فالصيام لمثل هذا أفضل. أما لو وجدت مشقة الحمد لله، الله قد شرع ويسر ولحن، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه لا يشرع برخص السفر حتى يخرج من البلد، لا يشرع برخص السفر حتى يخرج من البلد. لا يقول أنا خلاص ماشي حفشي بالسيارة ومنتهي ولا عدل مثل ما يقول دق سلف وامشي. سبحان الله قد يحصل ما لم يكن بالحسبان، يقول عطول غدا أتغدى وأمشي لا سأفطر لأني ماشي، لا خذ غداك معك، إذا سفرت بالفعل تركت البلد إن ذلك ترخص. فلا تقصر الرباعية إلا إذا سافرت فعلا، ولا تفطر إلا إذا سافرت، ولا تجمع إلا إذا سافرت، فرخص السفر إذا لا تبدأ إلا إذا بدأ السفر بالفعل. أما كلمة إني عازم أفشي بالسيارة وماشي، لا ما تكفي. كم من إنسان وضع عفشه بالسيارة ثم أراد الله فلم يسافر، وهذا شيء شاهدناه ربما بأنفسنا وبغيره. حملنا العفش بالسيارة ولا عاد بقال لنا نمشي، أراد الله أمر فتأخر ما سفر. فإياك أن تشرع في أي رخصة حتى تخرج بالفعل وتترك البلد. أما العزم فقط ما يكفي، سبحان الله، قد يكون ما لم يكن بالحسبان، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
9: صلى الله عليه وسلم قال: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر.
6: يعني أن الجمع يباح للمسافر وللمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها الاستعداد لها من وضوء وغيره، فإنه يصلي الظهر والعصر سواء ويصلي المغرب والعشاء سواء جمعا لكن بدون قصر. هذا من تيسير الله عز وجل، فقد يشق على الإنسان أنه يستعد للصلاة الظهر استعدادا خاص ثم يستعد للعصر ثم المغرب والعشاء، فمن تيسير الله أنه شرع لنا الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وكذلك قد جمع عليه الصلاة والسلام في عرفة بين الظهرين من أجل التيسير على الناس وحتى يتفرغوا للذكر والعبادة والدعاء، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة كذلك من أجل أن يرتاح الناس بعد تعب يوم عرفة، فإنه غالبا يكون الإنسان في ذلك اليوم مستيقظ ومهتم حتى لا يفوته وقت ذلك اليوم المفضل. ففي الليل يحتاجون إلى راحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم المغرب والعشاء قصرا وجمعا في مزدلفة نام حتى قام للصلاة، لأن الناس في الغالب قد يلحقهم تعب في ذلك اليوم، خاصة من وفقه الله للجد والاجتهاد والتفرغ للعبادة والذكر. أما بعض الناس هداهم الله فإنه ينام ولم يبالي، وهذا على كل حال بخلاف الأفضل، فإنه لا ينبغي الإنسان أن ينام في يوم عرفة ولا سيما من بعد الظهر إلى المغرب، إن كان ولا بد ينام في الصباح. نعم.
9: وتركه أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر،
6: يعني ترك الجمع أفضل من الجمع. وقد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، إما أنه فيه مطر وخاف عليهم من المشقة، وإما أن يكون من باب التيسير على الأمة لو حصل للإنسان ظرف خاص، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع من غير سفر ولا مرض. وسئل ابن عباس عن هذا قال أراد أن لا يشق على أمته، يعني أراد التخفيف على أمته. فمن ذلك أنه مثلا لو قدم الإنسان من السفر، قدم من السفر في وقت صلاة الظهر وقد تعب في السفر، ويخشى أنه لو نام ما استيقظ لصلاة العصر لما يعلم من المشقة اللاحقة به والتعب الذي يحس به، فإنه في هذه الحالة يقولون يصلي الظهر ثم يجمع العصر، فكونه يجمعها ويصليها دفعا للمشقة وحفاظا عليها لئلا يؤخرها عن وقتها أفضل. إذا خاف أنه يتأخر عن صلاة العصر ينام عنها بسبب المشقة والتعب الذي قد لحق به، ففي مثل هذه الحالة يكون يعني عذر خاص من أجل المشقة اللاحقة به، والتي يتوقع منها أنه لو نام لربما أنه أخر صلاة العصر، فعلى هذا يجوز. أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر. نعم، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
10: سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
9: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض.
6: المستحاضة المرأة التي مستمر معها الدم نزيف ليس حيضا، فإنه المشروع في حقها أن تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل، لكنه قد يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة وهي تحب أن تفعل ذلك، وربما يشق عليها حتى الوضوء بسبب وجود الدم المستمر، فلها حق الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. فمثلا تغتسل عند أذان الظهر، لأنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن من به حدث دائم لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت، من به سلس مثلا أو أي حدث مستمر مثل المستحاضة فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، من أجل يكون معذور لو خرج منه شيء. إذا لم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت يكون معذورا لو خرج منه شيء قبل الصلاة أو في الصلاة. فهذه المستحاضة مثلا يمكنها أن تغتسل إذا دخل الوقت صلاة الظهر، ثم تتحفظ فتصلي الظهر أربع، ثم تصلي العصر أربع مباشرة، ثم تفعل بالمغرب والعشاء هكذا، وهي مخيرة بين الجمع يعني تقديما أو تأخيرا، إن أخرت الظهر إلى العصر جاز، وإن أخرت المغرب إلى العشاء جاز. لكن كما قلنا أن جمعا بدون قصر، القصر لا يكون إلا المسافر فقط، أما مثل المستحاضة والمريض فإنه يجوز الجمع. نعم،
9: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل.
6: يعني لو كان هناك ضرورة مثل ريح باردة شديدة جدا أو مطر شديد فإنه يجوز الجمع للإنسان بين الظهرين وبين العشاء. إذا كان هناك مطر شديد أو ريح باردة شديدة فإنه يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء، ويفعل الأخف والأيسر عليهم جمعا تقديما أو تأخير ما دام العذر موجود. نعم.
9: قال رحمه الله: وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع. قال: طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
6: صلاة الخوف أيضا من صلاة الأعذار، من صلاة أهل الأعذار. فصلاة الخوف قد صحت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة طرق أو سبعة كلها جائزة، لكن من أيسرها أنه أولا إذا لم يكن العدو باتجاه القبلة فإنه يقسم الجيش إلى قسمين: قسم بمواجهة العدو يحارب، وقسم يصلي مع الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قامت طائفة معه فصلى بهم ركعة، فلما قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم ركعة أخرى، ثم سلموا، ثم ذهبوا ووقفوا بمواجهة العدو. وجاءت الطائفة التي كانت تحارب فكبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم هذه الركعة التي بقيت من صلاته، ثم جلس للتشهد، ثم قاموا وأتموا لأنفسهم الركعة التي فاتتهم، فيجلسون ويتشهدون، ثم يسلم بهم، سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب العدل. الطائفة الأولى حصلوا معه تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الثانية صلوا أدركوا معه الركعة الثانية مع السلام، فهذا من باب العدل. ولو صلى بكل طائفة صلاة كاملة يجوز، تكون له نافلة ولهم فريضة. أيضا إذا كان العدو بينه وبين القبلة، يعني العدو أمامهم وهم يصلون، القبلة أمامهم والعدو أمامه، فهذا أيسر ما يكون، يجعلهم صفين يقومون سوا، يكبرون سوا ويقرؤون، يقرأ يعني يكبر ثم يقرأ ثم يركع سوا سوا، الصفين يركعون سوا، فإذا رفع من الركوع سجد مع الصف الأول، إذا سجد يسجد معه الصف الأول والصف الثاني يقف للحراسة لأن العدو أمامه. فإذا قاموا من سجدتين ووقفوا سجد الصف الثاني لنفسه، سجدوا سجدتين ثم قاموا، فإذا قاموا تبادلوا، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، فإذا ركعوا ركعوا سوا في الركعة الثانية، وإذا سجدوا سجد بالصف الذي معه الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، الآن أصبح هو الصف الأول، فيسجدون معه والصف الثاني واقف الذي كان هو الصف الأول في الركعة الأولى. فإذا سجد بهم سجدتين جلسوا للتشهد، سجد الصف الثاني سجدتين ثم جلسوا للتشهد، جلوسهم للتشهد سواء أيضا لأن العدو أمامهم، فهم يكبرون ويركعون سواء، كذلك التشهد والسلام سواء، إنما الاختلاف والتناوب في حالة السجود فقط، لأن العدو قد يقتنم فرصة سجودهم سواء فيغير عليه، لكنهم لا يقطعون عليه الطريق، فيكون الصف واحد من الصفوف يراقب. نعم.
11: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
6: يعني إذا كان هناك مشقة في حمل السلاح وهم في الصلاة فإنه يضع ما يشق عليه من السلاح الثقيل، لكن يجب أن ينتبهوا ويأخذوا حذرهم ولا يتجردوا من السلاح تجردا تام، لأن العدو قد يغتنم الفرصة، فإذا وضعوا السلاح لا يضعوا كل شيء، يترك معه ما يدافع به عن نفسه في حالة مثلا مهاجمة العدو بغتة، فلذلك ينبغي للمسلم يعني لو حصل ذلك يكون منتبها، فإن العدو حريص دائما على مهاجمة الإسلام وأهله، فليكن المسلم يقظا فاطنا، ما يكون غبيا ولا مغفلا، فالله عز وجل أمر أن يأخذ بالحيطة وعدم الإهمال. نعم.
11: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة ولا ويكون السجود أخفض من الركوع.
6: يعني لو اشتد الخوف وصارت المسألة يعني غير منظمة وصار فيها مداخلات ومهاجمات ولم يحصل انتظام بالصفوف ولا يمكن قسم الناس إلى قسمين بسبب أن المعركة صارت فيها نوع من الفوضى والمهاجمات، فلذلك إذا حضر وقت الصلاة كل إنسان يصلي بنفسه على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، ما دام أنه لا يمكن أن ينتظم في ركوع وسجود تام بسبب الفوضى التي أصابت الجيش ومهاجمة العدو من كل جانب، فإنهم أيضا يدافعوا عن أنفسهم ويقومون بأشد ما يستطيعوا، فإذا حضر وقت الصلاة صلوها على حسب حالتهم سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها، يصلي ويومئ بالركوع والسجود إيماء. إذا كانت المسألة فيها كر وفر وحرب وضرب وكانت المسألة يعني شديدة، فالمهم أداء الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله ومكانتها في الإسلام، ما سقطت ولا عن هؤلاء الذين هم بمواجهة العدو، ما سقطت عنهم. فلو سقطت الصلاة عن أحد سقطت عن هؤلاء المجاهدون الذين لا يستطيعون في الوقت نفسه أن يؤدوا الصلاة. فلذلك ينبغي المسلم أنه يعرف قدر الصلاة وعظم شأنها، ما دام أنه عرف قدرها ومكانتها فإنه يحرص عليها أشد ما يكون من الحرص. فلو كان أحد معذور في الصلاة لكان هؤلاء هم أولى بالعذر الذين بمواجهة العدو. فلذا يأخذ الإنسان حذره كما أمر الله عز وجل، وخذوا حذركم. نعم.
11: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة.
6: يعني تبقى الدرس لبكرة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
11: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر؟
6: هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا جمع الجمعة مع العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في سفر، يعني ما صلى الجمعة في سفر. فلو كان جائز لكان في عرفات، فلما كان يوم عرفة يوم جمعة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي جمعة. فهذا أيضا، وكذلك في تبوك 20 يوما ما صلى جمعة وإنما صلى قصرا، لكنه لا يجمع أيضا لأنه مقيم. فالمهم أن جمع العصر مع الجمعة غير جائز أبدا وليس له أصل.
11: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مفارقة البلد للمسافر من حين خروجه من قريته أو لابد من مفارقة البنيان؟
6: لابد أن يفارق البنيان حتى يحكم عليه بأنه سافر فعلا. إذا فارق البنيان يحكم عليه بأنه سافر فعلا. نعم.
11: صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للمسافر أن يصلي النوافل خاصة إذا زار المدينة النبوية؟
6: إيش؟
11: هل للمسافر أن يصلي النوافل؟ هل يجوز له يقول أن يصلي النوافل خاصة إذا أتى إلى المدينة النبوية؟
6: إذا كان يصلي مع الناس وهو الأفضل كما ذكرت لكم في الدرس، إذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يصلي النوافل، إنما تسقط النوافل إذا صليت قصرا فإن النوافل الرواتب تسقط ما عدا نافلة الصبح. أما إذا أحببت أن تحوز فضل الجماعة وتصلي في المسجد النبوي لتحصل على 1000 صلاة فإنك تصلي النوافل وتؤديها كلها.
11: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؟
6: من أخر الصلاة عن وقتها فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن أوقاتها، الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها قد عرض نفسه للعذاب والعقوبة، لأن هذا فعل المنافقين، هم الذين لا يبالون. وهناك أناس نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يهدي الجميع، سمعنا أنهم يجعلون المنبه لصلاة الصبح مؤقتا على القيام للدوام العملي، وهذا لا شك أنه بعد طلوع الشمس. فمن فعل ذلك عالما متعمدا قادرا يعني ليس له عذر، جعل هذا التوقيت من غير مبالاة، فإن هذا والعياذ بالله يقول بعض العلماء يكون مرتدا، لأنه ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها وهو قادر على أن يؤديها في وقتها، يجعل منبه ويجتهد ويقوم يصليها في وقتها ثم ينام حتى يأتي وقت الدوام. وأما أن يجعل الدين تابعا للدنيا فإن هذا وعياذ بالله من عباد الدنيا، فليتق الله الإنسان وليحذر من هذا العمل لئلا تخدم حياته به، فربما وعياذ بالله يعمل هذا العمل ثم ينام ثم تكون الخاتمة، فماذا يكون موقفه أمام ربه؟ نام وهو لم ينوي أن يقوم يصلي في الوقت، قد عزم أنه ما يقوم يصلي إلا إذا طلعت الشمس، إذا قام للعمل الدنيوي. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في غزوة الأحزاب وشغلهم الأعداء عن صلاة العصر وهي من أعظم الصلوات هي الصلاة الوسطى، قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهذا من أكبر ما يكون يعني تأخير الصلاة عن وقتها. نعم.
12: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة الخوف خاصة بقتال الكفار أم يدخل في ذلك قتال أهل البدع كالخوارج؟
6: إذا كان هناك معركة فالكفار وغيرهم سواء، إذا كان معركة قائمة وجاءت الصلاة فإن المسلمين ما داموا مشغولين بحرب أعدائهم من أهل البدع الذين شرع لنا قتالهم فالحكم سواء.
12: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: بين السائل والمجيب.
14: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
15: أحسن الله إليكم. ليقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هل إذا تكلم الإنسان بكلمة بغير علم أو عن تسرع وكانت محرمة أو مكروهة هل يأثم ويؤاخذ عليها أم لا؟
16: الجواب: فيه فرق بين الآية وبين التعليق عليها، لأن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا معناه أن الإنسان يجري على لسانه الحلف بالله جل وعلا ولا يكون قصده الحلف، ما يعقد قلبه على الحلف، فهذا لا يؤاخذ عليه، بمعنى أنه لا يحنس فيه فلا يترتب عليه كفارة. لا، ولهذا قال بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن اليمين التي يؤاخذ بها الإنسان هي اليمين التي عقد قلبه عليها. أما التعليق على السؤال فهذا راجع إلى قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان الإنسان، إذا سئل الإنسان عن أمر لا يعلمه فليقل: الله أعلم، ولا يقدم على التحليل أو التحريم، لا، لأنه ممنوع من هذا، يعني محرم عليه أن يقول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان عنده علم في المسألة صحيح وطابق للمطلوب فعليه أن يتكلم بالعلم الذي عنده، وإذا لم يكن عنده علم فيقول: الله أعلم، وبالله التوفيق.
13: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا أعقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 56.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. هذا أيضا فيه غصب. يقول: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الراوي مبهم مجهول، ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث، فإن أسباب الطعن كما في نخبة الذكر كم؟ 10، منها جهالة الراوي، فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راوي. والجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عذور، وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم ليش عدالته، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عذول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة. فإن قال قائل: قولكم إن الصحابة كلهم عذول منقوض بالقرآن، لأن الله قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إلى آخر. وقد وقعت هذه القصة مع من؟ مع الصحابة. فإن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، وكلاهما صحابية، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذا إثبات للفسق في من جاء بالنبأ. فكيف تقولون إن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعه، لأن الأصل هو العدالة. ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قدحا في الجميع، ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيه رضي الله عنه. ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر، وإن كان قد يقع من بعضهم ما يقع فهو قليل النزر لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة. قليل نذر مغمور في جانب ما لهم من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب، في هذا الحديث أيضا يقول أن رجلين اختصم ورجلين مبهم، وهذا يجب القدح في الحديث أو لا؟ هذا

إذا غلبه في الحجة، فما اعتصم أي كل واحد منهم طلب أن يكون هو الغالب في الحجة. طيب الأرض كيفية محل خصومة؟ أرض لواحد والنخل لواحد، يعني أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، قضى أي حكم بأن الأرض لصاحبها. وهل صاحب النخل الذي غرس هل أقر بأنها مملوكة لغيره؟ قطع، لأنهما إنما اختصما كيف ينحل المشكل، وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه له لصاحبه. فصاحب النخل يقر بأن الأرض ليست له، وصاحب الأرض يقر بأن النخل ليس له. طيب، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، يعني يقتلع من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها. ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة. لماذا؟ لأن هذا النخل ربما يموت، ربما يغرق في مكان آخر ويحيا، وربما يموت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق، لأنها وضعت بغير رضا صاحب الأرض. طيب، في الحديث الذي قبله فوائد، منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض، ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب الزارع. ومنها أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم، لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرم. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا أجيز. ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع إيش؟ وللزارع نفقته. أما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة، وفيه دليل على أن الاختصام لا ينافي العدالة، إذ لو نافي العدالة لكان في هذا الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين. إلا إذا كان الاختصام في باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث أن من غصب أرضا فغرس فيها ألزم بماذا؟ بقلع النخل. ولكن ها هنا مسائل، أولا هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم، لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه، هذه مسألة. ثانيا لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع، فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؟ الجواب نعم، لأن هذا أثر فعله. ثالثا لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ ولكن ينبغي أن يقال إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعه فائدة ألزم، لأنه إذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل، وتفويت منفعة.

ساعة الأرض على صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن كم سيبقى؟ ها؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر، أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن. فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلب فإننا نمنعه من ذلك. طيب، الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة كذا؟ طيب، نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع، بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرفه وسقيه وبذره 10,000 ريال وقيمة السوق 5,000 ريال، هل نلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أو لا؟ الجواب لا، ولا يمكن نلزم، لأنه لم يأذن في هذا الزرع حتى نقول هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل. نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع، ويكون الزرع لمن؟ للغاصب، الزرع للغاصب. يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع، يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم، بأجرة المثل أو بسهم المثل. أجرة المثل يعني مثل يقال لو استأجرت الأرض للزرع قال تأجر مثل ب1,000 ريال. سهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس، ربما يختار صاحب الأرض ما هو أقرب. لكن نحن نريد أن نحكم حكما شرعي، هل الأقرب أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة؟ طيب، نقول يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان. إذا كان من عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بإيش؟ بأجرة المثل. إذا كان من عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع أخذنا بسهم المثل. طيب، هذه مسألة إن كنت قد قلتها من قبل يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا، وإن لم أكن قلتها فهو تأسيس، وحسابكم على الله. طيب، رجل غصب أرضا وغرس فيها نخلا، ما تقول فيها؟ يلزم صاحب النخل بقلع النخل والأرض تبقى لصاحبه. هنا الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت، يعني عروق النخل تنتشر، فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ نعم، نضمن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض، هذا واحد، إذا نلزمه القلع، والثاني ضمان النقص. طيب، بقيت هذا النخل بقي 3 سنين 4 سنين في الأرض، فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ هنا هل يلزم بالأجرة؟ نعم، يلزم بالأجرة أو بالسهم. نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم، إذا كان عادة الناس المساهم. إذن يلزمه قلع الغصب، ضمان نقص الأرض، تسوية الأرض، والأجرة، الأجرة مدة حبسه إياه. تمام؟ ما الفرق بين الزرع وبين النخل؟ لماذا قلنا النخل نعمل فيها كذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟ الفرق بينهما أن النخل باق يبقى بعروق، وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، وش معنى الحديث ليس لصاحب حق؟ يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق، أين؟ لأن العرق نفسه خرق مع جمال، لا يعرف حقا ولا باطلا. طيب، يدل بمفهوم على أن العرق غير الظالم له حق، له حق، صح؟ إيه؟ المنطوق ليس العرق ظالم حق، المفهوم أن للعرق الذي ليس بظالم حق. طيب،
إذا يستفاد منه بمفهوم أن العرق غير الظالم له حق. مثاله: استأجرت منك أرضا لأغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات. استأجرت أرضا أغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، انتهت المدة والشجر باق، فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علي أم ماذا؟ نقول: الحديث يدل على أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمه في قلع هذا الشجر الذي غرست، بل يبقى لك بالقيمة، يبقى لك بالقيمة. فيقال: قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر. قدرناها خالية من الشجر ب100,000، قدرناها موجودا فيها الشجر ب80,000، صح؟ قدرناها خالية من الشجر ب100,000، وقدرناها فيها الشجر ب150,000. كم تكون قيمة الشجر؟ تكون قيمة الشجر 50,000. فنقول لصاحب الأرض: هذا العرق ليس بظالم فله حق، هذا العرق ليس بظالم فله حق، وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته 50,000 في المثال الذي ذكرنا. طيب، فإن قال صاحب الشجر: أنا أريد أن أقلع شجري، أريد أن أقلعه، وش عليكم منه؟ نظرنا، فإن كان قصده الإضرار منعناه، وإن كان له غرض مقصود وافقناه. أفهمتم؟ طيب، له غرض مقصود، قال: الشجر الآن ممكن أحمله بعروقه وأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته، هذا له غرض مقصود. فإذا قال: أريد أن أقلعه، قلنا لك الحق، الشجر شجر. وإن قال: لا، ما أريد أن أقلعه وأرميه في البر، لكن لا أريد أن هذا ينتفع صاحب الأرض، أريد أن يغرس من الآن يبقى 10 سنين ما أثمر، ماذا نقول؟ نمنعه، لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارا بأخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأنت الآن مضار فلا نوافقك على إضرارك، لأنه يجب علينا أن نأخذ على يد السفيه، وهذا سهل بلا شك. الآن تتلف هذا الشجر على صاحبه، وأنت أيضا تخسر كم في المثال الذي ذكرنا؟ تخسر 50,000 بأي كتاب أم بأي سنة. طيب، ثم قال المؤلف: وآخره عند أصحاب السنة من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. أما الاختلاف في تعيين صحابيه فإنه لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. وأما الاختلاف في الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث، هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة؟ والصحيح أنها ليست بقادحة إذا كان الواصل ثقة، لأن مع الواصل زيادة علم، ولا ينافي الإرسال. لو كان الواصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح، لكنه لا ينافيه، لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسله، بل أحيانا يرفعه وأحيانا يقفه، أحيانا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يحدث به من عند نفسه. نعم، مثلا حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، ربما يسنده عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول عمر لشخص من الناس: إنما الأعمال بالنيات، فيروي الراوي عن عمر بالصيغة الثانية على أنه موقوف، ويروي الثاني الأول على أنه موصول مرفوع. يعني فالحاصل أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة، وذلك لأنه لا معارضة أو لا منافاة بين الوصل والإرسال. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحين الفرص
في إبلاغ القواعد العامة، ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج، لأن الناس كلهم مستمعون، حتى أنه قيل إن الذي حج معه نحو 100,000 والصحابة كلهم 124,000، يعني عامة المسلمين حجوا معه. فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس، يعلمهم مناسك الحج لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ويعلمهم القواعد الثابتة الراس، منها هذا الحديث. وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أول سأله ليستعد لما سيلقي عليه، لأن المقام مقام عظيم. لما سألهم أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم، وش ظنوا؟ أنه سيسميه بغير اسمه. إذا استبعدوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه، وإلا لكان المتوقع أن يقول شهر ذي الحجة كما أنه بيّن لهم أن هذا اليوم يوم النحر، لكن قالوا ربما يكون أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة. فمن كمال أدبهم رضي الله عنهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال. الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح، فإن القتل لا شك أنه يريق الدم، والجرح الذي دون القتل أيضا يريق الدم، وكلاهما حرام. لكن هناك مستثنيات، مثل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجمال. المهم، هذه القاعدة لها استثناء. كذلك أيضا الأموال، الأموال حرام، لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق، لا أن يكتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما ليس له، لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله، وإما أخذ ما لا يجوز أخذه. فإذا كان في ذمة زيد لعمر 100 درهم وجحدها زيد، هذا أكل المال الباطل، لكن عن طريق جحد ما يجب بذله. رجل آخر اعتدى على دكان شخص فأخذ منه 100 درهم، هذا أيضا حرام. ما نوعه؟ أخذ ما لا يجوز أخذه. فالأموال حرام سواء بهذا أو بهذا. يستثنى منها شيء ولا لا؟ يستثنى من ذلك ما يجبر الإنسان على بذله من الأموال، مثل الزكاة، الرهن، الحجر، كما هو معروف. المهم أن هذا القاعدة أيضا لها استثناء. كحرمة يومكم هذا، من هذا الباب التأكيد، حرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة. يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة، لأن الله سماه يوم الحج الأكبر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست الآخر. أفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة اجتنبه شهران محرمان، هما ذو القعدة ومحرم. مكة معلوم أعظم حرمة في الأمكنة، مكة هي أعظم القطاع حرمة، ويليها المدينة ويليها القدس. طيب، من فوائد هذا الحديث: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على
تبليغ الشريعة، وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته، لا أن يأتيهم في مكان غير لائق. ثانيا، من فوائد هذا الحديث استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر، يعني ينبغي للإمام الذي هو الإمام الأعظم أو نائبه في الحجيج أن يخطب الناس، لأن أهل العلم يقولون إنه ينبغي أن يكون للحج إمام، إما الإمام الأعظم إن تيسر وإما نائبه. يقول

0: على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
6: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
7: إجابات عن تساؤلات
8: في مسائل العبادات والمعاملات،
7: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
8: عبر إيضاحات نيرات.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
9: أنا وقريباتي وجيران لنا نعمل جمعية، بحيث كل نهاية شهر نجمعها ونعطي إحدانا منها، وكذلك كل شهر، مع العلم أنها تجلس الجمعية في حدود 18 شهرا أو 20 شهرا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف نخرج الزكاة؟ أحسن الله إليكم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الجمعية يسأل عنها بعض الناس، وهي لا تجوز من حيث الأصل، لأن هذه المبالغ التي تجمع ويتناوبون أخذها على سبيل القرض، فهذا داخل في القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فلا تجوز. وبناء على ذلك، فما يدفعه كل شخص هو باق على ملكه، ويزكيه تبع ما زكاة ماله، وبالله التوفيق.
5: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
6: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
7: إجابات عن تساؤلات
8: في مسائل العبادات والمعاملات،
7: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
8: عبر إيضاحات نيرات.
5: فقه العبادات
8: وأحكام المعاملات.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: من الله.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا، يقول: هل من يطعن في دعوة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يكون مبتدعا ولو كان قصده حسنا؟
3: لو كان قصده حسنا ما طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا قصده سيء. ما الذي ينقمه على الشيخ؟ إن كان أدرك على الشيخ خطأ يبين لنا خطأ الشيخ. الحمد لله كتبه موجودة، مؤلفاته موجودة، هات لي خطأ من أي كتاب أو أي رسالة من رسائله عليه رحمة الله، بل هي مملوءة بالتحقيق والعلم والنصيحة، بحيث إذا قرأتها تجد في قلبك النور وتجد في قلبك محبة الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ما هو غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم وقيل فيه ما قيل من قبل الأعداء، وقيل أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قالوا أنه شاعر ومعلم ومجنون وغير ذلك من الأقوال. وقالوا في الأنبياء من قبل إنهم يريدون أن يتسلطوا على الناس وأن يأخذوا السلطة وأن قالوا هذا في موسى وهارون عليهم السلام: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا في نوح عليه السلام: إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد الرفعة عليكم. اتهموا نوح عليه السلام بأنه يريد الرفعة وأن يتفضل ويترفع على الناس، فهذا ليس بغريب أبدا. إذا اتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو قيل فيه ما قيل، هذا قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن نرجع إلى أقوال الشيخ وكتاباته ونشوف، فإذا كان فيها خطأ فنحن نبين هذا الخطأ ونوضحه للناس. أما إذا كانت وهي كذلك ولله الحمد كلها خلاصة طيبة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف بالحق وأن يدين بالحق لئلا يضل ويبتلى بعمل بصيرة، لأن الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبله يبتلى والعياذ بالله بالزيغ، يبتلى بالزيغ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يجب على المسلم أن يقبل الحق قبل أن يبتلى بالباطل وعمل بصيرة والزيغ والعياذ بالله، لا يأخذه الهوى أو يسمع كلام الناس. أنت إذا سمعت من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما سيئا لا تقبله، حتى ترجع إلى كتب الشيخ، ترجع إلى قالات الشيخ وكتبه ورسائله، وتعرض هذا الكلام اللي سمعته على كتبه ورسائله لترى أن هذا افتراء عليه وأنه باطل. أما أنك تتقبل بدون أنك ترجع إلى كلام الشيخ فهذا من الهوى والعياذ بالله.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السلف.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: كيف أرقي نفسي من السحر والعين والمس؟ وهل يجوز إذا ذهبت إلى أحد للرقية أن يأخذ الأجرة؟
3: أما كيف ترقي نفسك؟ فبالأدعية. والاسترقى بسورتي المعوذتين مهم جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما. وكان يرقي الحسن والحسين رقية ثم اكتفى برقيتهما بسورتي المعوذتين. وذهابك لراق يرقي جائز إذا كان إنما يرقي بالقرآن والأدعية الصحيحة، وإعطاء الراقي أجرة جائزة لما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من العرب ضيوفا فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي وسعى له قومه بكل وسيلة فلم يشفع، فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهق راقيا. فأتوهم وقالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى إلا بجعل. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فرقي الملدوغ رقيه بسورة الفاتحة 7 مرات، كلما قرأها نفخ على موضع اللدغة نفخا بريق، فلما أتى إلى القراءة 7 قام الرجل كأنما نشط من عقاب، فأخذ الغنم، أخذها الصحابة، وتحرجوا أن يأخذوا أجرة على القرآن، فقالوا: لا نتصرف حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوه أخبروه، قال لهم: اقتسموه واضربوا لي معكم بسهم، ثم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية؟ فإذا حرج إن شاء الله أن يعطى الراقي الذي لا يرقي برقية محرمة أن يعطى أجره، والله.
0: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته
2: مع الدرس السادس.

من لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

0: والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سورة الذاريات، وهذه السورة افتتح الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام، أي الأيمان الصادرة منه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى هو الصادق الذي لا يتطرق شك إلى خبره سبحانه وتعالى، من أصدق من الله قيلا، وصدق الله اتبعوا ملة إبراهيم. ومع هذا أقسم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة على ما يذكره من الخبر. والقسم أو اليمين هو تأكيد أمر بذكر معظم، تأكيد أمر بذكر معظم. والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. وقد أقسم سبحانه وتعالى في هذا القرآن بعدة أشياء في مواضع مختلفة، وهذه الأشياء فيها عبر وفيها أسرار عظيمة. وهذا الفن من القرآن، أو هذا القسم من القرآن، سمى بأقسام القرآن، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب نفيس ومطبوع ومتداول. أما المخلوق فإنه لا يقسم أو لا يحلف إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، وهو من الشرك في الألفاظ، شرك أصغر، إلا إذا نوى تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، فإنه يكون شركا أكبر، كالذين يحلفون بالأصنام وبالمعبودات، هذا شرك، لأنهم يعتقدون تعظيمها. أما من حلف بغير الله لا يعتقد تعظيمه مثل ما يعظم الله، فهذا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر. قال تعالى: والذاريات ذروا، هذه واو القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو مثل ما هنا والذاريات والله، والباء مثل بالله، أقسموا بالله، بالله أعطني كذا، هذا قسم، بالله أعطني كذا وكذا، هذا قسم. والتاء كما قال تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تعملون. وحروف القسم تجر ما بعدها، هي من الخوافض، تجر ما بعدها، فلهذا يأتي ما بعدها مكسورا. والذاريات، ذاريات هي الرياح، سميت بالذاريات لأنها تذر التراب، ذاريات ذروا تأكيد، تأكيد للذاريات، ولأن في ذروها نوع من اللطافة والحكمة. ذاريات ذروا. فالحاملات وقرا، فهذه فاء العاطفة عطوف على ما قبلها، فالحاملات بكرا، وهي السحاب. السحاب سميت حاملات لأنها تحمل الماء، وتسير به إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرسل الرياح حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، فهي تحمل الماء بإذن الله. وقرا أي ثقلا لغزارة المياه التي فيها، ولهذا تفيض منها الأودية الكبار وتمتلي منها مخازن الأرض، وقد يغرق الله بها أمما من البشر، فهي تحمل ماء غزيرا وقرا يعني ثقيلا، حاملات وقرا. فالجاريات يسرا، الجاريات قيل هي السفن في البحار، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام الجواري، وهي السفن والمراكب البحرية التي تسير على عباب الماء، سيرها الرياح على عباب الماء وتحمل الأثقال، أو تسير بالوقود كالحال الآن. حتى الآن فيها شيء ذوات أشرعة تسيرها الرياح، وأشياء تسير بالوقود، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف الماء الرقيق تسير فوقه هذه المراكب والبواخر الهائلة ولا تغرق، يحملها الماء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقسم الله جل وعلا بها، لأنها تدل على قدرته سبحانه وتعالى. يسرا أنها تسير سهلة السير، ليس فيها صعوبة، تسير سيرا متيسرا سهلا لا يحس به الإنسان، إلا إذا أراد الله بها شيئا فإنها تأتيها الأمواج والعواصف تغرق، حتى ولو كانت مراكب ضخمة تغرق، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وقيل المراد بالجاريات يسرا الكواكب، فلا أقسم بالكنس الجواري، الكنس هي الكواكب، لأن الكواكب أيضا تجري في أفلاكها منتظمة، تجري في أفلاكها منتظمة وبدقة متناهية، لا يحصل فيها خلل ولا اضطراب، فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. الجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، مقسمات هي الملائكة، لأنها تقسم أوامر الله جل وعلا في خلقه، فهي تحمل أوامر الله وتنفذها في الخلق وفي الكون بما أمرها الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا النسق في هذه الآيات العظيمة، أولا الرياح لأنها هي التي تلي الأرض، ثم فوق الرياح السحاب، ثم فوق السحاب الكواكب، على القول بأن المراد بالجاريات يسرا الكواكب، فهي فوق السحاب، ثم الملائكة لأنها فوق الكواكب، وهذا نسق عجيب في هذه الآيات. المقسمات أمرا، وين جواب القسم، وين المقسم عليه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، هذا هو المقسم عليه وهو جواب القسم. إنما توعدون من البعث والنشور والجزاء والحساب لواقع، لا بد من وقوعه، وعد الله لا يخلف الله وعده، إنما توعدون لواقع في وقته الذي حدده الله له، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء ميعاده وقع. إنما توعدون لواقع. وإن الدين، وهو الحساب، المراد بالدين هنا الحساب، يقال دانه إذا حاسبه فهو مدين، يعني محاسب. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هو الدين؟ الحساب، يكذب بالحساب، فهو يوم الدين، مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحساب، الحساب والجزاء على الأعمال. فالبعث والنشور واقع لا محالة، والحساب واقع لا محالة، لأن هو النتيجة. النتيجة من هذه الحياة في الدنيا هي الحساب في الآخرة. ما لسنا مهملين، كل يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء، يكفر أو يؤمن وتنتهي المسألة. لا، النتيجة تنتظر في وقتها، وهو الحساب والجزاء على هذه الأعمال التي صدرت منا في هذه الدنيا. لماذا أقسم سبحانه هذه الأقسام مع أنه الصادق جل وعلا؟ للرد على المكذبين بالبعث والنشور الذين يكذبون به ويستبطئونه يتحدون ويقولون عجل لنا، هل تقول هذا رب؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. هذا تحدي لله سبحانه وتعالى، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بلغ البشر إلى هذه المنزلة والعياذ بالله، تحدى ربه ويعجز ربه، هذا هو الإنسان. ثم قال جل وعلا والسماء، هذا قسم رابع، والسماء ذات الحبك، أي الجمال. الحبك أي الجمال، فيها المدارج الجميلة. والحبك هو التدرجات التي تكون على سطح الماء أو على الرمل، إذا جاءته الريح يتجعد ويكون حبك جميلة تعجب الناظر إليها. هذا هو معنى السماء ذات الحبك، أي ذات الجمال، التجعد الذي يشبه تجعد المياه والرمان إذا درجت عليها الرياح. السماء ذات الحبك أي الجمال. إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كذبوه اختلفوا ماذا يسمونه. أحدهم يقول إنه كذاب، وأحد يقول إنه ساحر، وأحد يقول إنه مجنون. اختلفت أقوالهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على كذبهم، لأنهم لو كانوا صادقين ما اختلفت أقوالهم، كل واحد يتخرص ويصف الرسول بوصف، هذا يقول كذاب، وهذا يقول مجنون، وهذا يقول معلم، علمه أحد بني إسرائيل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنه يتلقى هذا القرآن من بشر من بني إسرائيل يعلمه هذا القرآن، وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى، مجنون ما عنده عقل، إلى آخر ما يقولون. فهذا من اضطرابهم، وهكذا أهل الشر وأهل الكذب لا يتفقون، كل له قول. أما أهل الحق فإنهم يتفقون ويكون قولهم واحدا. إنكم لفي قول مختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تسمونه؟ إنكم لفي قول مختلف، وهذا دليل على بطلان قولكم، لو كان صحيحا لم يختلف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولا يختلف أبدا ولا يتناقض. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف ولا تتناقض أبدا لأنها حق، والحق لا يختلف. أما أقوال الكفار فإنها مختلفة لأنها باطلة. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه أي يصد، يصد عنه أي بسببه من أفك من افتتن. فاختلافه ماذا؟ لحكمة، من أجل أن الله يبتلي، من أجل أن الله يبتلي الناس. فمنهم من يصدق قول الكفار ويهلك، ومنهم من يكذبه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فينجو. هذه الحكمة، الابتلاء والامتحان، تمييز المؤمن من المنافق من الكافر. يوفك عنه من وفك، أي يضل بسببه ويهلك بسببه من افتتن وصدقه واتبعه. هذه هي الحكمة في حصول هذا الشيء. ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله أجراه للابتلاء والامتحان للعباد. وهكذا الشر الآن والشائعات والافتراءات تجد لها زبائن من الناس يصدقونها ويتابعونها. هذا مضطرد في العباد. تجد الشائعات والأكاذيب والافتراءات تجد لها زبائن كثيرة من الناس. يؤفك عنه من أفك، وتجد من يكذبها وينكرها قليلا من الناس. الابتلاء والامتحان. ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم على هذا. قتل الخراصون، قتل أي لعن الخراصون أي الكذابون، وهم هؤلاء خراصون، بدليل أنهم مختلفين. لو كان ما عندهم إلا خرص، لو كان عندهم حق ما اختلوا. فهذا كله من باب الخرص والتخمين، من باب الخرص والتخمين. قتل الخراصون أي لعن الكذابون الذين هم في غمرة الجهل والضلال، يغمرهم الجهل والضلال حتى لا يخرجون منه والعياذ بالله. ساهون عن الحق، ساهون عن الحق، لا يفكرون في الحق ولا يسألون عن الحق، لأن الجهل والضلال غمرهم وأغفلهم حتى لا يسألوا عن حق أو يطلبوا برهانا. غرقوا في الفتن والعياذ بالله، في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين يعني متى تقوم الساعة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. لا يعلم قيام الساعة إلا الله، لا يعلمه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي بشر من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم. هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه، وليس لنا مصلحة في السؤال عنه ولا معرفته، وإنما علينا العمل والاستعداد. هذا الذي علينا. أما متى يحصل احنا ما لنا فيه مصلحة، يحصل الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد مدة، هذا ما لنا فيه مصلحة. لذلك هذا هم يسألون من باب التحدي والتكذيب، باب التحدي والتكذيب. وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. فبدل أنهم يسألون عن الخير وعن العلم وعما ينفعهم، يسألون مثل هذه الأسئلة، متى الساعة، متى قيام الساعة. هذا سؤال لا فائدة من ورائه. يسألون أيان أي متى يوم الدين أي يوم الحساب، ولا يسألون عن العمل والاستعداد وكيف يستعدون وكيف يواجهون هذا اليوم، ما يسألون عن هذا، يسألون متى يحصل. هذا من العجائب في هذا الإنسان، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. إذا جاء يوم الحساب حينئذ ما يبقى إلا الجزاء، ولو عرفت في ذاك الوقت ما تستفيد شيئا، لأنه فات الوقت، فات الأوان، ما بقي إلا النار والعياذ بالله. يومهم على النار يفتنون أي يعذبون، يعذبون بها كما يفتن الذهب بالنار. فإذا أردت أن ترى صفاء الذهب فإنك تعرضه عن النار ليخرج ما فيه من زيف ويبقى الذهب الخالص، هذا يسمى فتنة أي اختبار. فهم يوم القيامة يعذبون بالنار ويصلون بها كما يصلى الذهب والحديد والمواد في النار في الدنيا لأجل تخليصها من الشوائب وتصفيتها. يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم أي عذابكم، فتنتكم أي عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تقولون لماذا لا يحصل الآن، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا هو الذي تستعجلونه الآن، وقعتم فيه من غير استعداد ومن غير تفكير فيه. لا تأتيكم إلا بغتة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال لا تأتيكم إلا بغتة، ما يدرون لما تقوم الساعة. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تسألون متى يحصل، وبعضكم يقول عجلوا يشوف من باب التحدي والتكذيب. هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وفي الآية الأخرى أفسحر هذا، لأنهم في الدنيا يقول هذا سحر، كلام الرسول محمد هذا سحر، وهل يقول يبي يحصل هذا من باب السحر والكهانة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا واستعدوا لهذا اليوم، استعدوا لهذا اليوم، ماذا يكون جزاؤهم؟ إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين أهل التقوى في الدنيا، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من المحذور، اتخاذ الوقاية من المحذور، وتكون بطاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه، هذه هي التقوى. سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله. إن المتقين الذين اتقوا الله في الدنيا واستعدوا لهذا اليوم في جنات، ما هي جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، هي البستان الملتف بالأشجار والخضرة والنظرة الشائقة للأبصار، في جنات، ومع الجنات عيون تجري من تحت الجنات، يجتمع خضرة ومناظر جميلة ومياه تجري مياه تجري من تحتها أنهار الجنة، هذا غاية البهجة وغاية السرور وقرة العين. قارن بين هذا وبين الذين تصلاهم نار جهنم، تصلاهم نار جهنم يحترقون فيها ويعودون كما كانوا، لا يحيون فيها ولا يموتون دائما وأبدا. قارن بين هذا وهذا. السبب ما هو؟ السبب في الدنيا أن هؤلاء كفروا بالله وهؤلاء آمنوا بالله، هذا هو السبب، هذا هو السبب. في جنات وعيون، جمع عين وهي الماء النابع، الماء النابع يسمى بالعين، العين اسم مشترك، يطلق العين على عين الماء ويطلق العين على الذهب يقال له عين، ويطلق العين على العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، فهي لفظ مشترك. والمراد هنا الأول، العين يعني الماء النابع من قراره ومصدره. وهذه العيون لا تنضب أبدا، ما هي مثل عيون الدنيا تنضب وتيبس وتصير قاحلة مثل ما تعلمون الآن من العيون التي تتغور وينقطع ماؤها. أما جاء عيون الآخرة والجنة هذه لا تنضب ولا تنفد أبدا، في جنات وكذلك جناتها لا تيبس ولا تموت مثل أشجار الدنيا ولا تنقطع، مستمرة دائما وأبدا، ولا تحتاج إلى تعب وسقي وإصلاح مثل ما هو في الدنيا. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، فيه معنيان، أحدهما آخذين ما آتاهم ربهم يعني في الجنة أنهم يرضون بما أعطاهم الله ويتلذذون به، ولا أحد يرى أن أحدا أحسن منه، كل قد اطمأنت نفسه ولا فيها مشاحة مثل الدنيا، كل يرضى بما هو فيه وتطيب نفسه به وتقر عينه به، ولا يرى أن أحدا أحسن منه، مع تفاوت ما بينهم في الدرجات. آخذين ما أتاهم أي ما أعطاهم ربهم في الجنة، وقيل آخذين ما أتاهم ربهم في الدنيا، أن هذا هو السبب الذي أدخلهم الجنة، أنهم يأخذون ما أتاهم ربهم في الدنيا من أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه يمتثلونها، كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى آخذين ما آتاهم ربهم أي في الدنيا، لأنهم يأخذون أوامر الله فيفعلونها ويأخذون نواهي الله فيتركونها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا أي تقبلوه، تقبلوه وآمنوا به واعملوا به. آخذين ما آتاهم ربه، ولكن الراجح والله أعلم المعنى الأول، لأن المعنى الثاني سيأتي في قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين في أنهم أطاعوا الله ورسوله وتقبلوا شرع الله سبحانه وتعالى وعملوا لآخرتهم. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني أتقنوها، وأريحوا المذبوح والمقتول لا تعذبوا. فالإحسان يراد به الإتقان في كل شيء، ويطلق الإحسان على بذل الخير، إحسان إلى الناس بذل الخير لهم، والإحسان فيما بين العبد وبين ربه بأن يعبده كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبده على اليقين والمشاهدة بالقلب كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى درجات الدين الإحسان. يكون الإحسان بين العبد وبين ربه بهذا المعنى، ويكون الإحسان بين العبد وبين الناس ببذل الندى وكف الأذى عنهم، ويكون الإحسان بين العبد وبين المخلوقات والحيوانات يحسن إليها، الحيوانات غير المؤذية يحسن إليها، يطعم جائعها ويسقي عطشاها، بكل كبد رطبة أجر، حتى الكلاب والقطط فيها أجر، والطيور فيها أجر لمن أحسن إليها، بكل ذات كبد رطبة أجر. فالإحسان عام، كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الناس، وفيما بينهم وبين المخلوقات الأخرى حتى الحيوانات والطيور يحسنون إليها، حتى عند قتلها يحسنون قتلها ولا يعذبونها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كانوا قبل ذلك محسنين. ومن إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تهجدون في الليل، إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا، وقيل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن تفرض عليهم الفرائض وهم يعبدون الله جل وعلا بأنواع العبادات، فلما فرضت الفرائض التزموا بها وأدوها، فكانوا قبل ذلك يعني في الدنيا قبل أن تفرض عليهم الفرائض، كانوا على صلة مع الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا في الآخرة كما سبق، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنها في الآخرة، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، ما قيل ما إنها نافية، كانوا قليلا لا يهجعون فيه من الليل، يعني يصلون من الليل ولو قليلا، يصلون من الليل ولو قليلا، ولا يتركون قيام الليل ولو قليلا، حتى جاء في الحديث ولو قدر فواق ناقة، يعني حلبة ناقة، حلب الناقة، الإنسان لا يحتقر قيام الليل حتى ولو قليلا يداوم عليه، فخير العمل وأحبه إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال إلى الله ما أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو كان قليلا. فتكون ما هنا بمعنى لا، كانوا لا يهجعون قليلا من الليل يقومون فيه لربهم سبحانه وتعالى وينامون غالب الليل، لا حرج عليهم في ذلك. وقيل إنما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، كانوا قليلا من الليل قليلا هجوعهم، قليلا هجوعهم، ما وما بعدها تسبك بمصدر بمعنى الهجوع، أي يهجعون، أي قليلا من الليل كان قليلا من الليل هجوعهم، وأكثره يصلون، يكثرون من قيام الليل ولا ينامون إلا قليلا منه، إلا قليلا منه. فما هنا إما أنها بمعنى نافية بمعنى لا، أو أنها مصدرية، والمعنى على الأول أنهم كانوا يقومون قليلا من الليل، والمعنى على الثاني أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقومون أكثره، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، ويختمون هذا بالاستغفار بالسحر، وفي الأسحار هم يستغفرون، يختمون القيام بالاستغفار وقت السحر، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، حينما يقول الله جل وعلا هل من مستغفر فأغفر له، المستغفرين بالأسحار. ومن ثم قال العلماء إن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله، من أجل أن يوافق وقت النزول الإلهي، ومن أجل أن يكون من المستغفرين بالأسحار. وانظر كيف يستغفرون وهم يقومون الليل، ما اكتفوا بقيام الليل، لأن الإنسان مقصر مهما عمل في حق الله جل وعلا، فهو بحاجة إلى الاستغفار من تقصيره، وأيضا لا يزكي نفسه، ما يدري هو قبل منها وما تقبل منه، ربما يكون في عمله خلل فهو لا يدري، فلا يعجب بنفسه وبقيامه. ولهذا يشرع الاستغفار بعد العبادات، بعد الصلاة، بعد قيام الليل، بعد الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالإنسان يأتي بالعمل الصالح، المسلم يأتي بالعمل الصالح ولا يزكي نفسه، يتبعه بالاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، آخر الليل عند طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. وبالأسحار هم يستغفرون، هذا فيما بينهم وبين الله. أيضا هم فيما بينهم وبين الناس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق واجب وهو الزكاة، وحق مستحب وهو الصدقة، صدقة التطوع. فالمال فيه حق للفقراء، إما واجب وفرض وهو الزكاة، وإما مستحب وهو صدقة التطوع. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل هو الذي تعرض للناس ويطلب منهم، هذا له حق، فالسائل له حق. فإن كان صادقا فما أخذه له حلال، وإن كان كاذبا فما أخذه حرام عليه، وأنت على نيتك، أنت على نيتك، لا تعلم الغيب. فالسائل أعطه وتكله إلى نفسه، إن كان صادقا فله ما أخذ، وإن كان كاذبا فإن ما أخذه يكون جمرا يوم القيامة، ويكون خدوشا في وجهه يوم القيامة. أما أنت أعط السائل للسائل. والمحروم، المحروم هو الذي لا يسأل، ولا محروم يعني لا يعطى لأنه لا يسأل، يستحي من السؤال أو يتعفف، فهذا أحق من السائل، لأن السائل يسأل الناس ويعطونه، أما هذا المسكين ما يسأل ويبقى محتاجا، يحتاج إلى من يفطن له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي تكفيه التمرة والتمرتان أو اللقمة واللقمة، إنما المسكين الذي ليس عنده ما يغنيه، ولا يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المحروم. وقيل المحروم هو الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله ولم يبق عنده شيء، فهذا يستحق الصدقة، يستحق الزكاة وصدقة التطوع، لأن الناس يظنون غني بينما هو فقير، فهذا من أحق الناس لأنه يفطن له، للسائل والمحروم الذي أصابته جائحة. واللفظ يشمل الاثنين، يشمل الذي الفقير الذي لا يسأل، يشمل الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله، وقد يكون عليه ديون مستحقات لا يستطيع تسديدها، فيعاني من الزكاة، يعاني من الصدقات للسائل والمحروم. وقيل المحروم الفقير لأنه محروم من المال، فاللفظ واسع يحتمل كل المعاني، للسائل والمحروم، ودل على أن الغني لا حق له في الصدقات، لا الواجبة ولا المستحبة، وإنما هي للفقراء والمساكين. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فبهذه الصفات العظيمة استحقوا هذه الجنات والعيون التي يتمتعون بها دائما وأبدا، خالدين مخلدين فيها، ولهم عند الله مزيد وهو الرؤية وهذا تشرفهم لرؤية ربهم سبحانه وتعالى عيانا لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم نعيم الجنة رؤية الله جل وعلا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا فيه الفرق بين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه وهذا مآله يوم القيامة، وبين من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر منه وهذا مآله إلى النار يوم القيامة. وأن الناس يجزون على أعمالهم، على أعمالهم، ولا أحد يؤاخذ بجريرة غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا أحد ينتفع بعمل غيره، كل له عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما للإنسان إلا عمله في الدار الآخرة، لا ينفعه عمل غيره ولا تضره إساءة غيره، كل له عمله، كل امرئ بما كسب رهين. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: سؤاله الثاني يقول: في القرى التي نسكن فيها عندما يموت أحدهم يتجمع أقرباء وأصدقاء ومعارف أو معارف الميت لتشييعه ودفنه وتعزية أهله وتقديم المعونات المادية لهم بشكل يكفي ليقوم أهل الميت بتأجير طباخ لإعداد الطعام للمشيعين والمعزين، والفترة تصل أحيانا من 3 أيام إلى 7 أيام. وفي اعتقادهم أن مثل هذا العمل يقوي الصلة بينهم ويوثق عرى المحبة، وفي اعتقادهم أن هذا الطعام صدقة مقبولة إلى روح الميت، يأكل منه الغني والفقير والصغير والكبير والمرأة والمحتاج. وقد سبق أن الميت أو أخاه أو أباه أعطى هؤلاء الناس الذين يعطون أهله مثل أعطياتهم، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس؟
9: هذا العمل ليس بصحيح، ولكن إنما نقول هذا العمل نعني به جمع التبرعات بالصدقات والمآتم المذكورة.
8: نعم.
9: فإنه ليس بصحيح. وأما اجتماع الأصدقاء والأقارب لتشييع الميت والخروج في جنازته فهذا لا بأس به، وهو من السنة.
8: نعم.
9: فإن تشييع الميت لا شك أنه من السنة، خصوصا إذا كان له حق من قرابة أو صداقة أو تعليم أو غير ذلك.
8: نعم.
9: وأما هذه المآتم التي تصل إلى 3 أيام أو 7 أيام أو 40 يوما فإنها من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها أمته. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح، وهم أحرص منا على الخير. والذي ننصح به إخواننا في هذه البلاد التي تفعل مثل ما ذكره السائل، الذين ننصحهم أن يوفروا على أنفسهم التعب والعناء وبذل المال، بل إتلاف المال في هذه المسائل التي ليست من الشرع في شيء.
8: نعم.
9: وإذا أراد أحد من أولياء الميت أن ينفعه فليتصدق عنه بصدقة تكون خفية وليست على هذا الوجه الذي يعلنه هؤلاء.
8: نعم.
9: اللهم
8: أيضا بقية سؤاله يقول: وهل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس؟
9: لا، المسلم لا ينبغي له أن يحضر مثل هذه المآتم، بل يكره له ذلك أو يحرم عليه، لأن هذا تشجيع للبدع، ومن أعان على بدعة فهو كفاعلها. فنحذر إخواننا من حضور هذه المآتم ومن التشجيع عليها ومن إقرارها، بل يجب على المسلم إنكار هذه الأشياء.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
7: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلات وحده. رواه أحمد من رواية الطيب ابن محمد وبقية رواته رواة الصحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الحاكم وصححه.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مالك.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: لو تأمل الإنسان في حياته اليومية لوجد أنه يستطيع على أن يجعل جميع حركاته لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قام من نومه ذكر الله جل وعلا، ثم ذهب إلى الصلاة فصلى، ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك بأذكار الصلاة، ثم بأذكار الصباح، ثم ذهب إلى عمله وهو يحتسب في ذلك أن يكون عونا له على العبادة، وأن يكون إعانة على نفقته على أبنائه، وهكذا في سلامه للناس يكسب في ذلك أجرا، في أمره بمعروف أو نهيه عن منكر، في مصافحته، فيجد العبد أنه في يومه وليلته بهذه النية الطيبة وهي نية التقرب إلى الله جل وعلا يجعل جميع ما يصدر منه من ذهاب وإياب وجلوس وسلام وكلام لله سبحانه وتعالى.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب، مرحبين في مستهل هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما سأل عنه المستمع عبد الرحمن الدحيم، يسأل حفظكم الله عن الوسطية في الإسلام وما مفهوم ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتأمل أخي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم عدولا خيارا، جعلناكم على منهج عظيم وطريق مستقيم. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالأمة على منهج عظيم وطريق مستقيم، وسطية واعتدال وعدم ميول وانحراف في كل أحوالها. فمن تأمل الشريعة وموقفها من كل الأحداث من قبلها رأى الوسطية فيها في كل الأحوال. الآن خذ مني مثلا: توحيد الله جل وعلا ومحبة أولياء الله وأنبياء والصالحين عباده، نحن نحب أنبياء الله ونحب سيد الأولين والآخرين محبة إن شاء نرجو من الله أن تكون فوق محبة النفس والولد والمال والناس أجمعين. لكن حبنا لرسول الله هل يقتضي منا أن نعبده من دون الله، أن ندعوه من دون الله، أن نصرف له أي حق من حقوق الله؟ لا، ليس هذا مطلوب منا، ولا ينافي ذلك عدم الذبح أو النذر له، أي محبتنا لله. محبتنا شيء والشرك شيء آخر. من قبلنا من النصارى واليهود غلوا في أنبيائهم حتى خرج بهم الغلو عن منهج الله. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح مريم. كل أولئك خلوا في أنبيائهم وأفرطوا في حب أنبياء إفراطا عملهم على أنسوهم بالله وعبدوهم من دون الله. ونحن نحب أنبياء الله ورسله، لكن محبتنا هي الإيمان بالأنبياء ورسالاتهم، والإيمان والعمل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أولياء الله والصالحين العباد نحبهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن محبة أولياء الله تقضي محبتنا لهم وموالاتنا لهم واتباع نهجهم، أما العبادة والخضوع فإنما هو لله وحده. قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال نبيه: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الآية: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، أي اتبع هذه الشريعة والزمها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، الذين يخرجونك عن هذا المنهج زيادة ونقصانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبل الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل يقول: ما هو مفهوم الإحسان في الإسلام، وما هو أيضا مقدار التواصل مع الأرحام؟
4: ثم الوسطية في الإسلام تشمل جميع الأمور، جميع العبادات كلها، من طهارة وصلاة وزكاة وحج. كانوا من قبل من الأمم إذا أذنب المذنب كتبت خطيئته على بابه، فإذا تاب محيت. فجاء الإسلام بهذه العدلة، وأن علاج الخطيئة التوبة إلى الله، توبة العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا. وكانوا يغرف نجاسة، فإذا وقعت النجاسة الثوب قطع من الثوب موضع النجاسة، فجاءت الشريعة بغسل النجاسة وبقاء الثوب، وإنما نغسلها حتى تذهب عينها. فالشريعة وسط في كل الأحوال كلها، اعتدال ومنهج قويم بين الغالي وبين الجافي. نعم،
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذا السائل الأخ بدر، يقول: حفظكم الله، ما المقصود بالإحسان الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية؟
4: قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان نوعان: إحسان فيما بينك وبين ربك بأن تعبده وحده لا شريك له ولا تشرك معه غيره. فإحسانك بالعبادة إفرادك الله بجميع أنواع العبادة من حب وخوف ورجاء ونذر وذبح واستغاثة واستعانة. فأنت إذا أحسنت العبادة وأخلصتها لله وأفردت الله بكل أنواع العبادة فإنك بهذا محسن. إحسانك لنفسك بأن ترفق بها ولا تعرضها للمهالك. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. إحسانك لأبويك بل بر والرفق والخدمة والسمع والطاعة في المعروف والنفقة وطيب الكلام. إحسانك للرحم الصلة صلتهم بالزيارة بتفقد الأحوال تضميد الجراح نصيحتهم توجيههم الصبر على بعض أذاهم. إحسان للجار إكرامه والإحسان إليه بذل المعروف كف الأذى وتحمل بعض الأخطاء. إحسانك لإخوانك أن تحبهم وتسعى بالتأليم بينهم، لا تسعى بينهم بنميمة ولا وشاية ولا كذب ولا خداع. إحسانك في بيعك إخلاص صدقك في البيع وعدم الغش والخيانة. إحسانك في العمل إتقانه وإتمامه والمحافظة عليه. إحسانك لوطنك أن تحمي هذا الوطن حماية إيمانية، فلا تسمح لحاسد ولا حاقد ولا مريض نفس أن يسعى فسادا، بل تحول بينه وبين ذلك، لأن هذا من إحسانك لوطنك المسلم. نعم،
3: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا منصور المحمدي يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نحن في هذا الوقت هناك من يضيع الوقت في أمور ليست هامة في دينه ولا في دنياه. يسأل يقول: ما أهمية الوقت في الإسلام، وخاصة هؤلاء الشباب الذين أضاعوا وقتهم فيما لا ينفع؟
4: يا إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أكسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فشبابنا وعمرنا سنسأل يوم القيامة عنه، وسنندم على تفريطنا وإساءتنا وتضييعنا أوقاتنا في غير ما ينفع. فإن وقتا ثمين يقضي بالخير تسبيح تكبير حمد لله تلاوة الكتاب الله مؤاذ الإخوان البر بالأبوين أهل البيت وإكرامهم والبقاء معهم وتفقد أحوالهم، يعني تشغل وقت بالخير. وإياك أن تشغله بلهو أو باطل أو سهر محرم أو مع شلة لا خير فيهم، يفسدون دينك ودنياك ويقضون على كرامتك وأخلاقك. حافظ على وقتك، صنه من الرذائل، أدي فرائض الإسلام وسننها، والزم الأدب الحسن، وأشغل وقتك فيما ينفعك بالأمر الدين والدنيا، وإياك والكسل والخمول، فإن هذا لا يعقب خيرا.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائلة أخرى تقول: المسلمة في هذا الوقت معرضة لكثير من الفتن، كيف يكون ثبات صاحبة التوحيد عند الفتن؟
4: ثباته تمسكه بكتاب ربه، وتمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثباته على ذلك، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما ينجي العبد من كل الفتن ويخلصه من كل المصائب.
3: نعم. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: الوساوس أتعبتني كثيرا، فأنا كثيرة الوساوس وخاصة عند الصلاة، وأحيانا أقول لنفسي لا أريد أن أصلي حتى لا أدخل في هذه الوساوس التي تنتابني، وأحيانا تصل إلى وساوس في العقيدة.
4: كل هذا من تلاعب الشيطان واستخفاف بالإنسان ومحاولة الاستحواذ عليه. قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فعدو الله إبليس قاعدنا بالمرصاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو عدو لنا كما كان عدو لآبائنا، حريص على أن يزعل عباداتنا، فإذا عجز عنا عن ترك العبادة جاءنا بهذه الوساوس التي يظن الظان الموسوس أنها حق، ربما تشغله الوساوس في طهارته، فيبقى في دورات المئة ساعة يغسل كل عضو مرارا متعددة، كلما انتهى من وضوء قال ما توضأت، وكلما انتهى من غسل قال ما اغتسلت. جاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء رجل بن عقل الحنبلي وقال: يا أبا الوفاء، إني أنغمس في البحر أغتسل وأخرج، ولكن أشك هل عم الماء جميع عبد أم لا؟ فقال أبو الوفاء: أهون عليك، فإنه لا وضوء عليك ولا صلاة عليك. قال: لماذا؟ قال: أنت مجنون، من ينغمس في الماء ويخرج ويقول لم يستوعب الماء جميع بدني دل على ضعف عقله، فأنت إذا مجنون لا عقل لك، فإنه من المستحيل أن تنغمس في البحر ثم تخرج تقول ما أخشى أني ما من بعض أجزاء بدني ما أصابها الماء. كل هذا من الوساوس الضارة. علاج الوسواس تركه والبعد عنه بالوضوء. توضأ يا أختي مرة واحدة، اغسل الوجه 3 مرات، وكل يد 3 مرات، وكل رجل 3 مرات، ومسح الرأس 1 واحدة، وانتهى الموضوع، ولا تكرر الوضوء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل يجلس في الصلاة أينصرف؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كبر للإحرام تكبيرة واحدة، وتعوذ بالله من الشيطان، واقرأ الفاتحة وكمليها، واركعي وأتي بذكر الركوع، وارفعي وأتي بالذكر بعد الركوع، واسجدي وأتي بأذكار السجود، واجلسي بين السجدتين وأتي بالذكر المشروع بينها، وفي التشهد الأول والأخير تسلمي من هذه الوساوس. وإياك أن يذكر الصلاة عليك، فكثير من الأخوات تقول: لا أيس أن صلي، تركت الصلاة لأني لا أقدر الله أكبر. لماذا؟ تقول كلما أقول الله أكبر عجز. هل أتي بها كاملة أم أتي بها كاملة؟ كلها من وساوس وأضرار، فعالج هذه الوساوس بالبعد عنها وعدم الانسياق معها.
3: بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم سعيد تقول: ما هو مفهوم الطاعة وأنا امرأة موظفة؟ هل هذا يشمل الطاعة مديرة المدرسة، وخاصة تعتبر هي ولي الأمر لي في هذا العمل؟
4: الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر عامة، أو أعلى أولي الأمر هم قادتنا وعلماؤنا وفقهم الله، ثم كل من تولى مسؤولية فهو أمير ووالي أمرها يجب طاعته في المعروف. فالمدير والمسؤول، وزير ومدير ورئيس، كلهم مسؤولون، طاعتهم في المعروف وفيما ينبغي مطلوب، وعصيانهم والتمرد لا يجوز ما لم يأمروا بمعصية. كذلك مدير المدرسة هي مسؤولة وهي ولية أمرك بهذه المدرسة، فالطاعة في التعاون بالأداء العمل مطلوب.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يسأل يقول: بالنسبة لمن رأى في المنام أشياء يكرهها ماذا يصنع؟
4: النبي أرشدنا إلى أن من رأى في منام ما يكرهه أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن يتحول من مضجعه من أيمن الأسر وليس الأيمن، وأن ينفذ عن يساري ويتفل عن يساري ثلاث مرات، وهذا المطلوب منا، وأن لا نخبر بها أحدا. فهذا علاج للأحلام المزعجة التي لا نحبها.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يسأل يقول في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل يعتبر هذا أن في العالم أن فقط الدين هو الإسلام وحده؟
4: يا إخواني، مفهوم الإسلام هو توحيد الله وطاعته والاستسلام والانقياد له، وهذا المفهوم عام في جميع دعوة الأنبياء، فكل الأنبياء دعوا الإسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإسلام توحيد الله وإخلاص دين الله الذي دعت له الرسل كلهم، لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برسالته جميع الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونسخ الله به كل الشرائع فألزم أهل الأرض كلهم طاعته واتباعه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. انحصر مفهوم الإسلام في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يكن متبعا له فهو ليس بمسلم ولو كان على دين من قبلنا، لأن الله نسخ بهذه الشريعة جميع الشرائع وأبطلها، وأصبحت الاتجاه كله لمحمد صلى الله عليه وسلم القائل لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاليهود والنصارى والمجوس وغير من الكفر، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم وإن كان على دين من قبلنا، لأن دينه قد نسخ وألغي وجب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أقول أنا امرأة مسحورة وثبت ذلك بأقوال عدد من الرقاة، وقد عملت الرقية الشرعية ولكن لم أتخلص من ذلك، هل أفكه بالسحر؟
4: جاء في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، فالسحر لا يحل بالسحر، لأن لا نقل السحرة ولا نبقيهم، بل يجب قتلهم، حد الساحر ضربة بالسيف، فالسحر لا يجب أن نبقيهم ولا أن نثق بهم ولا أن نطلب العلاج منهم، وإنما نثق بالله ونلجأ إلى الله.
3: أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن بقايا الطعام، أين أضع بقايا الطعام؟
4: إن كان يشكل شيئا كثير ضعه في وعاء خاص ولكن تعطيه الحيوان أو نحو ذلك، وإن كان مجرد فضولات يسيرة تندرج مع تغسيل يدين فلا مانع من ذلك.
3: نعم. سؤاله الآخر يقول أو طلبه الآخر يقول ما هي نصيحتكم إلى كل مهموم مظلوم؟
4: أن يدعو الله ويرجوه ويتضرع بين يديه، لا إله إلا ربي، ربي مسني من يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يسأل الله من فضله وكرمه ويستعين بالله ويبذل الأسباب النافعة ويرجو من العون والتوفيق والتأييد والنصر، وليتذكر أن كل ظالم لا بد أن يعيقه بظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
3: بارك الله فيكم. السؤالان عن المسح، يقول بعض الناس يمسح على الكنادر أعزكم الله وأعز السامعين التي لا تغطي الكعبين، فإذا أراد دخول المسجد للصلاة خلعهما وصلى بشرابه فقط، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
4: لا، فعل غير صحيح. الواجب إذا مسح الكندرة مع الشراب أن يبقيها ويصلي فيها، أما إذا كان يخلع فليمسح عليها، يمسح على الشراب فقط.
3: سؤاله الآخر يقول: إذا شك الماسح على خفيه في ابتداء المسح فعلى ما يبني؟
4: الأصل أن المسح تعتبر المدة من حين المسح بعد الحدث، فإذا لبست الشراب الساعة 2 صباحا ولم أحدث إلى الساعة 12 ظهرا أعتبر المدة من حين حدثي ومن حين مسحي على الخف. إذا ألبست الساعة 8 ولم أتوضأ إلى الساعة 12 أعتبر اليوم والليل محسوبا من الساعة 12، لأن المدة تعتبر من حين المسح لا من الحدث.
3: أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ويقول السائل: هناك من يعتقد أنه مصاب بالعين أو بالسحر وإنما هي أوهام، فما هي نصيحتكم لهم؟
4: يا إخواني، كثير من الرقاة هدانا الله إياهم أضعفوا الإيمان الناس في قلوبهم من راجعهم. أنت مسحور، أنت محسود، بك عين عائل وبك سحر ساحر، ولو كان سليما يأتيهم صحيحا معافى فيخرج متوهما مريضا، لأن هؤلاء الرقاة يرجفون بالناس ويخوفونهم لأجل أن يتصلوا بهم ويأخذوا من أموالهم، فهم كذبة في هذا الشيء. على الإنسان المراقي أن يلقى المريض ويقوي ثقته بربه، أما أن يخوفه أنت مسحور وأنت معيون وأنت علاجك سنة أو سنتين وأنت وأنت، كل هذه خرافات وأكاذيب وأراجيف.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يسأل يقول: إذا أردت أن أوزع من مالي على أولادي فهل للذكر مثل حظ الأنثيين؟
4: بعض العلماء يقول نعم، التسوية في العطية أولاد هو عدل الله الذي جعله بينهم في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر ضعف ما الأنثى.
3: سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل هناك أفضلية لمن يبحث عن زوج لابنته؟
4: والله على حسنيته، إذا كان صالحة وأنا يختار زوج كفؤ من الناس يثق بالله بدينه وأمانته واستقامته فاختاره لابنته فلا مانع من ذلك.
3: نعم، بارك الله فيكم. وهل في السنة ما يشجع على ذلك؟
4: نعم، كون عمر عرض حفصة على الصديق ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به محمد صديق، يقول: في الشوط السادس من الطواف أحدثت وذهبت وتوضأت وأكملت طوافي السادس والسابع، هل علي شيء؟
4: لا شيء عليك، لو بدأت من أولك الأكمل، لكن أرجو أن لا حرج عليك.
3: مدة الفصل بين الأشواط
4: ما يضر، الفصل ما يضر.
3: نعم، جزاك الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: واعلم يا أخي أنه لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لكمال. لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإيش؟ لكمال، متضمن لكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم. هل لأنه غير قابل للسنة والنوم أو لكمال حياته وقيوميته؟ لكمال حياته وقيوميته. ولذلك أقول هذا العمود لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ما يصلح؟ لا إله إلا الله، كيف توقفون بهذا؟ هذا العمود لا تأخذه سنة ولا نوم. ما أدري مرة اضطجع على واحد منكم يبي ينام. المهم هذا لا تأخذه سنة ولا نوم. ليش أمكي عنه؟ لأنه غير قابل. فالله عز وجل لكمال صفاته، لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا نفع عن نفس اللغوب. لماذا؟ لكمال قوته عز وجل. واللغوب هو التعب والإعياء، كما قال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز بذلك. القاعدة مرة ثانية: لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو إيش؟ متضمن لكمال حسب السياق.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله.
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
8: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
7: عمدة التفسير.
8: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
7: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
1: مع الدرس 11 بعد 100.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم.
8: هذه الآيات هي عودة إلى منكري البعث: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فآية عظيمة هي خلق السماء، وخلق السماء والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا استدلال بقدرة الله تبارك وتعالى على أمر البعث، أي أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأها وبناها قادر على أن يعيد الإنسان، وقادر على أن يجعل أمر البعث للمحاسبة والجزاء. قال كذلك: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. نعم.
9: فقوله بناها فسره بقوله: رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء.
8: يعني هذا سجع بديع ولطيف غير متكلف. أما إذا كان السجع متكلف فإن النفس تنفر منه. قيل للبعض: ما أفضل السجع؟ قال: ما خف على السمع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. هذا لطيف، سجع يعني تحبه النفوس. ما أفضل السجع؟ قال: ما خف على السمع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. أما السجع الذي هو كسجع الكهان أو الذين يتكلفون السجع ويختارون الغريب من الألفاظ، فليست هذه بطريقة أهل العلم، بل هذه طريقة المتكلفين، وليست هي من عادات العرب، بل هي من عادات العجم. وإنما العرب يميلون دائما إلى التخفيف والبيان، وأما الإغراب فلا يعرف عنهم إلا ما كان على سبيل المدارسة. أما المراد من الألفاظ ما هو؟ المعاني. فإذا اختار الإنسان الألفاظ الصعبة كبعض الخطباء أو بعض الكتاب، الذي ربما إذا كتب مقالا تكلف فيه حتى يحوج القارئ إلى أن يأخذ معه لسان العرب أو القاموس المحيط أو غيره حتى يعرف معاني ما يكتب، ولا شك أن هذا عيب، هذا خلاف البيان، ولا يمدح به الشخص بل يذم به، لأن هذا عائق عن فهم المقصود. وإنما الواجب أن الكلام لا يكون متكلفا. وليس معنى هذا أيضا أن تطغى العامية على الدروس العلمية أو على الكتابات أو على المقالات أو على الصحف أو غير ذلك، فإن هذا أيضا مذموم، لأن هذا إسفاف وإضعاف للغة، واللغة العربية لغة غنية. ولكن العناية بذلك بغير تكلف هو الأمر المقصود. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
9: وقوله: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها، أي أنار نهارها. وقوله: والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها.
8: يعني دحاها يعني بسطها. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج النبات وأخرج منها الماء. نعم.
9: وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير.
8: نعم، يعني من الأدلة على أن الأرض خلقت قبل السماء هو قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. لكن دحيه للأرض تبارك وتعالى كان بعد خلق السماء، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، فهذا هو المقصود من الترتيب. وإن قال بعض أهل العلم بأن السماء هي قبل، وليس المراد في قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ليس المراد منه الترتيب هنا، لكن قول جماهير أهل العلم على ما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم.
9: وقوله: والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم.
8: وهذا كله لمصالح العباد، وحتى يقومون بمعاشهم وبحياتهم، فأرسى الله جل وعلا هذه الجبال الراسيات العظيمات حتى لا تميد الأرض ولا تهتز ولا يعني يتغير حالها، لعناية الله تبارك وتعالى بالإنسان، وحتى يقيم العبد أمر العبادة. لأنه كما يقال: ما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا جعل الجنة والنار ولا جعل النار سوقا وللجنة سوقا ولا أرسل الأنبياء والملائكة فجعل رسل السماء وهم الملائكة ينزلون بالوحي على رسل الأرض إلا لأجل عبادة الله تبارك وتعالى. فهيأ الله جل وعلا ما في الكون حتى يعبد، وخرج الناس عن هذه الغاية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعصوا وتكبروا وعتوا، فمنهم من أنكر الربوبية ومنهم من أنكر الألوهية فعبد غير الله تبارك وتعالى حتى عبد المخلوقين. فلا شك أن هذا خلاف المقصود من أمر خلق السماوات والأرض، إذ المقصود في ذلك كله هو توحيد الله تبارك وتعالى.
9: وقوله متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى،

0: إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر.
1: بعد أن ذكر الله جل وعلا النعم على العباد، السماء التي بناها، رفع سمكها فسواها، وذكر أمر إغطاش الليل وإخراج الضحى وهو نعمة الشمس التي تضيء النهار، ثم ما أخرج من الأرض وما هيأ للناس من الأنعام ومن

0: وقيل حينما يقال لأهل النار قوموا إلى النار، هذه الطامة الكبرى. وقيل الطامة الكبرى هي أن يساق أهل الجنة للجنة وأهل النار إلى النار. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن جمع من المفسرين. نعم.
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا.
0: فأم برزت للجميع، المؤمن والكافر. المؤمن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن نجاه منها، والكافر يزداد غما وحسرة وكمدا وقهرا حينما تبرز له الجحيم وأن مآله إليها. فهذا قول الله جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي لكل رائن، لكل رائن. نعم.
1: فأما من طغى، أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه.
0: بماذا قدم أمر الحياة الدنيا؟ قالوا قدم أمر الحياة الدنيا بفعل المحرمات وبترك الواجبات، قدمها على أمر الآخرة. هذا مآله إلى الجحيم. ومن قدم أمر الدنيا إما أن يكون ممن ذهب ما في قلبه من أصل الإيمان، أو كان من أهل الكفر أصلا، فهذا مآله إلى الخلود في النار. وإما أن يكون من أهل الإيمان، ممن عنده أصل الإيمان وعنده شيء من الإيمان ولكن عنده من المعاصي والكبائر، فقدم الحياة الدنيا في أمور فعصى الله جل وعلا واقترف ما اقترف من هذه الموبقات، فإنه أيضا تكون جهنم مأواه، لكنها ليست بمأوى يستقر فيه، وإنما مآله إلى الجنة، وهذا من فضل التوحيد. إذن الذين يدخلون النار صنفان: أهل الكفر وأهل الشرك الذين هم أهلها، وأهل الإيمان ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبوا على ما عندهم من المعاصي ممن لم يتوبوا، لأن من تاب تاب الله عليه، ولكنه مات على ذنوب ما تاب منها، فهذا يعذب على قدر هذه الذنوب، ثم يكون مآله إلى الجنة، إذ لا يخلد في النار من في قلبه التوحيد، لا يخلد في النار من في قلبه التوحيد وعنده أصل الإيمان. نعم.
1: فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء.
0: نعم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن هواها، والنفس المذكورة في القرآن ثلاثة أنفس: النفس المطمئنة وهي التي تحث صاحبها على العمل الصالح وعلى البعد عن المنكرات، قال الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس الثانية هي النفس اللوامة، قيل اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير، وقيل هي لوامة من جهتين: إن فعل خير لامته عليه، أو إن فعل شر لامته عليه، فقد تلومه على الخير وقد تلومه على الشر. فإما أن تقرب من النفس المطمئنة

0: وإما أن تقرب من النفس الأمارة بالسوء وهي الثالثة، إن النفس لأمارة بالسوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، النفس لها الشر، النفس لها شر، فتدعو صاحبها إلى فعل المنكرات وإلى ترك الواجبات. فإذا قوي الإنسان وتحكم في نفسه كانت نفسا لوامة له إلى فعل الخير وترك الشر، أو صارت إلى نفس مطمئنة. وإما أن تغلبه نفسه فتكون هذه النفس هي الأمارة بالسوء. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. ولذلك من الأخطاء التي يقولها البعض: أنا أثق بنفسي، أو يقال ثق بنفسك، وهذا التعبير خاطئ. لا تثق بنفسك، ثق بالله تبارك وتعالى وحده، لأن النفس تدعوك إلى المنكرات وتدعوك إلى المعاصي. والواجب عليك أن تتعوذ بالله من شر نفسك، لا أن تطيعها. فإذا تمكنت من نفسك كانت هذه النفس لوامة لك، إن قصرت لامتك. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تدعوك إلى فعل المحرمات وإلى ترك الواجبات. وهذه النفس هي عدوة الإنسان، نفسه التي بين جنبيه تدعوه إلى ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى أصله الحب والبغض، والله جل وعلا نهى عن اتباع الهوى، لأنه قد يحصل في قلب الإنسان من المحبة للشيء المنكر أو ربما من البغض للشيء المعروف، لكنه إن أتبع نفسه هواها ظلم وتعدى، والله جل وعلا نهى عن ذلك. قال: ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله، يحصل الضلال إذا اتبعت هواك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله، يقول: المطلوب من العبد علم نافع وعمل صالح، المطلوب من العبد علم نافع وعمل صالح. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل الصالح هو الرشاد. فضد العلم النافع ماذا؟ الضلال، وضد العمل الصالح الغي. ضد العلم النافع الضلال، تعبد بجهل وهذا سبيل الضالين. وضد العمل الصالح الغي. قال شيخ الإسلام: والغي هو اتباع الهوى. الغي هو اتباع الهوى، فهو يتعلق بباب العمل. اتباع الهوى يتعلق بباب العمل، ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تتبع الهوى، أي لا تفعل. فقد يقع في قلب الإنسان من الهوى أحيانا تؤزه نفسه إلى فعل منكر أو تؤزه إلى ترك واجب، فإن فعل ذلك أثم. طيب، إن عزم على الفعل ولم تتيسر له الأسباب، هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، سيئة. وأما إن خطرت به الخاطرة ودفعها، دفع الخاطرة تقربا إلى الله، عليه إثم؟ له حسنة، يعني هذا من رحمة الله ومن فضله على العباد. تخطر الخاطرة في نفسك لفعل المنكر فتدفع هذه الخاطرة تقربا إلى الله، تكتب لك حسنة، أنت ما فعلت شيء، أنت في مكانك. ولا شك أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. فإن عزمت على الفعل وأردته لكن حجزك عنه حاجز، تريد أن تفعل المنكر ما عندك مال، تريد أن تفعل شيء من المعاصي لم تتيسر لك الأسباب وأنت عازم على ذلك فتكتب عليك سيئة واحدة. نويت الخير لكن ما تيسرت لك أسباب الخير كتبت لك حسنة، فإن فعلت هذا الخير كتبت لك حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. نعم.
1: ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين.
0: كما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. وهذا الأمر تفرد الله جل وعلا به، وفي الحديث قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل لا يعلم متى الساعة، وأفضل الأنبياء لا يعلم متى الساعة، فمن دونه من الناس لا يعلمون متى الساعة، يعلمون أشراطها بما أخبر الله تبارك وتعالى من ذكر أشراطها، سواء أشراط الساعة الصغرى أو أشراط الساعة الكبرى المؤذنة بقيام الساعة. أما وقت قيام الساعة فهو أمر غيبي تفرد الله تبارك وتعالى به، وادعاء علمي أو وقت قيام الساعة هذا من الكفر، لأن هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. ومن هنا يظهر كذب كثير من الدجالين الذين يدعون بوقت نهاية العالم ويحددون التاريخ لذلك، هذا لا شك من الخزعبلات ومن الأساطير الممجوجة التي لا يقبلها قلب مؤمن. نعم.
1: قال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال هاهنا: إلى ربك منتهاها.
0: إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها، إلى ربك منتهى علمها. نعم.
1: ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
0: نعم. السؤال عن الساعة إما أن يكون سؤال استنكار، وهذا حال أهل الإشراك الذين يسألون على سبيل الإنكار والجحود، وإما أن يكون سؤال استفهام لأجل العمل، كما سأل ذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ إذا كان السؤال لأجل قضية العمل فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على السائل أصل السؤال، وإنما أرشده إلى أمر أهم من ذلك. وإلا فإن الله جل وعلا قضى بأنه لا يعلم متى الساعة إلا هو تبارك وتعالى. نعم.
1: وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم.
0: يعني الإنسان إذا من هؤلاء إذا بعث يوم القيامة فربما كان قد عاش في الدنيا 70 سنة أو 100 سنة، فيرى كأن بقاءه في الدنيا كأنه بين عشية أو ضحاها، كما بين الظهر إلى المغرب، أو كما بين طلوع الشمس إلى منتصف النهار، وقت يسير، وهو عاش 100 سنة. فلا شك أن هذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة.
0: يعني هذا وقت الدنيا في أعين القوم الذين بعثوا حين عاينوا الآخرة، رأوا كأنهم إنما عاشوا في هذه الدنيا في هذا الوقت اليسير. هذه السورة العظيمة تضمنت أمورا عظيمة، منها ذكر الملائكة وإقسام الله تبارك وتعالى بهم، ومسألة وقوع البعث، وذكر كلام من أنكر البعث، وفيه ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما فيها من الآيات والعبر، وبيان عاقبة الله تبارك وتعالى لفرعون وبيان ما يستحقه من العذاب، ثم أيضا ذكر بعض المخلوقات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى حكمته، ثم ذكر أحوال الناس في الجنة والنار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فألف واعتاد وتعود الإخوان الطلبة في هذه الإقامة على أن يجعلوا بين يدي موسم دراستهم وفي بداية عامهم الدراسي أن يكون هنالك لقاء يعني يجمع الطلبة، وتكون من خلال ذلك اللقاء كلمات يسمعها الطلبة عبارة عن توجيهات ووصايا وإرشادات في بيان أهمية هذا الموضوع والموضع، أي المجال والمقال الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني ويعنى به كذلك، ويلتزم وينسجم كذلك مع نظامي وقواعد وآدابي هذا المجال، مجال العلم. ولهذا في هذه العجالة، لأن لدي درسا يعني أو محاضرة بعد العصر في مدينة أخرى، فنحاول أن نجمع ما أمكن الجمع، والجمع أولى من الترجيح كما يقولون. والتوجيهات التي نريد أن نسديها ونبديها وندلي بها ونوجهها طالبا بها، أولا ينبغي أن يدرك الإنسان أهمية العلم، أهمية العلم، لأن هذا العلم به يدرك الإنسان وبه يعرف الإنسان يعني حقيقته، به يعرف ربه سبحانه وتعالى ويعرف ما أمره به وكلفه وأوجبه عليه ربه سبحانه وتعالى حقوق ربه عليه، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكذلك ما أعد الله لهذا الإنسان من جزاء يوم القيامة. كيف للإنسان أن يعرف ما أوجبه الله عليه؟ يعرف هذا الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا لحكمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، من أجلها خلق الله الجن والإنس. ولذلك هذا الإنسان لا يعرف العبادة حقيقتها وصفتها، ويعرف مثلا أركانها وشروط صحتها وأسباب قبولها، كل ما يتعلق بها لا يعرف، ولأن الأصل فيه عدم معرفته شيئا من الأشياء، لا يعرف الإنسان شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. غير أن هذا الإنسان تعلم أشياء، غير أن هذا الإنسان تعلم أشياء، تعلم أمورا كثيرة، مثلما علم الله تعالى آدم أسماء الأشياء كلها تعلمه تلك الأسماء وأمره أن يذكرها فذكرها عليه السلام. ويعلم الإنسان بأن المعلم من علمه المعلم، بل المعلم والمتعلم هو من تعلم ممن علم، والمعلم هو الذي علمه الله، لأن الله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، الله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الأصل في الإنسان الجهل، ما يعرف. وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بماذا رفع الإنسان ذلك الظلم؟ رفعه بالعدل الموثق والمدقق والمؤصل والمفصل وهكذا. وكذلك رفع الجهل بالعلم، أدرك الإنسان هذا العلم وعرف حقيقة هذا العلم وأصوله وضوابطه وكل شيء مش ومصادره التي تلقى منها العلم والدلائل والبراهين التي تدل على صحة إدراكه للشيء على حقيقته وصحة علمه بالشيء حق العلم ماهية وكنا وجنسا وعينا ووصفا كل شيء. هذا الإنسان يعرف من خلال هذه المصادر ومن خلال هذه الأدلة ومن خلال هذه الضوابط ومن خلال هذه الأمارات كل شيء، أدرك الإنسان بأنه يعلم. والذي يعلم خير من الذي لا يعلم، والذي يعلم حجة على من لم يعلم، والذي يعلم هو الذي يعلم من لا يعلم، وهكذا هي مجالات العلم. لهذا إذن أقول ربنا سبحانه وتعالى إذن علم لهذا الإنسان عبادته وأمره أن يتعلمها، فالله أوحى إلى أنبيائه، أوحى الله بواسطة جبريل هذا الملك الموكل بالعلم الموكل بالوحي هو الذي ينزل به، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ ما أنا بقارئ، فبين له ذلك جبريل عليه السلام وهو الذي علمه، كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هكذا إذن فلا بد للإنسان أن يدرك بأن مصدر العلم أن يكون مصدرا صحيحا، مصدرا يعني معصوما، مصدرا عاصما، أن يعصم هذا الإنسان من الزلل والخطر والعلل والزيغ والانحراف، عنده مصدر يتأكد من صحة المعلومات الموجودة فيه. ولهذا ينبغي لمن ينقل العلوم أن يتصف بصفات، وأن يتحلى كذلك بسمات، وأن يتحرى كذلك شروط قبول العلم عنه والأخذ عنه، قبول العلم منه والأخذ عنه كذلك. ليس كل من تكلم يأخذ الناس عنه، وليس كل من تولى تعليم الناس يأخذ الناس عنه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك الأمر بالنسبة للعلم، من الذي يعلم؟ العالم والذي يعلم، ليس غير العالم، أي المتعالم والمتطاول والمدعي والمنبري الذي ينبري لمثل هذه الأشياء ويتصدر مثل هذه المجالس ويتظاهر بأنه أهل لتلك المجالس. فإذا أقول باختصار شديد، حتى الله تعالى في جزئيات الموضوع يعني يقول إذن، فالله سبحانه وتعالى إذن بين للإنسان العلم الذي ما هو العلم الذي يبغى أن يأخذه. هو علم الله الذي علم الإنسان، وربنا علم الإنسان كما قال له في أول سورة وفي أول آيات، أولى الآيات نزولا وأولها كذلك نزولا، وهي كما تعلمون كلكم آيات سورة اقرأ. سورة اقرأ كما قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا إذن، فأمره أن يتعلم. والإنسان كما تعلمون بين بأن ربه هو الذي علمه، كما قال في آية الرحمن، وهو قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن من خلال هذا العلم، والعلم هو إدراكك الشيء، علمك بهذا الشيء على ما هو عليه، على ما هو به، إدراكك له على حقيقته وماهيته وكنهه وما هو عليه واقعا هكذا كذلك وحقيقة، إدراكا جازما. وأنت تتحرى العلم، تتحرى وتلتمسه بصورة صحيحة، بعبارات صريحة فصيحة، وبوجوه رجيحة كذلك. يعني حتى إذا كانت هنالك كلمات تحوم أو تحتف وتقترن يعني تظنها من يعني قد يتضمنها تتضمنها الكلمة أو اللفظة، تتضمن تلك المعاني الكثيرة، لكن لا تجعل كل ما تضمنه اللفظ مرادفا له، قد يعد جزءا من أجزائه، لكن أن يكون مرادفا له ويكون مقابلا له ويكون معنى له، هذا كذلك. وقد تتعدد المعاني، وليس بتعدد المرادفات وتعدد الكلمات المقابلة له يعني على وجه الموافقة أقول، وليس على وجه المخالفة والمغايرة. المهم الكلمات المرادفة له إذا تعددت واختلفت تظن بأن المعاني كذلك تتعدد، قد تكون الألفاظ متعددة والعبارات متنوعة ولكن المعنى واحد، ولكن المعنى واحد، كما تجدون في معنى كما يقولون البر والحنطة ومثلا والدقيق وما إلى ذلك، نجدها كلها تدل على معنى واحد، بمعنى قد يكون اللفظ واحد، الكلمات متعددة والمعنى واحد، وقد يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة كاللفظ المجمل واللفظ المشترك كما تعلمون. المهم باختصار أقول لهذا الإنسان لما يدرك هذه الأشياء على حقيقتها وبدلائلها، أي أدلتها وأدواتها وألفاظها ودلالاتها وكل ما شيء، هذا هو العلم الذي يريده الناس بالتأصيل، يريده الناس بالتأسيس، تأصيل العلوم وتأسيس المعلومات على أسسها وقواعدها وبضوابطها وكل ما يتعلق بها. أقول إذن أيها الإخوان، الإنسان أول شيء ما يجعله يعني أول شيء يجعله نصب عينيه ويجعله كذلك هدفا له وغاية له، أن يطلب العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يجب عليه تعلمه والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، والذي به رفع الله الناس بعضهم على بعض، وبه فضل الله الناس بعضهم على بعض وهكذا، وبه ينال الناس الخيرية التي أرادها الله لعباده. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما أنتم تريدون أن تفهموا وأن تعقلوا وتدركوا معنى هذه كلمة يفقهه في الدين، أي لا يجعله فقط يقرأه قراءة ظاهرة، أو لا يجعله فقط يتحمله حملا شكليا أو صوريا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها هكذا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا، إنما هذا لأن القارئ ليس دائما يكون فقيها هكذا ولا كما جاء في الحديث، وإذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، إنما الفقيه هو الشيء المشاد به والمنوه به والفاضل والوصف الفاخر، والذي سبحانه وتعالى ذكره على سبيل المدح والثناء والرفعة والثناء كذلك، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا نقول لما تقول أو تلقي نظرتك وتمعن وتنعم نظرك وتدقق في تدبرك وتأملك وإعمال عقلك لفهمي وعقلي وفقهي وإدراك معنى ذلك ومغزاه ومراده ومراده، فأنت الآن تقول ما معنى الفقه؟ فالفقه هو الفهم، الفقه لغة والفهم هكذا ولا لا؟ نقول الإنسان يفهم الشيء، هذا فقه، ذلك شفاهنا. وإذن فعلمك بالشيء وتفهمك كذلك له، أي إدراكك للمبنى وعقلك للمعنى وفقهك كذلك للمعنى والمراد. فبينما في الاصطلاح تجد من تعريفاته قولهم أي قول أهل العلم، قولهم والعلم هكذا، هو العلم بالأحكام الشرعية المستمد، هذا العلم المستمد من أدلته التفصيلية، عندك أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية تلك القواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كان تجد مثلا قاعدة أصولية عامة، الأمر يقتضي الوجوب، الخاص يقضي على العام، والمطلق مثلا يحمل على المقيد إلى غير ذلك، مثلا تجد النهي يقتضي التحريم، هذه قواعد عامة. تجد الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة، تقول هذا أمر جاء يطلب، يعني أمر بفعل وجاء على سبيل الحتم والإلزام، والأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب إلا للصوارف، يعني تعرف هذه الأشياء، فتقول إذن دليل المسألة هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، إذن إقامة الصلاة واجبة والدليل كذا وكذا. المهم أنت تعرف إذا أسست علومك من على هذه الأسس وبنيتها على هذه القواعد، تجد عندك تأصيل شرعي وتأسيس علمي ومنهج كذلك أثري سلفي. المهم باختصار يا إخواني أقول إذن لذلك لما الإنسان يأخذ هذه العلوم، من أين يأخذها؟ يأخذها من مناهلها ومظانها ومصادرها الشرعية. والعلم هذا يؤخذ من الكتاب والسنة، أصل العلم يؤخذ من الكتاب والسنة هكذا ولا لا؟ هذا الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله هذا الكتاب وأوحى إليه كذلك بما يفصل به ويفسر به ويبين به ويبلغ به هذا الذي أمره الله به وأنزله الله عليه، حينما قال سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال له تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأرسل هذا الرسول معلما وعلم والحمد لله. إذن الذين أخذوا هذا العلم قلنا وكل الله سبحانه وتعالى، جعل جبريل موكلا بالوحي وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان ينزل بالوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم هكذا. إذن فهذا هؤلاء الأنبياء الذين جعلهم الله مبلغين لا يكتمون أبدا، لتبينونه للناس ولا تكتمونه، جعل من صفاتهم البلاغ لا يكتمون شيئا، والصدق والحمد لله رب العالمين، والعلم وكذا والبيان إلى غير ذلك من خصائصهم وصفاتهم عليهم من الله صلواته والسلام. إذن هؤلاء العلماء، حتى لا أقصد هؤلاء الأنبياء حتى لا ينقطع العلم، ولأن لا بد الإنسان أن يتعلم إلى أن يرفع العلم، إلى أن يرفع العلم، لا يجد الناس من يعلمهم، لا يجدون من يعلمهم كقوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما، حتى إذا لم يبقى عالما، وفي رواية لم يبقى عالما، وكذلك جاءت وضبطت ونقلت يعني ولم يترك عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا سبب ضلال الناس، أنه ما أخذوا العلم بسلسلته الذهبية وبرواته وحملته الأمناء العدول العلماء الحكماء، إنما أخذوه عن الجهلاء، والشتان بين من تعلم عن العالم وتأخذ العلم عن الجاهل. فالعالم ينفعك بعلمه وتوجيهه وتعليمه وتفسيره ما شاء الله، والجاهل أصلا فاقد للشيء كيف يعطيك إياه، وليس متعلما كيف يعلمك، إلى غير ذلك. ولهذا قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، بغير علم. هذا هو الأصل، لا بد أن استصحاب العلم، لا بد من استحضار العلم، لا بد من استظهار العلم، لا بد من استشعار كذلك العلم. وأنت تتعلم تعرف بأن هذه تتعلم علم، الناس تعلمت علوم في زمان أهل البدع والأهواء الذين أنشأوا وأسسوا قواعد لهم وأصولا لمذاهبهم وقواعد لمعارفهم إلى غير ذلك مما فعلوه. وكان المعتزلة يعتمدون على العقل، وكان كذلك الصوفية يعتمدون على زعم وعلى الخيالات والإلهامات والكشوف وما إلى ذلك زعموا، وكان غير من الطوائف كذلك لم ينضبطوا ولم يلتزموا بالمصادر الشرعية، فضلوا وزاغوا وأضلوا وأزاغوا كذلك. ولكن في آخر مطافهم أدركوا مرارة هذا العلم، كونه ضارا وكونه مرا ليس حلوى، وكونه مشقيا ليس مسعدا، إلى غير ذلك من ضعف. فقال أحدهم ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. في الوقت الذي كان الناس يجمعون قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح مفسرين وشارحين ومبينين هذا العلم بوجه دقيق ووثيق وحقيق وبصورة سديدة رشيدة أكيدة، لكن هؤلاء ما تعلموا، قال ولم ينفعنا إلا سوى أن جمعنا قيل وقال. أما هؤلاء جمعوا قال الله تعالى وما نصدق من الله قيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. المهم باختصار، أما أهل السنة هم الذين في مصدرهم في نقلهم في استدلالهم في منهجهم في علمهم في كل أحوالهم هم خيرة ونقاوة الناس، وخير الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأعلم الناس برب الناس، في كل شيء يفوقون الناس وفي كل شيء يفوتون الناس. ولهذا يحقد عليهم أسوأ الناس، يحقد عليهم عامة الناس الذين تأثروا بأهوائهم. فأهل السنة قالوا لا، ينبغي أن يكون علمكم والذي يتحكم في أهوائكم، هذا العلم الشرعي به توجهون أنفسكم، هذا العلم الشرعي به الذي تضبطون به أنفسكم، هذا العلم الشرعي به الذي تجعل يعني كأنكم تجعلونه الميزان وتجعلونه المصفات وتجعلونه كذلك المقياس وتجعلونه المرقاة اللي إذا كان فيه تريدون يعني الرقي وتريدون يعني العلو في هذا يعني درجة الفضل ودرجة الخير ودرجة كما يقولون السناء والثناء، العلم الشرعي هو الذي يرفعكم الله به، لإنما كما بين لكم ربكم بأنه يرفع المتعلمين على غيرهم كما قال درجات كما جاء في الآية الكريمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم أوتوا العلم بمعنى أوتوا العلم نالوا العلم حصلوا العلم، ليس فقط أنهم أحبوا العلم، وليس أنهم فقط عرفوا العلم، وليس فقط أنهم يعني بكل مشوا في طريق العلم، لا، لا بد أنه ساروا وصاروا إليه وأخذوا وحصلوا ونالوا منه، وآنذاك يدرك الإنسان كيف كان وكيف أصبح. والناس يعرفون الفضل بكل صراحة، الفضل يعني الذي عليه هذا، كما قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول إذن فبقي العلم الحمد لله يتوارثه جيل عن جيل، جيل عن جيل، خلف الأنبياء في العلم وأخذ عنهم العلم وورث ما ورثوه من علم، هم العلماء هم الذين ورثوا الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والناس كلما كانوا أقرب إلى العلم نسبا وسببا كلما كانوا كذلك أقرب إليه حظا في الميراث، كما هو ميراث وتوريث ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام الذي يكون أقرب نسبا لا شك في كون حظه كذلك هو الذي ينال، والذي يكون أبعد من ذلك. المهم باختصار شديد، فأقول إذن، أقول هؤلاء يبقى إلى أن، كما قلت لكم، إلى أن يرفع العلم، والله قيض لهذا العلم حماة أمناء وحملة علماء ودعاة حكماء وما إلى ذلك، يدعونك للعلم بطريقة حكيمة، يحببون لك العلم، يحببونه إليك ويزينونه في نفسك ويجعلونك تقبل عليه في نحو، يعني كأنه يشحذون هممك ويعلون ويقوون هممك ويقوون عزائمك وإراداتك وكل شيء مشروع، حتى تجد نفسك تطلب العلم ولا يردك ولا يصدك صاد ولا يردك راد ولا يمنعك مانع، لما كانت العوائق كثيرة والشدائد مؤلمة والعقبات موجعة والمسافات بعيدة والأشياء يعني والوسائل مكلفة إلى غير ذلك، فلا يمنعك ذلك، لأنك تعلم بأن هذا النفيس الذي لا ينال إلا بالنفيس، وهكذا النفيس لا ينال إلا بالنفيس، فتبذل في سبيله الغالي والرخيص، يعني النفس والنفيس صراحة في سبيل العلم تبذل الوقت كما سيأتي باختصار شديد. ولهذا كما قلت يبقى العلم يا هكذا جيلا بعد جيل، والله قيض له العلا من يذبون عن حياضه ويذودون عن رياضه ويعلمونه الناس ويبذلونه للناس ولا ينتظرون جزاء من الناس، وقد يسيء معاملتهم الناس ولكنهم هم يبلغون هذا العلم بطريقة حكيمة وبرفق ورأفة ولين وشفقة وتوجيه ودعوة ودعاء ودعاء، يعلمك يدعوك إلى العلم ويدعو لك بالفقه، هكذا كان، حتى ولو جئته مجادلا تأتيه مجادلا سائلا يعني وتتلقى كلامه معاندا ومكابرا، ومع ذلك يقول يدعو لك بأن يكون حظك من العلم وأن يكون قصدك من طلب العلم وأن تكون غايتك من طلب العلم أن تعرف ما أوجبه الله عليك، أن تعرف به ربك وحقوق ربك عليك وما الذي يلزمك وكيف تتعبد ربك وكيف تسير في هذه الدنيا وما هو السبيل إلى الجنة وما ينبغي فعله لنيل الجنة وكيف هي خصال وخصائص وسمات ومقومات منهج أهل الجنة وكيف تعرف النار وأعمال أهل النار وصفات أهل النار وسبيل أهل النار وكل ما يتعلق، فهذا هذا تتعاطاه وتتوخاه وتتحراه، والآخر تتفاداه وتتحاشاه صراحة وتتقي، لأنه هذا ينفع وهذا لا ينفع. إذن هنالك علم لا ينفع بل يضر وهنالك علم ينفع، فالعلم الذي ينفع يدخل الجنة والعلم الذي لا ينفع يدخل صاحبه النار، هكذا إذن، نعم، لأنه تعلم ما يضره وما لا ينفعه، وهذا تعلم ما ينفعه ولا يضره بإذن الله تعالى. إذن أقول إلى أن يرفع العلم. وفي هذا السياق نذكر حديثا فقط لأن الوقت ضيق وأخشى أن يكون في الاستطراد والاسترسال والتفصيل نوعا ما يأخذ وقت بعض الجزئيات الأخرى التي ينبغي أن لا يهملها طالب العلم وأن لا يغفل عنها طالب العلم، وينبغي أن يستحضرها في نفسه طالب العلم. إذن قلنا لا بد من معرفة أهمية العلم وحاجة الإنسان إلى العلم وفريضة طلب العلم وفضل طلب العلم إلى غير ذلك، هذه أشياء معروفة، ومصدر العلم، هذا المصدر الذي ينفع الذي تتأكد من كونه مصدرا شرعيا ومصدرا معصوما ومصدرا بإذن الله تعالى عاصما لك من الزيغ والانحراف، لأنه حقا من اتبعه اهتدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن إذا تمسكتم بهذين المصدرين واتبعتهما وأخذتم بهما لن تضلوا ما ضل الناس، ولن تنحرف ولو انحرف أكثر الناس، ولن تزيغوا ولو زاغ أكثر الناس. إنكم هذا يكفي لكم، وهذا إن شاء الله يعصمكم ويمنعكم من من من من من ذلك، من الزيغ والانحراف والضلال وما إلى ذلك. ولهذا إذن كما قلت، فلهذا كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف، من كل خلف، من كل خلف عدوله، يخلف السلف خلف، فكان السلف خير سلف، وكان لمن يأتي بعده من خير سلف، كما أنهم كانوا هم خير خلف لمن مضى من خير سلف. هذه السلسلة، وهذا هو التداول، وهذا هو التوالي والتضافر، هكذا ما شاء الله بهذه الصفات كالمسلسلة كما يصطلح عليها عند المحدثين، المسلسل، يعني إذا كان على مسلسل قل ما على وصف أتى، هكذا ولا لا؟ إذن يعني هذا مسلسل بماذا؟ بهؤلاء العلماء الذين كلما هلك، كلما مات، كلما انقرض جيل، وكلما ذهب رعيل، وكلما كذا، إلا ويخلفهم من يحمل المشعل ويتولى كذلك المهمة ويستكمل ويستأنف العملية والرسالة إلى أن يرفع العلم كما قلت لكم، إلى أن يرفع ويقبض الله العلماء، ولا يخلفهم علماء، ولا يأتي بعدهم علماء، إنما الذين يأتي بعدهم رؤوس جهال كما جاء في الحديث الصحيح. قال إن إذن الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. هذا الغلو ليس جميلا، الغالي أبعد النجع، الغالي انحرف، الغالي خرج عن الإطار، الغالي تعدى الحدود، الغالي في الدين ولو زعم أنه لشدة تمسكه زعم ولحرصه كذلك الشديد على الشيء زعم، ولكن ما دام قد جاوز الحد، لأن الغلو لغة هو مجاوزة الحد، مجاوزة في الحد، لما يجاوز الإنسان حده الذي المحدود له يقال له هذا اللسان غلا في ذلك الشيء، أي تجاوز الحد. وفي الاصطلاح هو مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا، يعني بقول تقوله أو بفعل وعمل تعمله وباعتقاد تعتقده. ولهذا نجد هؤلاء الغلاة في بعض المسائل العقدية، فأهل السنة هم وسط بين ذلك، ترون الغلاة والجفاة، ترون مثلا المرجئ في مسائل الإيمان كيف كان وحال المرجئة هكذا ولا لا، ونجد كذلك الخوارج مثلا، أو نجد الجهمية والمعتزلة في تعريفهم للإيمان يعني، والكرامية، كل هؤلاء ضلوا، لأن هؤلاء إما أن يقولوا هو اعتقاد بالقلب وأقرار باللسان من غير أن يدخل العمل كما هو عليه معتقد وأصول الإيمان عند مثلا المرجئة، ونجد مثلا الكرامية قول باللسان، ونجد هؤلاء. المهم بينما أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، انظروا ما عند هؤلاء، لكن هؤلاء جاءوا بكل صراحة مما هو حقيقة فيه نافع، لكن تجاوزوا بهذلك النافع إلى غيره، والآخرون اقتصروا على ما لا ينبغي الاقتصار عليه، كأن تقول مثلا هو اعتقاد بالقلب فحسب، فيقال لا، هو اعتقاد بالقلب حقا وصدقا، ولكن ليس فقط فحسب، إنما كذلك حسبك، وإنما كذلك الصواب، وإنما كذلك العلم، وإنما كذلك الذي يجب التصديق به والإقرار به، لأنه يريد أن يعرف الإيمان هو التصديق فقط، يقول هو التصديق، لا غلط، يعني شايف لا تكتفي عنده، إذن أنت للتصديق هذا وإقرارك به واعتقادك له، اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. أقول كذلك في مسائل القدر، انظروا إلى الجبرية وانظروا إلى القدرية، ها؟ فأهل السنة في مسائل القدر كما تعلمون وسط بين ذلك. في مسائل الصفات يعني والأسماء، أي الأسماء والصفات، انظروا إلى أهل السنة، لأن علمهم هذا مما أخذوا من الكتاب والسنة، لا لا لا لم يؤولوه تأويلا من تلقاء أنفسهم ومن محض تخمينهم وتخرصهم وبمجرد أذواقهم وأهوائهم، لا، إنما وجدوا بأن المسائل هذه توقيفية، وبأن المسائل هذه نقلية، وبأنها تثبت بالأدلة النقلية السمعية، يعني كتاب وسنة فقط، فلا يجوز لك إعمال العقل فيها، ولا يجوز لك الخوض فيها، ولا تدرك بالعقل ولا ولا ولا ولا، فأنت إذن تثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وكذلك أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له من أسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تكييف ولا تمثيل، هكذا، ولا تشبيه، ولا يعني ولا كذلك تأويل ولا تعطيل، لا تؤول ولا تعطل، زعم ذلك المؤول حتى لا يقع في التجسيم، وذلك المعطل حتى لا يقع في التجسيم، وها والآخر النافي كذلك فعل هذا، والله والمجسم زعم حتى لا يقع في النفي ولا يقع في التعطيل، زعم هؤلاء الذين زعموا ضلوا كلهم، لو التزموا بالكتاب والسنة الذي بينهم ليس كمثله شيء، ولا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك من الآيات، وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار وأخبار السلف. ولهذا رأيتم مذهب أهل السنة هو المذهب الأتقى والأنقى والأبقى والأسلم والأعلم والأحكم. ولهذا اليوم كثر أستاذهم أن الحاسدون والحاقدون حتى ذهبوا إلى، رأيتم ذلك اللقاء المؤتمر المشؤوم والمزعوم والموهوم، صراحة يعني صوفية زعموا أنهم من أهل السنة، يعني وأشعرية تعلمون طريقتهم في ذلك وأنهم كذلك، وغيره والماتريدية أيضا، وكأنهم يريدون السرق، يريدون السرقة، ويريدون سلب، ويريدون أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم من أهل السنة، وظنوا أن العبرة بالانتساب وأن العبرة بالانتماء أو الادعاء، العبرة ليست بالاسم، العبرة بما دام موافقتك ومطابقتك ومسايرتك ومماثلتك، ويعني وصراحة لذلك الاسم فيما أنت فيه كمسمى، العبرة بالمسمى، هذا الذي يسمى من أهل السنة، هل أقواله تلتزم بالسنة وأعماله وأذكاره وعقيدته وفقه وعلمه وعمله وسلوكه وأخلاقه؟ لا، ننظر إلى الصوفية ما هي مصادرهم غير كتاب السنة، هذه الخزعبلات وهذه البدع والشركيات، بل على خلاف ما جاء به الكتاب والسنة وعلى ضده، ولكن مع ذلك انظروا تضليل الناس بهذا الكلام، وخاصة في زمان قل فيه الاهتمام بالعلم، وقل به الإحكام في التعلق بالعلم، وقل فيه الإلمام بأصول وقواعد وضوابط العلم، فنحن في زمان لا بد أن يظهر فيه أهل العلم حتى يردوا على أدعياء العلم، يردون عليه بماذا؟ بالعلم الصحيح، بالعلم الصريح، بالعلم الشرعي، يردون على هذا العلم غير الشرعي، هذا العلم البدعي الذي وليس علما شرعيا أثريا، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، إذا جئت إلى هذا تجد الصوفية ما عندهم حدثنا تقصيهم، إذا تجد عند الآخرين عندهم حدثنا ما هو حدثنا، لعله عنعنة وأنأنة ونقولا غير متصلة، عندهم نقول غير متصلة وأسانيد غير قوية وإلى غير ذلك، فيقال هذا كذلك يرد لا يلتفت إليه، ولا تجد عند من يملكون هذا السند القوي، لا تجد إلا أهل السنة، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أو كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فما وجدوه من أهل السنة أخذوا عنه ورووا عنه، أخذوا عنه، ومن وجدوه من غير أهل السنة من أهل البدع والأهواء يردون عليه ولا يأخذون عنه. أقول هذا الذي عندهم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذه أطلت نوعا ما فيها سامحوني، فلا بد إذن لهذا الطالب أن يتحلى أول ما يطلب العلم أن يوطن نفسه وأن يسكن ويغرس بنفسه وأن يغرس في نفسه غرسا مثمرا إن شاء الله، ويسقيه ويسقيه ويسقيه يسقيه ويتعاهده ويتعاهده ويداوم على ذلك بكل أكثر من الفلاح الذي يسقي زرعة ويبقى مداوما على ذلك يوميا صباحا مساء صباحا ومساء. إنما هذا أولا الإخلاص يا إخوان، الإخلاص لا بد من استحضار واستظهار الإخلاص عند الطلب واستشعار الإخلاص عند الطلب، لا بد من استشعار ذلك. ولهذا السلف كانوا يعلمون بأن الإخلاص في كل الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المهم باختصار، فالعلماء يستحضرون هذا وأدركوا أن العلم نفسه هو يذكرهم دائما، إذا لم يذكروا في مسائله الأولى ومبادئه ومقدماته فإنهم سرعان ما إذا توغلوا بكل صراحة وسبروا أغواره وسبروا أغواره وغاصوا كذلك في أغواره وفي أحشائه وجدوا أن الإخلاص مطلوبا، وجدوا كون الإخلاص مطلوبا ومشروطا في عند الطلب، كما قال ابن الدرقطني طلبنا العلم وغيره كما يروى، المهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، وجاء كذلك عن بعض السلف قولهم طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية، وجاء كذلك عن ابن يعني كما ثبت عن ابن جبير أي سعيد ابن جبير وغيره كذلك قال يعني كما روى ذلك يعني أهل السنة في نقولهم لما قالوا لا علم إلا بعمل ولا عمل ولا علم ولا عمل إلا بنية ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالاتباع. انظروا إلى هذا التكامل والتلازم، العلم والعمل والإخلاص والاتباع، هذا كله يلزم طالب العلم لكي يستفيد بهذا العلم ولكي إن شاء الله ينتفع بهذا العلم، لأنه صح عملك بالعلم يرسخه في ذهنك، لأنك ليست فقط في عقلك ولسانك إنما حتى بجوارحك، تطبيق العلم سبب من أسباب رسوخه وثباته، يعني هكذا صراحة كان سببا في ثبوته وكان سببا في ثباته أيضا، يبقى ثابتا وتبقى دائما ذكر لهذا العلم، وحتى تنتفع بهذا العلم وتجد نفسك أنك فهمت ذلك المعلوم بأحسن مفهوم، من الفاهم الصحيح أو فهمه رجيح وأسلوبه نجيح وما إلى ذلك، هم السلف الذين جعلهم الله أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا وأمثل الناس طريقة وأعلم الناس إلى غير ذلك، كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا، هم كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه إلى غير ذلك، كما جاء ابن عمر وغيرهما كذلك، لأن هذا مهم. أقول إذن يا إخوان الإخلاص لابد، وكذلك روي أو جاء وثبت، أقول وكذلك ثبت عن سفيان الثوري لما شكى ولما ذكر إلى الناس معاناة طالب العلم، ليس فقط يعانيه في الطريق عند الطلب والمشي حسا حتى معنا، ليس بصورة خارجية أي ظاهرة بل حتى الداخلية والباطنة، قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نية فإنها تنقلب علي، أي يعني حراسة للنية ورعاية لحسن النية ومتابعة لواقع النية، ومن أجل توجيه النية توجيها سليما كالذي يحرس أكثر من الذي يحرس غنما قطيع كبير وكثير من الغنم، أو كالذي يحرس شيئا ثمينا جدا وحوله لصوص كثيرون، يبقى في يقظة دائمة ويبقى في حراسة دائمة ويبقى في متابعة ومراقبة دائمة، فهذا كذلك مع نيته فإنها تنقلب عليه سرعان ما يجد نفسه قد لعله يرى الناس يحبون ويرى الناس ممكن يعني يكرمونه ويرى الناس يفضلونه ويرى الناس يشيدونه وينويون به، فلعله يبقى يجود الكلام من أجلهم ويكثر الكلام من أجلهم. لا، بعضهم أصبح حتى الاستفهام لما يسأل الناس ولما يستفهمهم يخشى أن يكون من وراء ذلك الاستفهام سؤونية وحب الظهور وحب

ولن تسعر بهم النار كما تعلمون، هكذا ولا لا؟ ذلك الذي طلب العلم وعلم الناس وكذا، ولكن لم يكن مخلصا في التعليم، ولم يكن يريد وجه الله في التعليم، إنما لكي يقول الناس عنه كذا وكذا، وهو أحفظ وهو أعلم وهو كذا. وقد قيل، وقد قيل، ونال شهرة ذائعة، ونال كذلك منزلة رفيعة عالية، وإلى غير ذلك من مطامح ومطامع الدنيا ومطامعه كذلك. فالمهم، فلكن يوم القيامة لا ينفع إلا المخلصين، يعني ينفع المخلصين إخلاصهم، وينفع الصادقين صدقهم، ويريد أن يكون من الصادقين فلم يكن كذلك فكذب على الله، إنما إن علمتني وعلمته وبذلته للناس بوجهك وكذا، فيقول كذبت، فتعلمون كذبت، لأنك لم تقل الشيء الذي كنت عليه حقيقة وواقعا، وليس الذي أردته قصدا ونية، إنما فعلت ذلك ليقال فلان عالم. وقد قيل إذن الإخلاص أساس، وهو المقياس يا إخوة، أساس الطلب الإخلاص. فإذا أخلصت ينفعك الطلب بإذن الله، وينفعك الله بما طلبت، وينتفع الناس كذلك بما انتفعت. وكذلك لطالب العلم أن تكون له همة، همة في الطلب يا إخوة. هذه الهمة لا بد من تقويتها، لا بد من إنشائها، لا بد من رعايتها، لا بد من شحذها، لأن في بعض الأحيان تفتر هذه الهمم، وتضعف هذه العزائم، وتنقص هذه الإرادات، وما إلى ذلك صراحة، يعني صراحة تجد فيها وهنا أو ضعفا أو فتورا أو نفورا أو شبه القبيل. لا بد أن تكون عندك علو همة، همة عالية، تعرف طلب العلم فضله وفرضه، وتعرف كذلك حاجتك إليه، وأن هذا العلم بكل صراحة من سبق ممن خير منك في سبيل مسألة واحدة. أنت اليوم تتعلم في المجلس الواحد مسائل كثيرة، وتقرأ وتسمع وتكتب وتعلم أحاديث عديدة، كان الناس يرحلون من أجل حديث واحد، ما يعني يرحلون رحلة تدوم وتستغرق شهرا كاملا، كما حصل لجابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس، وكما حصل لشعبة لما أراد أن يروي حديثا رواه من طرق، ولكن علم أن طريقا لم يروي ذلك الحديث عن ذلك الراوي، يعني فيه راوي لم يروي عنه، فمشى إليه مسيرة استغرقت شهرا. ورحلة موسى خير شاهد على ذلك، سيدنا موسى تلك الرحلة الشهيرة المذكورة في القرآن، والتي يقرأها الناس، يعني عموما يقرؤون هذه الرحلة، كيف وجد متاعب وكيف وجد عوائق وكيف اعترضته، يعني مشاق ومتاعب، ولكن أعلى المكاسب تنال ولو بأصعب العقبات وأحلك اللحظات، ولعله أشق الطرقات بكل صراحة. تعرفون قصته كما هي في سورة الكهف، لكن مع ذلك انظروا يا إخوان، العلم معه تهون هذه المصاعب، لأن هذه المصاعب لا تحول دونك وهذه المكاسب. وأعز ما يطلب وأحسن ما يكسب بأحسن الوسائل التي يستخدمها الناس في سبيل ذلك، ولقد كان العلماء كذلك، ورحلاتهم شاهدة عليهم، وتراجمهم ومناقبهم دالة على ذلك. لما تجد تلك الهمم العالية وتلك العزائم القوية وتلك الإقبالات وتلك المواظبات إلى غير ذلك من صفات أولئك العلماء، وكأنك إذا تكلمت عنهم تتكلم عن جيل ليس ببشرين، وليس يعني ليس بجيل بشري، وليس بجيل أدمي إنساني، وكأنك تتكلم عن جنس ليس من جنس الإنسان، لأنه تقول مستحيل أن يكون هذا إنسانا. عندما يقال لك رجل خرج من بعد صلاة العشاء يناظر أو يذاكر أخاه في حديثه، يعني استطرد يعني بكل صار كل منهما
واسترسل كذلك كلا

0: هما في الحديث لم يعني ينتهي من الحديث ولم يتوقف عنه إلا بعد أن أذن مؤذن الصبح مؤذن الفجر. تقول ماذا كان يذكران وعن أي شيء كان يتحدثان؟ يعني تقول لا أكيد فيه، لو بعض المتعجرين يقولوا فيه نكارة، هذا ليس من المعقول وهذا ليس من الواقع وهذا دليل الوضعي ودلالة غلط. يا أخي نعم، في الهمة العالية تجعل الإنسان، لأن الناس عندهم كسل وعندهم خمول، قياس مع الفارق، ما تقيس أنت إنسان مجتهد مع إنسان كسول، حتى من حيث القياس يقول العلماء هذا قياس مع الفارق ليس قياسا صحيحا، وبالتالي لا تجد نتيجة صحيحة ولا تجد الحكم كذلك صحيحا. غير ذلك من الهمم التي تجعل أولئك الناس بكل صراحة يعني يبقى هذا الألباني فقط في من المحدثين من المعاصرين الذي كان يمكث ويلبس ويستغرق، وقيامه على سلم المكتبة الظاهرة، المكتبة الظاهرية في دمشق، يعني كان مخطوط يا حبيبي، ليس مجرد محطوط يعني كتاب هكذا في الرفوف، مخطوط يعني فيه متعب، مكتوب باليد والخطوط، ما تدري كيف يكون الخط، تكون عندك دراية بمعنى ذلك يعني برسمه وكتابته ولفظه وقراءته وكل شيء وطريقة صاحبه فيه لغير ذلك. أقول يستغرق وجوده على تلك الحال والهيئة، قد يستغرق 4 ساعات وزيادة. نحن لو يجلس الإنسان جلوسا في كراسي وأرائك مريحة يراعون فيها جوانب الراحة والرفاهية وكذا وكذا، ومع ذلك ترى يقعد ساعة ويخرج بعدين يرجع بعدين كذا إلى غير ذلك. فأقول لا بد من إيجاد هذه الهمم بقراءة ما كان عليه السلف وتراجم العلماء ويعني أحوال العلماء وسير العلماء، حتى لعلك تأخذ منهم هذه الصفة وهذه السنة وهذه كذلك وهذا الخلق وهذه الهمة تكتسبها وتقوم بها عزيمتك. المهم باختصار، فلا بد وكذلك لا بد للإنسان أن يعلم بأن طلب العلم يا إخوان لا بد لصاحبه من صبر ومجاهدة، ولا بد من كذلك جلد وتحمل، أي أن يتجلد مهما تكبد صراحة، لا بد لطالب العلم، فإنه كما ثبت عن يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم بن حجاج القشيري كما ثبت عنه في كتاب المواقيت، جاء هذا الأثر وهو قول يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم بسلامة الجسد، لا بد من الصبر. ولهذا رأيتم دائما الطالب يذكر بالصبر ويوجه إلى الصبر. تذكرون الشيخ قلنا قبل قليل إنها العلماء يعني كيف هي رحمة العلماء بالطلاب، وكان تعلمون كان عندما يأخذ إجازة طالب عن شيخه حتى في تلك الإجازة يكتب له أو يذكره بالرحمة بالطلب بالطلاب هكذا، فيكتبون حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يروونه ويروونه، وكأنه دائما يذكره، وكذلك يكتب لطالبه الراحم يعني يكون رحيما بطالبه. ولهذا ترون مما يقولون شيء اعلم رحمك الله أنه كذا وكذا، ولا لا اعلم رحمك الله. ولهذا تجد مثلا عند ابن عبد الوهاب هذا الإمام الذي يرمى بالتشدد، يأتي الآن المبتدعة كما حصل في هذا المجتمع اللقاء هذا كما يقول مؤتمر المشؤوم هذا الذي قالوا هؤلاء متعصبة وأحدثوا وأنشأت هذه الفرق الخارجية هذه الغلاة، لأن هؤلاء الغلاة فنسبوهم إلى الوهابية، قالوا داعش من الوهابية، داعش نتيجة هذه الغلو الذي حصل في المذاهب والأحزاب والجماعات غير السلفية. ولهذا الجماعات غير السلفية، الجماعات المجرمة والجماعات الفاسدة والمفسدة والجماعات الخارجة والمارقة عن الدين، يعني كلها تريد أن تغطي فسادها وانحرافها وزيغها وضلالها بادعائها أنها من أهل السنة، كما حصل في التسعينيات لما كانت تلك الجماعة المارقة تسمي نفسها الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وإيش من دعوة يدعون ومن يقتلون عياذا بالله، يقتلون المسلمين ومع ذلك يفرحون ويتبجحون ويتفاخرون وما أدري، يعني سبحان الله، هكذا هو شأن هؤلاء. وكذلك فعل أولئك المجرمون لما قال، فأقول انظر إلى مثلا كلام لهذا الرجل في القواعد الأربعة، أسأل الله الكريم، انظر دم يذكرك بالصبر ويذكرك بتقوى الله ويذكرك بالإخلاص لله وعبادة الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك إيش ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي وإذا أذنب، فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي، دائما يذكر الصبر في مثل هذه الأشياء، تصبر على الطاعة التزاما ومداومة واستمرارا واستقرارا، وتصبر عن المعاصي اجتنابا وضرأ واتقاء، هكذا ولا لا، وتصبر على ما أصابك من أوجاع وآلام وأقدر في ذلك، لأنه تجد معاناة ولا لا، تجد مشقة ولا لا، فتصبر على ذلك، كأنك تجمع الصبر في الطلب، فعند الطلب تجتمع فيك أنواع الصبر الثلاثة تجتمع. لهذا يذكر طالب العلم بالصبر، يذكر طالب العلم يذكر، ويذكر كذلك الطلب من آداب الطالب الصبر على طالب العلوم الطلب العلم. ولهذا لما قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال له، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ولكن سيدنا موسى بيّن له بأنه يدعو الله أن يجعله من الصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، المهم إلى غير ذلك. فأقول إذن لا بد يا إخوان من الصبر عند الطلب، هكذا ولا لا، لا بد من الصبر يا إخوان، ولا بد كذلك من استغراق وقضاء، يعني تسخير الأوقات في سبيل طلب العلم، اجعلوا الوقت خدمة، اجعلوا الوقت وسيلة، اجعلوا الوقت سببا من أسباب طلب العلم، لا تجعلوا العلم يعني يخدم الوقت، إنما اجعلوا الوقت هو الذي يخدم العلم، كأنه الإنسان ما عندي وش ندير، عندي ساعة نقرأ فيها، لا، أنا نقرأ العلم في أي وقت كان، ما عندي ساعة نقرأ ساعة، لكن إذا كان عندي أكثر من ساعة لا بد من قراءة أكثر من ساعة، وفي علوم ممكن تستغرق أكثر من ساعة، لا بد لها من تفرغ وتفريغ، لا بد لها من تمحيض، أن تجعل ذلك الوقت كله، أن تمحضه كله، أن تجعله خالصا كله وتجرده كله إلا للعلم، تجرد من كل الأغراض ومن كل الحاجات ومن كل الأعمال والمهام، تجعله خاصا بالعلم. لهذا الإنسان يعني لم يحسن الطلب من جعل طلبه للعلم في وقت زحمة، زحمة أشغال تتزاحم عنده، أشغال كثيرة وأغراض كثيرة وحاجات عديدة، فلا شك أنه يحصل فيه تشويش ويحصل فيه تهويش ويحصل فيه كذلك ماذا؟ تهميش للعلم. شحال من الإنسان العلم هذا خلو الذهن، يقول لأن بعض العلماء يقولوا كيف يكون الطالب مستفيدا وكيف يستفيد طالب العلم، ما هي وسائل الطلب؟ أولا هذا الإنسان يفرغ وقته للعلم، وأن يكون قريبا من مصدر العلم، يعني إذا كان مع الشيخ يكون في المجالس الأولى والمقاعد الأولى والصفوف الأولى، حتى لا يشغله شيء عن طلب العلم، وحتى لا يكون حائل يحول بينه وبين العلم، وحتى لا يكون بينه وبين من يعلمه الشيء، الشيء يسمعه جيدا ويرمقه ويرقبه ويراه ويتابعه جيدا، ولعله كذلك إذا أراد أن يستفهم يكون الوضع جيدا ومناسبا. يعني أريد أن أقول حتى في المجلس لا لا لا بد أن يكون المجلس في سبيل العلم، يعني حيث أسمع، كما يروى عن شعبة بن الحجاج فيما أظن، كان الرجل حافظ يضبط ضبطا ضبط صدر، يعني كان يقول ما وددت لمن قال كلمة أن يعيدها، بمجرد أن يقولها لا أريد أن يعيدها. نحن اليوم الذي يقل في الإملاء، تذكرون في الإملاء، الإملاء كأنه الذي يقول أعد من فضلك يا شيخ، هذا هو أمهر وأحرص الناس، أما الآخر تجده متخلفا، كتب كلمة ونسي كلمات، ولا لا هذا أدركت شيئا وغابت عنك أشياء، لكن هذا اللي يقول يا شيخ من فضلك أعد الحرف الأخير، ما يقول الكلمة، الحرف الأخير، هاء ولا تاء، كذا ولا كذا، خاصة في إعجام إهمال وفي تشديد وتخفيف وفي كذا وكذا، في النطق ممكن تتشابه الأصوات حتى تتشابه الحروف، إذا تشابهت في الصوت يخشى كذلك تشابهها في الرسم والحرف والكتابة والخط، ولا لا أقول يعني هذه أشياء إذا لابد. فأنا أردت في هذه العجالة فقط من أجل فقط أن أشارككم هذه المهمة، لأن مهمة نبيلة ومهمة بكل صراحة شريفة ومهمة كذلك عظيمة، مهمة الطلب، يعني يا إخوان فلا بد إذن أن تجعلوا الوقت في سبيل ذلك. والوقت بكل صراحة، العلم إن أعطيته كل وقتك يعطيك بعضه، ولكن ذلك البعض ليس مجرد بعض، كما قيل قديما قليل منك يكفين وقليلك لا يقال له قليل. فأقول إذن لا بد من اغتنام الوقت، وأنت أصلا تسأل عن وقتك ولا لا يا إخوان، تحاسب عن وقتك، ولهذا جاء القسم بالوقت في آيات كثيرة، بالليالي والأيام، بالدهور والأعوام، يعني بالحياة كلها، ولا لا جاء سبحان الله، والفجر وليالي عشر، والشمس وضوحاها، والليل إذا يغشى، والعصر إلى غير، ولا يا إخوان سبحان الله العظيم. إذن هذا مما يدل على أهمية الوقت. صح، لا بد أن يستشعر الإنسان، ولا بد أن يكون للوقت يعني أهمية وقيمة ومنزلة وعناية في نظر الإنسان، في تقدير الإنسان الوقت. فهذا العلم اليوم أنت تستطيع أن تتعلم، فلم تتعلم تريد غدا أن تتعلم ولا تجد الوقت المناسب لتتعلم، فإذا لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ولا تؤجل درس اليوم إلى الغد. لا يا إخوان، اغتنموا هذه الأوقات، اغتنموا فراغكم قبل شغلكم، كما جاء من حديث ابن عباس الحديث الصحيح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هاتان النعمتان يحتاج إليهما طالب العلم، والله يا إخوان يحتاج إليهما طالب، كم من مريد للعلم فوجد عائقا لأنها انتفت منهما إحداهما أو كلاهما، النعمة والفراغ، هكذا الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الصحة تمشي، وقال تعالى وما كان المؤمنون، إذن الصحة والفراغ. وفي حديث الترمذي وغيره حديث اغتنم خمسا قبل خمس، تذكرون صحتك قبل فراغك، هكذا ولا لا، صحتك عفوا قبل مرضك، وفراغك قبل إيش، قبل شغلك، قبل شغل لابد، إلى غير ذلك. المهم فأقول هاتان النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الذين ليسوا مغبونين فيهما هم طلبة العلم عموما. إذا كان إنسان يطلب العلم إن شاء الله بإذن الله تعالى الصحة الموجودة يغتنمها ما دامت موجودة، يمشي للمجالس العلم ويرحل في سبيل طلب العلم، ويجلس في مجالس العلم ويتحمل في سبيل طلب العلم، ولو في وجد مشقة في جسمه، ولو وجد تعبا في جسمه، ولو وجد نوعا ما أذى في جسمه، ولو تعذب وتألم في جسمه، فإنه بكل صراحة يعلم بأن العلم لا ينال إلا بهذه الطريقة، ولا يمكن لطالب العلم أن ينال العلم ويسير في طريق العلم من غير أن تعترضه هذه العقبة، ومن غير أن يجد في سبيله هذه العقبة، أي هذه العقبة أو هذا العائق أو الشيء الذي يعترض سبيله، ولذلك بماذا يتعدى هذه ويتحدى كذلك هذه العوائق والشدائد والعقبات وما إلى ذلك من هذه الأهوال الشديدة والمشاق المختلفة المتعددة والمتعدية، بماذا؟ بها تلك الهمة القوية وبتلك العزيمة الصادقة وبتلك النية الخالصة وبذلك المنهج السليم وبذلك التوجيه السديد وبذلك الاستحضار والاستظهار لحقيقة العلم بوجه كذلك صحيح. وهذا الإنسان بيجد كل هذه العوامل تعينه وتساعده على ذلك، فيتجاوز وينجح وينال ويصيب ويكسب بإذن الله تعالى. إذن أقول فهذا الوقت كذلك إذن نجعله في سبيل ذلك، فالصحة لا بد لطالب العلم، والحمد لله اليوم يتعلم الناس على كل أحوال، وليست الصحة قاصرة على السلامة الظاهرة سلامة الأعضاء، إنما الصحة الصحة العقول والقلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مش صح يكون جسمك مليح، صح شيء جميل، ولكن صح لما يكون هذا مليح وهذا مليح، تستعمل هذه في سبيل الخير والطاعة، وتستعمل هذا الجسم في سبيل الذكر والعبادة، وتستعمل هذا في سبيل العلم كذلك، ولا لا؟ ولهذا إذن عموما مهما ذكرنا عن العلم فهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. أي نعم، بارك الله. هذا الذي يكون كيف يسير هذا طالبا ربانيا لما يكون يمشي إن شاء الله تحت ظلال، ويمشي في طريقي، ويمشي على صراطي، ويمشي في سيرتي وصفتي عباد الله، لما يتحلى بالصفات الحسنة التي ذكرناها قبل قليل، يعني ما شاء الله، وأن يكون دائما ملتزما بهذا الهدي وبهذا المنهج وبهذا السبيل وبهذه السبيل وبهذه الطريق، يكون كذلك لأنه متبع غير مبتدع، ولأنه يقتفي آثار من سلف ولم يبتدع ولم يحدث من تلقائه ما يريد أو ما يشاء وما يهوى تهواه نفسه، يبقى كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه من سورة الأنعام. أما من سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن هذا الطالب إذا كان تحلى بهذه الأخلاق وبهذه الصفات وتحرى هذا المنهج وهذه السبيل الشرعية وانضبط بهذه الضوابط الشرعية وأخذ العلم من هذه المصادر الشرعية، أقول يعني بهذا الطريق يعني إن شاء الله يكون كذلك، لأنه بإذن الله سبيله لأن سبيله وطريقه ما شاء الله محفوفة يعني بهذه الأشياء التي تحفظه من الزيغ والانحراف وتمنعه من الضلال والجهل وكذلك وتعصمه من كذلك من الانحراف أو الانصراف أو الخروج عن هذه الحدود وهذه القيود الشرعية. دائما وأبدا نحن كما قلنا قبل قليل إذا كان مصدر طلبك للعلم الكتاب والسنة فيكفيانك إن شاء الله، كفاك هذان المصدران إن شاء الله جمعا ومنعا، أي جامعان ومانعان، جمع الخير كله ويمنعانك من الشر، ينفعانك بإذن الله تعالى. إذا أردت أن تنتفع ففيهما النفع وبهما يكون الانتفاع. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هكذا ولا لا؟ فإذن فهو يهدي للحق وإلى صراط مستقيم، يعني ولذلك فكذلك السنة النبوية التي هي كذلك تجعلك تفهم الكتاب فهما صحيحا وتطبقه تطبيق وتجعلك تطبقه تطبيقا صحيحا وتلتزم به التزاما صحيحا، والحمد لله. ومن رغب عن سنتي فليس مني، والذي يريد العزة ففي السنة، ويريد الظهور والسؤدد ففي السنة، ويريد العلو والشرف ففي السنة، ويريد الثناء والمدح ففي السنة، ويريد الثناء والرفعة ففي السنة. السنة لكن هذه كلها بمعانيها الصحيحة وبمعانيها الحسنة، ليست بالمعاني غير الحسنة وغير الصحيحة باختصار. نعم والله هي الراجح، الراجح أن تحدد السمع، لأنه يكون هذا مظنة، يكون ذريعة لأشياء، يعني لو مثلا لأنه جهد محدود، جهد محدود يقابل بجزاء ومقابل محدود، يقابله مقابل محدود، فبماذا يقابل؟ لهذا بعض الناس يقول له أنا تبيع لي كذا ويقول له تأخذ معايا نسبة مئوية، وهذه النسبة قد تقل وقد تزيد وقد تزيد وقد تنقص وقد ترتفع وقد تنخفض، ولا لا؟ فما يصلح، هو عنده جهد محدود، جزاؤه محدود ومقابله معدود، يا أخي هكذا. فالأولى هكذا، وزيد حتى لو لم يلتزم، وش حال الإنسان؟ أنت إنسان تقول له بيعني مثلا حتى واقعا، لا، من حيث الواقع، من حيث الواقع، ها؟ تجد أنت تعطيه تقول له يعني 10، زيد على ذلك، الآخر يزيد 10، وكأنه باع يعني باعه بضعفي قيمته، ولا لا؟ بالضعف بتاعه، بالضعف بتاعه. وانت حتى لما يوصي، لما اول انت لما يبلغ كذلك يحزن كذلك، ولا لا؟ ولما يسمع كذلك المشتري الذي اشترى وابتاع يحزنه ذلك، فاذا يصدق ويبين، لا يكتم ويكذب. حتى البعض ولو ايش يديروا، ماذا يفعلون يا اخوان؟ يقول لك ساوموني، هو يجيب واحد يقول له ساومني وبعدين يساومه. فالعرف الآن كيف نفسر هذا الكلام؟ هل ساومك من يريد حقا يعني الاشتراء، أي أن يشتري ذلك وأن يبتاع ذلك، أو هذه تمثيلية فقط من باب التحايل، أو يقول لزوجته، يعني هذا التحايل، هذا التحايل هذا مش مذموم، مش مليح، وهذا ما يدفعش عنك الاسم وما يرفعش عنك كذلك التهمة، أي ذنب الله. أي نعم، إيه أقول لابد أن مثل ما ذكرت قبل، يعني لم نذكر كل شيء مما يحتاجه الطالب، مما ذكرنا بعض الأشياء لأن الوقت ضيق. أقول الآن هذا الطالب، هذا ليس طالبا، لكن والعلم يطلبه كل الناس، يعني حيثما كانوا وأينما كانوا وأيما كانوا، ولا لا؟ يعني لابد أن يطلبه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن هنا ماذا يفعل الإنسان؟ ينظم وقته. إذا في حلقات علمية يلتزمها مع المشايخ والمدرسين والمعلمين، اللي عندهم كفاءة وأمانة وبضاعة وسلامة منهجية وصحة عقدية وأمانة علمية وبضاعة علمية إلى غير ذلك، يعني أشياء يلتزم معه. وإذا كان ممكن إنسان عنده في بيت يجعل برنامج، وهذا البرنامج لا يغنيه من مراجعة الشيخ الكريم، من كان كتابه شيخه فخطأه أكثر من صوابه، أو من دخل العلم وحده خرج وحده كذلك. يا أخي أجزك الإنسان مليح يتعلم. لهذا الآن أقول الإنسان يبدأ بيدير برنامج، وهذا البرنامج مش شرط كل يقرأ أربع سوايع، ما يقدرش. ما لا يدرك كله ما يترك جله، وما لا يدرك جله لا يستغنى عن كله ولو قليل. إذا ما ضبط جل شيء ولم تدركين القليل، هل تستغني عنه وتزدري ذلك القليل وتحتقره وتستهين به؟ لا، ولو كان ساعة من اليوم. هذه الساعة تنمت أقرأ فيها حاجة لكن حتى الساعة في الشهر عندك 30 ساعة مثلا، 30 ساعة 30 مسألة، وفي العام شحال من الناس اللي قرأوا في ما أدري، ما كانش عندهم همة ومنهجية وطريقة وما أدري كيف، يعني لعله في العام يتفكر إنسان يقول لك أنا ما استفدت ولو، استغفر الله، لأنه ما كانش مضاف، ما كانش ملتزم، ما كانش مواعي، ما كانش مثابرة، ما كانش. فهذا الإنسان لعله كاين الناس يعقب عليهم العام ويلقوا ما استفادوش ولو 10 مسائل، ولا لا يا إخوان؟ لو كان يراجع نفسه ويحسبه يكون هذا العام لهذا لا بد يا إخوان الإنسان في يقرأ العلم يقرأها بعقله بقلبه بعينيه بأذنيه، إذا كان قدر بيديه، حتى إذا كان قدر يكتب يكتب، حتى كي تكتب رأيك العقل يركز مع ما تكتب وكلش تستفيد كذلك، حتى إذا عرفت شيء كتابته كتابة يعني كما يقولوا العلم سلطة كتابته مثلا. لا أقول باختصار نعم، إن شاء الله مرة أخرى نجعله حصة خاصة بهذا، لأن على بالي عندكم ما تقولون إن شاء الله. لا لا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يبدأ شوف ابدأ بالمبادئ الأولية، ابدأ بالقواعد الأساسية، ابدأ بالمجملات العلمية. يعني مثلا في مثلا قولنا في الحديث، في الحديث مش مباشرة تروح لي ممكن كتاب قواعد علم، يعني كتاب قواعد علم الحديث، ممكن تجعل لي في مثلا تبدأ بكتاب ابن الصلاح المقدمة، ولا تجعل الباعث الحثيث، ولا تبدأ بشوي، تبدأ مثلا تبدأ بالبيقونية فيها 30 بيت تقريبا، وهذوك البيات اللي جاهم تتم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث العدة، وكل واحد أتى واحد أول وسط تبدأ صحيح. أولها الصحيح وهو ما أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسوز أو يعلي يرويه عدم ضابط وحميته معتمد ومستقل وضبطي والحسن المعروف طرقا وغدا الرجال وقصة الكتاب وكل ما عن رتبة الحسن قصور لسن فهو ضعيف وأقسام قد كفر كذا الحديث الصحيح هذا زوج بيتين هكذا أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسوز أو يعد تعرف الحديث هذا الحديث كله ويرويه عدم ضابط وحميته معنى من هذا البيتين عرف الحديث الصحيح وشوه فيه اتصال السند وفي عدالة الراوي وفيه ضبط الرواية وفيه انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ يا خي ذاك هاو عرفتي ذي الشروط كي تقرأ نتايا في الكتب شروط الحديث الصحيح قل ها هي الشروط الخمسة اذكرها أبو عمرو البيقوني في كذا وبعدين تجي للصحيح بعدين تجي للضعيف بعدين تجي كذا كذا كذا كذا وتمشي وبعدين تنتقل للنخبة مثلا وهكذا دواليك كذلك انت في العقيدة تجعل كتب مجملة مثلا تجعل كتاب الأصول الثلاثة القواعد هذه وتدرج تلقى روحك في الحديث تلقى مدابيك كتب مبادئ يعني موجزة مختصرة كنبذ وكقواعد كما قال الشيخ العثيمين الأصول من علم الأصول يا أخي هكذا يعني تجعل معناه أنت الآن لما تجي للكتاب الأدلة الشرعية الكتاب والسنة مثلا والإجماع تلك مثلا كما هم يقسموا الأدلة الأصلية والأدلة التبعية والأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وكذا وكذا مثلا تلقى وبعد ترجع الأحكام الشرعية هكذا اسم الأحكام هكذا الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم التكليفي في خمسة الواجب والمندوب والحرام والمكروه وإيش والمباح والأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وكذا وتمشي ما شاء الله تلقى روح على الأقل لما تعرف الواجب تستحضر الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمر جازم أي على سبيل التكليف المندوب هو يأتي في باب الأمر لكن ليس على سبيل التكليف طلب الفعل ليس من هذا الباب وهو ما أمر الشارع المكلف بفعله لكنه ليس على سبيل الحتم والإلزام النهي تعرف مثلا الحرام هو ما أمر الشارع المكلف بتركه نهاه عن فعله بمعنى أمره بتركه على سبيل الحكم الإنسان أمرا جازما على سبيل ما كذا تشعل يعني هم تكون عندك تعريفات ما يسمى بالتعريفات هذا هو التأصيل تكون عندك على الأقل أي حاجة تكون تعرف تعريفها اصطلاحا ولغة واصطلاحا وتعريفها العام والمجمل وبعدين تبقى تتدرج وتبقى تفصل وبقى تتوسع لأنه فيها فروع وفيها استثناءات وفيها فأقول إذا الإنسان دائما يبدأ بالمبادئ بالمجملات وذلك المبادئ والمختصرات وكلش وبعدين يمشي إذا ما عندكش أصول المسائل راك تحرم في الوصول إلى حقيقة من منع الأصول حرم يا أخي هكذا ولا لا كما أن الطالب يلاقي يكون عنده الدليل يمشي عليه إذا كان عندك دليل ومنهج تمشي عليه باش تطلب العلم راك تطلب وتنجح وتفلح بإذن الله وإلا كما يقولوا يا أخي العلم كما يقول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما العلم ما قام عليه الدليل يا أخي هذا والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي هذا فقالوا إذن ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. يا أخي إذن من فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، معناه إذن ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، دائما ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الشرعي جاء به هو التعليل الحقيقي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا هو العلم الصحيح. وبارك الله فيك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
1: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: الإزار أو الرداء الإسبال أو الجر محرم مطلقا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم بما رتب عليه في قوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا له باب، وحديث الآخر له باب، فلا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما. المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك، فيخشى عليه أن يكون مرتكبا للكبيرة، وإذا كان مرتكبا لكبيرة جر الإزار أو الإسبال فإنه لا يرجى له تكفير الصغائر، ولا يرجى لها أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما، لأن فيه ما اجتنبت الكبائر، فينبغي بل يجب عليه أن يحذر أشد الحذر من هذا. أعان الله الجميع على ترك ما يغضب الرب جل وعلا.
0: ليتفقه في الدين.

0: ليتفقهوا في الدين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صاد والقرآن ذي الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.